متغاظين منه، احنا منقوطين منه، هذا اسلم وحسن، طب ايه رايك اسلمه لكم؟ فوعدوني يدوا له فض. فيهوذا بينه بالنفس قال لك ده باز، ده هم متغاظين من يسوع، ده انا لو جيب لهم يسوع هيدوني ايه؟ شيء وشويات. فلما سلم لهم يسوع بص له بيدوا له كام؟ 30. يهوذا طلع 30 فضه. قالوا له هو كده. فبدا يهوذا ايه؟ يندم. داي قال لك ايه يا ريتني ما كنت ايه؟ فدي الحكايه ما تستاهلش، ده انا غلطان ان انا عملت كده. يبقى اللي سلم المسيح يهوذا اللي بيحب الفلوس، لكن ربنا ما ألزمش يهوذا ان يروح يسلم يسوع، لا، ده يهوذا سلمه بايه؟ بمزاجه. حنان وقيافة مالكم؟ قالوا احنا متغاظين من يسوع. ليه يا اخواتي متغاظين منه؟ عمل لكم ايه يسوع؟ قال لك يسوع دي الناس بتحبه والناس ملمومه حواليه والناس بعدت عننا وجاي يعني بيدعو لتعليم جديد، يعني احنا هنتركن وبيوبخنا قدام الناس، لا احنا متغاظين من الرجل دوت. طب نعمل ايه؟ قالوا احنا لو سبناه احنا كرامتنا هتروح. فبسبب الحسد بتاعهم قالوا احنا لابد ان احنا نتخلص من مين؟ من يسوع. يبقى هو بيعملوا كده بدافع الايه؟ الحسد والغير. لكن في الحقيقه دي اللي كانت في علم ربنا من ايه؟ من قبل كده. لكن ربنا ما ألزمهمش ان يعملوا كده، كان هم عملوا كده بايه؟ بمزاجهم. ادي قضيه الصليب. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم السابق، ده من جهة الله تدبير الصليب في فكر ربنا. طب بالنسبة لكم يا يهود بأيدي أثمة إيه؟ صلبتم. يهوذا ما كانش حاطط في مخه أنا أروح أسلم يسوع عشان يتصلب ويفدي البشرية ويخلص آدم وبني. لو كان ده فكر يهوذا كان يهوذا ده يبقى قديس في الكنيسة اسمه القديس إيه يهوذا، ونقول له كتر خيرك يهوذا لولاك ما كانش في صليب. لا، هو ما عملش كده، ما كانش ده الدافع. فهمتوا ازاي الحكاية؟ بأيدي أثمة صلبتموه، دي تبين شجاعة بطرس. ليه؟ لأنه من ضمن الناس اللي حاضرة، قلنا يهود منين؟ ساكنين فين؟ بأورشليم. يعني دول من 50 يوم صرخوا، أو بالضبط 53 يوم بالضبط يعني بالحمتوفة، صرخوا إيه؟ أصلبوا. بطرس واقف يقول لهم بأيدي أثمة صلبتموه، يعني أنتوا ناس آثمين، أنتوا ناس خاطئين، أنتوا مجرمين. إيه الجراءة دي يا عم بطرس؟ إيه الجراءة دي يا عم؟ ده أنت قدام الجاري عملت إيه؟ خفت. ده شوفوا بقى الروح إدى لبطرس إيه؟ الشجاعة ديت. بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. صلبتوه على الصليب. إيه ونزلتوه من على الصليب كان مدروخ. زي ما المرحوم قال، عارفين المرحوم ده مين؟ احمد ديدات. قال لك ايه كان دايخ يعني كده؟ لا يا سيد ديدات، ده ما كانش دايخ ولا حاجه. بايدي اثم صلبتموه وايه ايه اللي بقيت الايه؟ قتلتموه. قتلوه المسيح، مات على الصليب، مات طبعا. البعض قال ما صلبوه وما قتلوه. بطرس بيقول ايه؟ صلبتموه و وقتلتموه. بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. الأيدي الآثمة ديت إيد مين؟ اليهود ولا إيد الرومان ولا إيد اليهود النهاردة شارون ربنا يخففه؟ الإيد الآثمة دي لمين؟ نمرة واحد، لليهود اللي كانوا موجودين زمان، لأن هم اللي راحوا سلموا لبيلاطس، وبلاطس قال لهم أنا لست أجد علة في هذا الإنسان، قالوا له ليصلب، قال لهم أصلب ملككم، قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. يبقى بلاطس كان مزمع بإطلاقه، لكن هم اللي إيه أصروا. يبقى هم مشتركين في الجريمة ولا مش مشتركين؟ مشتركين. عارفين فيلم اللي نزل بتاع اسمه إيه ميل جيبسون؟ اسمه إيه الراجل اللي الأخير ده ما بحش حافظ الأسامة. لما صور الفيلم صور اللي منكم شافوا أنه رؤساء الكهنة هم فعلا قاعدين يضغطوا على مين؟ على بيلاطس. فاليهود ثاروا على الفيلم دوت، قالوا ده هو كده بيلزق له تهمة الصليب بمين؟ باليهود. واليهود كانوا لازقين التهمة في مين؟ في الرومان. قال لك ده بيلاطس هو اللي صلبه، لكن الكتاب أكد أنه اليهود هم اللي كان عندهم ده. بيلاطس كان حكم بإيه؟ بإطلاقه. فصاروا اليهود لأنه كده بيجلب عليهم دم مين؟ دم المسيح. طبعا هي دي الحقيقة، ده كلام الكتاب. عشان كده لما تعرض الفيلم على الفاتيكان

الفاتيكان أجازة الفيلم. قالت هو فعلا ده كلام الإنجيل. جه بقى مستر جيبسون هذا علشان يرضي اليهود بيعمل لهم النهاردة فيلم عن المذابح بتاعة هتلر. احنا كلها شغل ايه؟ شغل تجارة. يعني هو عمل الفيلم ده يكسب من انا عرفش طبعا مش بدين الراجل انا معرفوش يعني بس بالتأكيد ده فكر يعني انا معرفش يعني الناس قالوا لي حتى افلام وافلام وحشة مش كده؟ هو عمل فكر تجاري بحت يكسب المسيحيين هو علشان يرضي اليهود النهاردة بيجهز لهم فيلم عن مذابح ايه؟ هتلر. يعني كلها شغل ايه؟ بيزنس از بيزنس. فاليهود مشتركين في الجريمة ولا مش مشتركين؟ مشتركين. طيب تقولي طب بيلاطس ده غلبان مشترك بيلاطس في الصلب ولا مش مشترك؟ ده هو الحاكم وكان المفروض بسلطانه أدم انت يا بيلاطس اما حكمت ان يسوع بريء كانش المفروض انك تسلمه للايه؟ للصليب. ليه تسلم للصلب؟ ده قال ثلاث مرات انا لا استجد عله في هذا الانسان. طب بقيت انت مدان يا بيلاطس انه يسوع اللي من غير عله انت ايه صلبته. يبقى الايدي القسمه ايد اليهود وايد كمان مين؟ بيلاطس. طب تقولي لي شارون بقى النهارده ملهوش ايه؟ نعم ما بيلاطس يمثل الرومان اليومان والرهو واليهود تمام كده. طيب نيجي بقى لليهود بتوع النهارده قال لك يعني احنا ما لنا الذنب بقى ايه رايكم شارون النهارده مشترك في صلب المسيح ولا لا؟ طب هو كان الراجل موجود حرام عليك. تمام قالوا ايه هم؟ قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. اللي من ولادنا يقول ان يسوع يستحق الصلب يبقى مشترك معانا، اللي من ولادنا يقول ان يسوع بريء يبقى احنا كده بنبرأه. طيب كل يهودي يقول انه اجدادنا كان ليهم حق ان يصلبوا يسوع يبقى هو مشترك مع حنان وقيافة في ايه؟ في صلب المسيح. ودي القضية بقى اللي كنيسة الفاتيكان برأت اليهود. احنا سمعنا في 67 انه الفاتيكان او 68 برأت اليهود من دم المسيح، مش برأت اليهود اللي هم حنان وقيافة. لا ما حنان وقيافة دي ايه؟ دوما ما التهمة لبسها. لكن برأوا اليهود اللي جيهم بعد كده، دي وثيقة الفاتيكان عشان ترضي اليهود، فراحت مبرأة اليهود الأجيال اللي بعد كده. نقول لهم برضو لا، الأجيال اللي بعد كده اسألي أي راجل يهودي موافق على اللي عملوه أجدادك في يسوع الناصري يقول لك ده يستحق الصلب والموت، ده ادعى أنه هو المسيح. بس يبقى أنت مشترك معهم فين؟ الصليب. دمه علينا وعلى ولاد. لكن يجي واحد يقول لك لا ده أجدادي غلطوا إنهم عملوا كده، بس وأنت كده عم طلعت منين؟ من الأيدي القسمة ديت. لا ماما العذراء ما وافقتش على اللي هم عملوه. ماري مرقص يعني نسيبنا ماري مرقص. طب ما في ال 12 ماشي، ال 12 وبعد كده ماري مرقص. يعني اللي اليهود النهارده بيقبلوا الإيمان بالمسيح يبقى هم تبرأوا من جريمة مين؟ جريمة أجدادهم. لا مش كلهم، لا مش كلهم، لا في يهود بيقبلوا الإيمان بالمسيح، لا لا لا مش كلهم، مش كلهم، لا في يهود النهاردة في في في حركة تنصير في وسط اليهود، وفي قصص يعني كتير بتترجم عن الموضوع دوت، إزاي النهاردة في الأيام اللي احنا فيها أعداد كتيرة من اليهود حتى في داخل إسرائيل بيقبلوا الإيمان بالمسيح في الأيام اللي احنا فيها. لا لا لا لا في يهود بيقبلوا طبعا، لكن اللي يرفضوا بقوا مشتركين فين؟ في الجريمة. بأيدي أسما صلبتموه و قاتلتموه. طب بعد الصليب المسيح جراله ايه؟ فضل ميت وجراله بعد الصليب فبطرس لازم يتكلم عن القيامة. الذي أقامه الله ناقد أوجاع الايه؟ الموت. يعني ايه ناقد أوجاع الموت؟ تصوروا مثلا لو جيهم ربطوني بحبل، انا رحت مقطع الحبل دوت، نقطت الحبل، قطعت الحبل، اهو السيد المسيح الموت مسك بيه، هو عمل ايه في الموت؟ نقضه، حطمه، غلبه. الذي اقامه الله ناقد اوجاع الموت. طيب الايه ديت برضو فيها يعني مشكله. ايه المشكله؟ الذي اقامه مين؟ الله. هو المسيح قوم نفسه ولا الله أقامه؟ الله ساعده في القيامة. معلش ما احنا بص احبائي يعني ايه هو الموضوع؟ يعني احنا ممكن ايه نكمل الجزء ده المرة الجاية.

ما تفرقش معايا الوقت، بس يهمني ان احنا نفهم، احنا يهمني ان احنا نفهم. بطرس لسه بيكرز لناس ما يعرفوش المسيح، فعايز يوصل لهم الحقيقه الايمانيه بصوره بسيطه وفي الوقت نفسه لا تجافي الحق. انتوا لغايه دلوقتي شايفين واحد اسمه يسوع، الاعمال اللي عملها دي بينت انه مش واحد عادي، ده الله بيعمل بيه. طب يسوع دوت ايه؟

نعم طبعا، مع الله اللي هو الطبيعة الإلهية، بس عايزين نفهم يعني إيه أقامه الله. يبقى المسيح ما أمشي بذاته لكن الله أقام، هذا الكلام اللي بيقولوه شهود يهوى. الله ده اللي هو إيه ببساطة؟ اللي هو الطبيعة الإلهية اللاهوت. طب الطبيعة الإلهية دي فين؟ في جوه. يبقى هو قام بالطبيعة الإلهية اللي فين؟ اللي فيه. يعني دي مش حاجة بره منه قومته، لا، ده الله اللي هي الطبيعة الإلهية فيه يحل كل ملء اللاهوت. اللاهوت اللي هو طبيعة الله. فالله ده إيه؟ هو فيه جواه لو جاز يعني. فهو قام بإيه؟ مش بالطبيعة الناسوتية، بالطبيعة اللاهوتية اللي فيه قومة الإيه؟ الناسوت. فيتقال هذا أقامه الله، يعني التعبير لاهوتيا. بطرس قالها بطريقة ما تتصدمش بعقل الناس اللي بتسمع، وفي الوقت نفسه لاهوتيا هي مش إيه؟ مش غلط. بعد ما يقبلوا الإيمان بالمسيح بقى نبتدي نفهمهم بقى الآب والابن والعلاقة ما بينهم، والابن اتخد الناسوت، لكن لسه احنا بنبشر واحد، هنروح نقول له آب وابن وروح قدس، هنلخبطه. احنا بنبسط له الحكاية، بس فيما نحن نبسط نحن لا نجافي الحقيقة. يعني مش هنقول كلام بعكس الحقيقة علشان يسوع ده نبي يا عم زي موسى وزي زي اسمه ايه ده زي ارميا. لا مش هنقول له كده، لا مش هنقول كده. يعني الكلام اللي بيقوله بطرس لا يجافي الحق، بس بيقدمه بطريقه ناس لسه ما تعرفش ابو ابنه روح قدس. طيب انا عايز افهمها بقى يعني لاهوتيا اكتر من كده، دي برضو ده تفسير بسيط. لا ده ده ده الصليب والموت مش كان في مشوره الله؟ يبقى القيامة أيضا في مشورة الله. هذا أقامه الله، يعني ده في المشورة بتاعت مين؟ زي ما في مشورة الله أنه يتصلب ويموت، في مشورة الله أنه هو يوم. أدي أول معنى، هذا أقامه الله. طب المعنى التاني عايزكم تركزوا فيه ده بقى عشان دي هتفهمنا حاجات تاني. الابن في التجسد جاي يشيل الخطية بتاعتنا، صح ولا لأ؟ طيب مين اللي حط عليه الخطية؟ الله الآب وضع عليه إثم جميع. يعني الأب خد خطايا البشرية وراح حطتها على مين؟ على الابن. طب الابن مات على الصليب. طب في سؤال، الذبيحة ديت وفت حق الأب ولا ما وفتهوش؟ ما نعرفش، نعرف منين؟ احنا ما تخلناش في الموضوع ده حاجة ما بين الأب والابن. الأب خد الخطية حطها على مين؟ على الابن، والابن مات. طب سؤال عايزين نسأله لله الآب، يا الله الآب، الذبيحة أرضتك كفتك ولا الذبيحة مش كفاية لسه محتاج إيه ذبيحة تاني؟ ما نعرفش، ما نعرف ماشي، بس إحنا ما نعرفش. إحنا عايزين مين اللي حط الخطية؟ الآب. فعايزين الآب يقول لنا، عايزين الآب يقول لنا الذبيحة كفت ولا لا، لأن هو اللي عارف مقدار جرم الخطية، فهو اللي يعلن إن كانت الذبيحة أرضته ولا ما أرضتهوش. طب ازاي الاب يعلن ان الذبيحه كفت؟ قوم الايه الابن، فبقت القيامه اعلان من الاب ان الذبيحه كفت الخطيه. فهمتوا الحته دي ولا لا؟ اقولها لكم تاني بطريقه اخرى. صار انا مثلا عملت جريمه ودخلوني حطوني في السجن، تسالي فين فلان في السجن؟ طول ما هو في السجن يبقى هو لسه بيدفع الايه التمن. طب لما تلاقيه طلع من السجن يبقى هو كده وفى التمن. حلو، فين يسوع؟ في القبر، مات. ليه؟ بيدفع التمن. طب عايزين برهان ان التمن الدفع انه يخرج منين؟ من السجن. فيخرج يعني يقوم من الموت. طب مين اللي يقول لنا ان كان التمن الدفع ولا ما دفعش؟ اللي حط الخطيه، اللي عارف جرم الخطيه، هو اللي يعلن لينا انه الذبيحه كفت ولا ما كفتش. طب مين اللي حط الخطيه؟ الله الاب. فالله الاب اقامه، يعني معناها عايز يقول لنا ان انا بقول لكم، باعلن ليكم انه الخطيه بتاعتكم ايه؟ اتمحت. ده اللي قاله بقى بولس، اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. لما قام الاب اعلن لينا ان انا بررتكم، انا اعتبرتكم خلاص بلا خطيه. الحقيقة دي بقى بطرس يعلنها الناس لسه ما يعرفوش أي حاجة عن المسيحية. إزاي هيقول لهم الكلام دوت؟ مش هيفهموه لسه، هم مش فاهمين.

اب وابن وروح قدس. طب عايزين نقولها لهم بطريقه صح وفي الوقت نفسه بسيطه يقدروا ايه يفهم. قال لهم هذا اقامه الله. فهمتوا؟ يعني هي لاهوتيا تعبير دقيق 100% وفي الوقت نفسه تعبير بسيط لناس لسه ما يعرفوش اب وابن وروح قدس والعلاقه بين الثالوث، لسه ناس بيدخلوا في الايمان المسيحي. فاهمين الكلام ولا فاهمين؟ هذا اقامه الله. رد اخر، الكتاب المقدس قال عن السيد المسيح، قال عن نفسه لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه اخوذها. بيتكلم عن ايه؟ عن حياته. انا اللي حطها للموت وانا اللي ايه هقومها. ومرة تاني قال انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام اقيمه. يبقى هو اللي هيقوم ايه نفسه. طيب في اية تانية بولس يقول في روميا ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، روح اللي اقام يسوع، ايه الروح اللي اقام يسوع؟ الروح القدس. يبقى المسيح قوم نفسه، انقذوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام اقيمه، الروح اقامه. هنا الاب ايه اقام، لان الاب والابن والروح القدس هما حاجه ايه حاجه واحده. ممكن اقول ان الاب اقامه صح، ممكن اقول ان الابن قوم نفسه صح، ممكن اقول ان الروح القدس اقامه، لان هما الثلاثه ايه حاجه واحده. هذا اقامه الايه الله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب احنا كده خلصنا، هنجري بقى على بقيه الايات بسرعه. هذا اقام الله ناقد اوجاع الموت، غلب الموت، هزم الموت. ليه؟ بيقول اذ لم يكن ممكنا، ما كانش ممكن ان الموت ايه يمسك به. كان ممكن الموت يمسك في المسيح وما يقومش؟ طب ليه لا؟ برافو، مين قال هو الحياه؟ الله ينور عليك يا إنجي. عشان هو الحياة، الحياة دخلت الموت، مين اللي يغلب؟ الأوضة دي ضلمة، وجينا دخلنا في وسط الأوضة دي لمبة ورحنا موصلين اللمبة بالكهرباء، مين اللي يغلب؟ النور. احنا مدخلين اللمبة مطفية، تخيلوا كده، احنا الأوضة دي ضلمة وجايب انا لمبة بايه بفيشة مثلا، ورحت مدخل اللمبة جوه الأوضة، الضلمة هي اللي غلبة. أول ما وصل الكهرباء الإيه؟ النور يغلب الضلمة. لم يكن ممكنا للموت أن يمسك منه. ليه؟ لأنه النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدرك. الحياة دخلت الموت، لابد أن الحياة هي اللي إيه؟ هي اللي تغلب. مش ممكن الموت يموت الحياة، صح ولا لا؟ مش ممكن الموت يموت الحياة، لكن الحياة هي اللي تغلب الموت. الذي أقامه الله ناقد أوجاع الموت إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. لأن داود يقول فيه، موضوع القيامة ده بقى بيكلم ناس يهود، فلازم يجيب لهم نبوة من العهد القديم تنبأت عن أن المسيح هيقوم. يقول لأن داود قال فيه، فيه دي في مين؟ في المسيح اللي مات وإيه وقام. قال إيه داود عن المسيح اللي مات وقام؟ كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. الكلام ده داود مش بيقوله عن نفسه، ده بيقوله عن مين؟ عن المسيح. لأن داود يقول فيه، فيه يعني في مين؟ في المسيح. داود في المزمور دوت، المزمور 16، بيوصف لينا إيه اللي حصل للمسيح وقت الموت. المسيح في الموت بيقول إيه؟ كنت أرى الرب أمامي في كل حين. انفصل الآب عن الابن في الموت؟ أبدا. كنت أرى الرب أمامي في كل حين. عشان كده هو قبل الصليب قال إيه؟ إنكم هتتركوني وحدي، لكني لست وحدي، لكن الآب إيه؟ معي. كنت أرى الرب أمامي إيه؟ في كل حين. ده المسيح اللي بيتكلم مش داود، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. اليمين ده علامة الإيه؟ علامة القوة. طب أسأل سؤال، الآية دي تنطبق على داود؟ كنت أرى الرب أمامي في كل حين. هل داود كان في كل حين يرى الرب؟ لا. لو كان يرى الرب في كل حين ما كانش أخطأ مع مرات إيه؟ أوريل. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ أمام الله زي يوسف؟ لا، ما كانش قدامه في كل حين. لو كان الرب أمام داود في كل حين ما كانش داود قال إني سأهلك يوما بيد شاول. فدي ما تنطبقش على مين؟ دي نبوة عن المسيح، إنه في وقت الصليب
الرب أمامي في كل حين وعن يميني. لذلك بيكمل بقية المزمور سر قلبي. المسيح في الصليب والموت كان مسرور. بولس قال من أجل الإيه؟ السرور الموضوع أمامه. لذلك المسيح اللي بيقول لأنه الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني مصدر قوتي، أنا والأب واحد، كل ما يعمله الأب يعمله الإبن أيضا. لذلك سر قلبي، دخل للموت بإيه؟ بسرور، من أجل السرور الموضوع أمامه. وتهلل لساني. أسأل سؤال، لسان يسوع تهلل عند الموت فين؟ فين تهلل؟ كاد أكمل نصرة كلمة نصرة، ممكن صح، لكن فعلا هو تهلل يوم الخميس لما يهوذا أخذ اللقمة، واللقمة دي لقمة العشاء بتاع الفصح مش لقمة التناول. يقول فلما خرج يقول إيه؟ حينئذ قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. اتهلل لسانه، خلينا بالنا بس الحتة دي مهمة. ما بقول لكم المزمور ده بينطبق على مين؟ على المسيح. هو داخل الصليب الرب أمامه. لا لا لا يهوذا ما تناولش ده، احنا بنتكلم عنه بالتفصيل في حياة المسيح. الرب أمامي في كل حين، الأب لا يتركني وحدي، عن يميني اللاهوت لم يفرقوا، أنا والأب واحد. لذلك سر قلبي من أجل السرور الموضوع أمامه داخل الصليب. تهلل لسانه قبل الصليب، الآن تمجد ابن الإنسان. عشان كده حتى جسدي هيسكن على رجاء، يعني هيدخل القبر بس على إيه؟ رجاء. سؤال، المسيح كان عارف إنه هيوم ولا ما كانش عارف؟ هو بيقول أهو، لأن داود يقول فيه، داود بيكلم عن المسيح، فالكلام ده على لسان يسوع بيخاطب بيه الآب، فبيقول حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. رجاء الإيه؟ رجاء الأيام. يكمل بقية المزمور، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. طب الجسد اتحط في القبر على إيه؟ على الرجاء. طب الإنسان عبارة عن نفسه إيه؟ وجسد. طب الجسد هو في القبر، طب النفس راحت فين؟ المزمور بيكمل، لأنك لن تترك نفسي فين؟ في الهاوية. يبقى الإنسان لما بيموت الجسد بيتحط في التراب والنفس تنزل فين؟ في الهاوية، مقر الأرواح. طب المسيح اتحط في القبر، فبيقول للآب جسدي هيسكن على رجاء، جسدي هيقوم. طب نفس يسوع، نفس البشرية بتاعته نزلت فين؟ في الهوية، هتقعد تحت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب مقبوض عليهم. لا تترك نفسي في الهوية. يبقى إذن ده يؤكد أن المسيح بعد الصليب عمل إيه؟ نزل فين؟ إلى الجحيم. الجسد في القبر على رجاء القيامة، النفس نزلت الهوية، لكن لن تمسك في الهوية، لأنك لا تترك نفسي في الهوية، ولن تدع قدوسك يرى فساد. لا الجسد هيفسد ولا النفس هيقبض عليها الشيطان، لكن هيرجعوا هما الاثنين يتحدوا ويقوموا. عشان كده يكمل عرفتني سبل الحياة. ما كانش ممكن داود يقول في المزمور عرفتني القيامة، دي بعيدة عن فكر مين؟ فكر داود، يعني ايه قيامة؟ لسه ما يفهمهاش، فكتبها عرفتني سبل الحياة، انه النفس اللي في الهوية دي هترجع تتحد بالجسد اللي في القبر ويقوم لحياة. عرفتني سبل الحياة. طب بعد القيامة راح فين المسيح لما قام؟ صعد. ستملأني سرورا مع وجهك، انه صعد وتراءى امام الايه؟ امام الاب. سؤال أحبابة، المزمور 16 بيتكلم عن الصليب والقيامة والصعود، ودي العظة بتاعت بطرس. من جهة الصليب قال لهم هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم الصبر، أدي الصليب. طب القيامة، لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد، أدي القيامة. طب بعد القيامة في صعود، ستملأني سرورا مع وجهك. الابن بيخاطب الاب، قال له ان انا هصعد هقرأ وجهك تاني، يعني تراءى امام الايه؟ امام الاب. يبقى لازم تعبط بساطة شديدة، اتكلم عن الصليب والقيامة
طب يعني يا ابونا يعني دوش دماغنا وتعب نفسك. طب ما كنت تقول لنا بطرس قال لهم يا جماعه المسيح اتصلب ومات وايه وبس.

كده أدي الوعظ. يعني حبينا نلخص الوعظ النهاردة، يسوع اللي هو الله يعمل كل شيء به، يسوع اللي هو إيد الله، يسوع اللي هو الله بدونه ما يقدرش يعمل حاجة، اتصلب ومات و بس الكلمتين دول علشان نقولهم لناس ما يعرفوش قصة يسوع كان لازم نقول الايه الوعظة الايه الطويلة دي، بس هي ملخصها كده تعليق صغير. بطرس الرسول ازاي دخل في المزمور 16 وطلع منه القيامة والصعود بالمنظر؟ مين اللي علم بطرس الصياد الكلام دوت؟ عشان كده قال الخلاص الذي فتش عنه الأنبياء. ده أتبي داود في المزمور بيفتش عن الخلاص، بيفتش بيدور، شاف الصليب والقيامة والصعود، بس الحكاية مش ايه مش واضح. بطرس بقى راح ايه؟ عشان كده قال بطرس انه اعلان الخلاص ده حتى انبياء العهد القديم ما كانوش شايفين الصوره بطريقه ايه كامله، هم بيتعلموها من الكنيس. يعني حتى اشعياء شاف حاجات بس مش فاهمها، داود كتب كلام بس مش مدرك اعماقه. النهارده بيسمع من بطرس معنى الكلام اللي هو ايه اللي هو كتبه. جبت منين الكلام ده بطرس؟ الروح اللي ملى داود هو اللي بيملي مين؟ بطرس. هو اللي يثبت الكلام جوه ايه قلبكم. يسوعنا صلب، يسوعنا قام، يسوعنا صعد عن يمين الآب، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

تحتفل الكنيسة الليلة بعشية عيد حلول الروح القدس عيد العنصرة، وأيضا تحتفل الكنيسة في هذه الليلة بعيد القديس العظيم مريمين العجيبي شفاعة تكون معنا. حديث الرب ليه المجد في اليوم الأخير من العيد قال: إن عطش أحد فليقبل إليه. وده كان موضوعنا امبارح، إن علاقتنا بالروح القدس علاقة عطش ثم تبعية للمسيح بإيمان. وكون ان الرب يسوع ينطق الكلمة دي بذاته يعني يبقى الزام من الله نفسه ان علاقتنا به تكون في حالة عطش. ان كان حد عطشان انا هديه، ان كان حد عطشان للحديث معايا انا هعطيله، عطشان للصلاة هعطيله، عطشان لقراءة الانجيل سأعطي ليه، عطشان لمحبتي سأسكب عليه من حبي، عطشان لأي فضيلة روحية سأعطيه، عطشان للروح القدس سأعطيه أيضا. فعلاقتنا مع ربنا واحد مننا بيتقدم روحيا، واحد حياته روحية ما بتتقدمش، أو أنا كإنسان مرة تقدم ومرة تقدمش حسب درجة العطش بتاعي لعمل النعمة في حياتي.

وعرفنا إن إحنا كمؤمنين لازم نكون في حالة عطش وفي حالة جوع. وربنا قال طوبى للجياع والعطش إلى البر لأنه يشبعون. وفي سفر الرؤيا في آخر الإنجيل يقول أنا أعطي ماء حياة للعطشان، أعطي ماء حياة مجانا. فإحنا نرفع قلوبنا إلى الله في احتفالات هذا العيد ونقول له يا رب إحنا عطشانين، عطشانين لكلمتك بحيث إن هي الوحيدة اللي تروي حياتنا. أعطينا يا ربي إن إحنا نقراها بعطش وبجوع، وعطشانين للوقوف قدامك. أعطي أن تكون حياة صلاتنا حياة عطش ليك، وأعطي يا ربي أن تكون حياتنا كلها عطش للأبدية وللحياة معاك. وابعد يا رب الفتور والروتينية من حياتنا لكي نعطش للحياة معاك. من عطش أحد فليقبل إلي. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. حديث الرب يسوع في الليلة دي عن الروح القدس، طبعا التلاميذ ما فهموش المسيح بيقصد ايه عن الروح القدس. لكن قال لهم ان هو اللي هيعمل بيا هتجري من بطنه انهار ماء حي. الى ان حضر يوم الخمسين وكان التلاميذ مجتمعين معا بنفس واحدة للصلاة، وبينهم مجتمعين بروح واحدة وبنفس واحدة، حل الروح القدس في شكل ألسنة نارية منقسمة على كل واحد. وكان يوم رهيب جدا لم يتكرر مرة أخرى ولن يتكرر، ولكن هو يوم ليس لي انقضاء. حل الروح القدس مرة واحدة وملأ الكنيسة بطريقة عاصفة نارية. ومهما وصفت لك وقلت لك الروح القدس هيجي بالشكل الفلاني، او قلت لك صفات الروح القدس كذا وكذا وكذا، لكن احنا شفنا ازاي حل الروح القدس في طبيعته. كان حال بطبيعة نارية، ولم يختار الله شكل آخر للروح القدس يحل به في هذا اليوم غير النار. قبل كده حل على الروح القدس بكلام هادي وديع من الملاك، الروح القدس يحل عليك. وقبل كده حل على السيد المسيح في نهر الأردن في شكل حمامة وديعة هادية. أما اليوم يا أحبائي اليوم الخمسين فالروح القدس حل علينا في شكل نار استقرت على رؤوس التلاميذ وتحولت وفي شكل ألسنة نارية واستقرت على الكنيسة من يومها إلى الآن. ومش عاوز أقول لك ليه، مش عاوز أوصف لك يعني بالتفصيل الحالة اللي عاش فيها التلاميذ في اللحظات دي أكثر من الوصف اللي وصفه الكتاب المقدس في رأي الناس عنهم، إن هم قالوا أن هؤلاء الناس سكارى وقد امتلأوا سلاح. الناس دول بيتكلموا كلام فاضي، والناس دول سكرانين لأن اللي حصل لهم النهاردة أفقد اتزانهم، فهم في حالة امتلأوا سلافة، يعني في حالة خبل، اتلخبطوا اتخبلوا الناس دول وبيتكلموا كلام لا له معنى ولا له أصل ولا فصل، وحياتهم كده زي السكراني. وأن بره بطرس يدافع عن هذه التهمة الكاذبة وقال لهم نحن الآن الساعة الثالثة من النهار
والساعة 9 صباحا، يعني لا يمكن واحد يكون سكران، ونحن نكمل نكلمكم في كامل وعينا. وهذه الثلاثة التي تتكلمون عنها إنما هي لغات نتحدث بها، حوالي 15 لغة بيتكلموا بها التلاميذ، 15 لغة بيتكلموا بها صيادين السمك. هذا عمل خارق للطبيعة وعمل معجزي. أما حالتنا إحنا فإن كنت إن كنتوا تنظرون إلينا أننا في حالة سكر، لأنكم لو عشتم معنا هذه اللحظات الرهيبة، ساعة الروح القدس محل علينا في شكل نار، لكنتوا حصل لكم حالة السكر اللي إحنا فيها دلوقتي. لأن الطبيعة الجديدة التي أخذناها من الروح القدس طبيعة نارية. والراجل السكران تصرفاته كده فيها عنف وشدة، فلما لقوا هذه الصفات موجودة في التلاميذ ظنوا أنهم سكارى، مع اللغات اللي كانوا بيتكلموها ده على ده، حطوا الاثنين على بعض قالوا دول ناس سكران. لكن هي دي الحالة اللي وصلوا ليها بعد ما حل عليهم الروح القدس في شكل ألسنة نار. دايما انت تقرا عن الله في العهد القديم انه لما يظهر يظهر في شكل نار، حتى ان النبي قال عنه الهنا نار اكله. وقبل ما اتكلم عن طبيعه الروح القدس الناريه، طبيعه عملها في حياتنا، نرجو ان لا ننسى ابدا ان احنا اخذنا الروح القدس، ان هذا الروح القدس روح ناري أخذناه في المعمودية، أن هذا الروح القدس يسكن فينا. فتتخيل معي أن هذا الروح الناري يسكن فينا وإحنا ما بنتحركش من مكاننا، لكنه روح ناري. ففي العهد القديم قال عنه الكتاب إلهنا نار أكلة. وفعلا كان إذا واحد لمس الجبل اللي بيحل عليه الله بمجده كان في الحال يموت. لكن النهارده النار نازله من السماء وبتحل على التلاميذ، لا لكي تميتهم ولكن لكي تستقر وتسكن فيهم. فلهنا نار اكله. والمناظر والاعلانات اللي ذكرت في العهد القديم زي رؤيا اشعياء في أشعياء 6، أن هو رأى السرافيم واقفين لكل واحد 6 أجنحة، والسرافيم كلمة عبرية جمع صاروخ، وصاروخ يعني ملتهب نار. فإذا رؤساء الملائكة اللي واقفين قدام العرش تلاقي طبيعتهم نارية، طبيعتهم نار، وهم واقفين قصاد بعض رغم طبيعتهم النارية دي وغطون وجوههم، وهم في طبيعة نارية ملتهبة، وواحد واقف قصاد التاني بيغطي وجهه من أجل بهاء مجد الله. فتتخيل معايا إزاي هو طبيعته نار، طبيعته نارية، وبيغط وشه أمام الله. يعني معنى هذا إن الله نار أكله. إذا كان الصاروخ ذو الطبيعة الملتهبة نار بيغط جسمه أمام الله، يبقى تكون إيه طبيعة الله؟ طبيعة الله تكون طبيعة نارية خطيرة جدا، لأن الصاروخ نفسه لم يقدر أو يطيق أن يقف في حضرة الله إلا وشه متغطي وجسمه متغطي ورجليه متغطية. وتكملة الحديث أن أشعياء وقف في النص فصرخ وقال ويل لي لأني قد هلكت.

إذا كان بصوت طبيعة نارية الروح بيغطي جسمه من أجل طبيعة الله النارية الجالس على الفرش، فأنا رحت فين بقى؟ ما هو ده السبب اللي خلى عشان يقول ويل لي إني هلكت، لأني نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. وتصليح حياة أشعياء لازم تكون عن طريق النار أيضا. فطار واحد من الصاروخين وأخذ جمرة نارية من على الملقط، الملقط من على المسبح، كأن المسبح ده كان مسبح ناري، ووضع هذه الجمرة النارية في فمه. والجمرة دي رمز الجسد الرب ودمه اللي بناكلهم في التناول، فإذا أيضا طبيعتهم نارية. وهذه مجرد ما نزلت في فم أشعياء وغفرت أثامه وطهر من كل خطيئته. فالطبيعة بتاعة الملائكة طبيعة نارية لأنها في حضرة الله الناري. في يوم 50 النهاردة بيحل الروح القدس في شكل ألسنة نارية. إلهنا نار أكل، ربنا نار أكل. طب إيه اللي حصل للإنسان؟ مش ممكن الله الإنسان يلمس الله ويعيش، ومش ممكن إن الإنسان يتلامس مع النار دي ويعيش لحظة واحدة. من أجل هذا يا أحبائي الله أخلى ذاته أخذ شكل العبد، اتوجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الجسد، أطاع حتى الصليب. ربنا أخذ جسد الإنسان واتحد بالطبيعة بتاعته بطبيعتنا إحنا، وصار إلها متجسدا أو إلها متأنسا يحمل طبيعة نارية. لما طلع على جبل التجلي وأعلن عن مجده، حصل إيه لبطرس ويعقوب ويوحنا؟ سقطوا على وجوههم. الله لما طلع على جبل التجلي وشافوا بطرس ويعقوب ويوحنا في المجد بتاعه، ما طاقوش يشوفوه لحظة واحدة، وقعوا على وشهم، لأن طبيعته النارية ما احتملوش إن هو يروح. قال لهم ده أنا واخد الجسد بتاعكم، أنا واخد الجسد بتاعكم. التشبيه اللي شبهه أحد الآباء للدين بالحديد والنار ده تشبيه جميل جدا، وذكروا أيضا القديس الأب أنطونيوس في حديثه عن عمل الروح في حياة الإنسان. حتة الحديد دي تقيلة لما بتتحط في النار، بس القديس الأب أنطونيوس يعلق ويقول لمدة طويلة لما بتتحط في النار حتة الحديد دي بيجرى العين، بعد شوية تاخد من النار، بعد شوية تبقى طرية، الحديد الصلب ابتدت تطرى من النار، بعد شوية تقدر تشكلها زي ما انت عاوز، بعد شوية بقت طبيعتها طبيعة نارية. عاوز يقول ان طبيعتنا البشرية بواسطة الروح القدس اللي ساكن فينا، اذا وضعنا حياتنا وافتحنا المجال للروح القدس انه يعمل فينا، فهو سيكون كالنار بالضبط. والنار دي هتكون هتبتدي تلين طبيعتنا، تلين طبيعتنا. النار دي هتبتدي تعمل عمل كبير في حياتنا. عمل اثنين نار في حياة التلاميذ. كان التفاعل اللي حدث بين النار وبين طبيعة التلاميذ البشرية الضعيفة، سمعوه، يعني العمل اللي اتعمل في حياة التلاميذ استمع بالودن. يمكن انت تبص دلوقتي وتقول لي يعني الطبيعة دي تعمل فيها ايه؟ النار دي بتعمل في طبيعتي ايه؟ ده مش تعمله بس، ده يستمع صوت العمل دي. كان كما من هبوب ريح عاطف، تحسه كده، عارف لما النار كده بتاكل في القش او بتاكل في الحطب، تسمع الصوت بتاع النار وهي بتاكل. سمع النار وهي بتاكل في جسمهم، في طبيعتهم القديمة، في الذات بتاعتهم. سمع النار وهي بتاكل في إنسانهم العتيق. سمع النار وهي بتاكل في الذات المتضخمة بتاعتهم، وطلعوا ناس جداد. كانت نار أكلة،
كما من هبوب ريح عاد. بطرس اللي كان خواف ويهرب ويسب ويلعن الى اخره، وتوما اللي كان بيشك، وفيلبس اللي ضعيف الايمان اللي بيقول له ارنا الاب وكفانا، والتلاميذ اللي بيتخانقوا مين هو الاعظم في مصر، مين اللي فيه الاعظم فينا قدام المسيح، والتلاميذ اللي هربوا كلهم محدش وقف للاخر عشان يكمل المشوار مع المسيح. دول كلهم لما حل الروح القدس عليهم في شكل ألسنة نار طلعوا طبيعة جديدة. ما سمعناش بعد كده عن الحاجات القديمة دي بتصدر في حياتهم. ما سمعناش ان هما بيتخانقوا بيقولوا مين الأعظم. ما سمعناش حد بيكتب في المسيح ويشتم ويلعن. ما سمعناش حد بيشوف. انما شفنا حياة جديدة. النار حرقت القديم كله. النار حرقت القديم كله. ولما طلعوا زي النار ما بتخش في الحديد وبتغير الطبيعة الصلبة بتاعتهم بطبيعة لينة، ابتدينا نشوف التلاميذ في منتهى اللطف وفي منتهى الوداعة ومنتهى الاحتمال، وطبيعتهم بقت طرية. فالشوائب اللي كانت في حياتهم القديمة اتحرقت بالنار دي. أنا هعلق تعليق بسيط كده وأقول له يا ربي في عيد روحك القدوس، عيد حلول روحك القدس، اسمح إن هذا الروح الناري يحرق مني كل طبيعة وحشة. يا ربي اسمح إن الروح الناري ده كفيل إن هو يعمل اللي أنا عجزت أعمله. انا حاولت اضبط شهواتي ففشلت، حاولت اضبط نظراتي ففشلت، حاولت اقمع ذاتي وكبريائي ففشلت، حاولت ان انا اصلح من طبعي العنيف ففشلت، حاولت اصلح شيء في حياتي فاكتشفت ضعفي، حاولت ان انا اغلب العالم فغلبني العالم. فضل حاجه واحده يا ربي، ان طبيعتك الناريه لا يقف، طبيعة روحك القدس النارية لا يقف أمامها شر أو ضعف في حياة الإنسان. وهذا هو ثقتنا أحبائي في هذا اليوم الأخير من العيد، هذا اليوم العظيم من العيد، إن الله بطبيعته النارية يحرق كل الضعفات الموجودة فينا، لأن الروح القدس الكامل في داخلنا والذي أخذناه بالمعمودية مستعد الآن ومتأهب أن يشتعل والتهب. تقول لي هي طبيعته نارية؟ أقول لك والدليل على ذلك أن بولس الرسول يوصينا ويقول لا تطفئوا روح الله، ما تطفيش الروح اللي ساكن فيكم. لما أنا أقول لك ما تطفيش اللمبة دي، مش معناها أن اللمبة دي منورة مولعة. لما اقول لك ما تطفيش الروح يعني معناه ان الروح ملتهب. من اجل هذا الرسول يتوسل الينا ويقول لا تطفئوا روح الله. الروح اللي خدتوه روح ملتهب يا احبائي، روح قادر ان هو يحرق كل الشوائب اللي موجوده فيه. لما طلع التلاميذ شافوهم سكرانين وبيتكلموا لغات كثيره، لغات حية، لغات معروفة يعني في عصرهم، لغة العربية ولغة اليونانية ولغة الأرامية واللغة اليهودية واللغة المصرية ولغة ما بين القيروان واللغة العربية ولغات كثيرة جدا سمعت، أكثر من 15 لغة سمعوها كل واحد يسمع لغة. لكن منظرهم كانوا زي السكرانين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل احبائي ان طبيعة الروح القدس طبيعة نارية، فما تعرفش الميوعة ولا الضعف. فالحب الالهي

ما هو غاية الإنسان في علاقته بالله؟ في علاقته بالله الحب الإلهي، لأننا في الواقع علاقتنا بالله علاقة بنوم. ومعلمنا بولس الرسول بيقول لم تأخذ روح العبودية بل أخذتم روح التبني، الروح الذي به نصرخ يا أبانا الآب. إذن التلاميذ ساعة ما حل عليهم الروح القدس اكتشفوا حقيقة خطيرة جدا، ففكروا الحقيقة دي انه اكتشفوا ان هم اولاد الله، ان الله اب وهم اولاد. ونحن احبائي لا، الله لا يسمح ان احنا نرتب بشفاهنا فقط كلمة ابانا الذي في السماوات، لكن لما بنقول ان الله اب نقصد ابوة كاملة للاب السماوي، وبالتالي بنوة لينا. يعني انا بقيت ابن مين؟ الابوة والبنوة دي مش عملية استجالية نظرية، عملية تتم من اختصاص الروح القدس. في يوم الخمسين تم عماد التلاميذ بالنار وولدوا ولادة جديدة، وقال لهم كده ان انتم تنقصوا الى ان انتم لانكم ستعمدون بالروح القدس والنار. فمكثوا العشر ايام دولة في حالة انتظار لغاية لما حل عليهم الروح القدس. فاللي حصل ان هم اتولدوا في اليوم ده فاصبح لهم اب، فكل واحد منهم بقى في منتهى الفرح والسعادة ان ليه اب سماوي. اب ايه مصير الكنيسة كان يكون لو ما تمش يوم الخمسين واتولدت الكنيسه والابوه بتاعه الاب استعلنت؟ عشان كده قيل للتلاميذ ان ينتظروا موعد الاب. والروح القدس يوم الخمسين ده اسمه موعد الاب، لانه روح الاب الناري. وبسط هذا الروح الناري لما انسكب في قلب التلاميذ، قالوا وصرخوا وقالوا يا ابانا الاب، وأصبح كل واحد منهم يتحدث عن الآب. كان زمان المسيح لما اتكلم عن الآب في لوكوس قال له أرنا الآب وكفانا، أما النهاردة فما حدش عاوز يقول أرنا الآب وكفانا، لأن كل واحد يعيش في هذه الأبوة. بولس الرسول في بداية معرفته ربنا كان يقول له باشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، عاوز بقى أطلع عند المسيح. بعد كده بولس الرسول مش بيقول انا عاوز اطلع عند المسيح، بيقول ليه اطلع عند المسيح؟ انا هنا في حضن الاب وفوق هكون في حضن الاب. ان عشنا للرب نعيش، ان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا في للرب نحن. احساس بالابوه الكامله. ابتدوا يراجعوا اوراقهم القديمه، ابتدوا يراجعوا مثل الابن الضال، ويحسوا ان كلهم في خطاه وتعبانين ويترموا في حضن الاب السماوي، ويحسوا بقبلاته. كل ده استمر للروح القدس. الابوه عمل للروح القدس، لان الروح القدس روح الاب والابن المنتكب في التلاميذ، فاخذوا روح الابوه ونعمه البنوه، اخذوا روح الابوه روح ابوه الاب، واخذوا نعمه البنوه ان هم صاروا أبناء لله مع يسوع المسيح الابن الوحيد الكامل. فصاروا في حالة شكر وفرح. وأيضا قال ربنا يسوع عن هذه النار ماذا لو اضطرمت؟ لأن علاقتنا بالله علاقة حب، والحب يا أحبائي لو وصل إلى درجة الاشتعال في القلب يخلي الإنسان زي السكران، يخلي الانسان ده استقرار. فالتلاميذ كانوا في حاله سكر روحي، وكانوا في حاله اكتشاف للحب الالهي، فحبوا ربنا من كل حياتهم، من كل القلب، من كل الفكر، ومن كل الحواس. احبوه احبوه احبوه جدا، وسلموا حياتهم فيه بالكامل. ولنا وقفه صغيره ايضا في هذا العيد العظيم، ان نقول له يا ربي لا تسمح ابدا ان تكون حياتنا ليك معاك حياه ستره، ولكن اسمح ان نكون ابناء

حقيقيين نحس بالأبوة بتاعتك ونعيش في جنودك. اسمح يا رب أن يكون حبنا ليك حب ناري يا رب، ما تسمحش أبدا يكون حبنا فاتر. اسمح يا رب أن تكون توبتنا وارتماءنا في حضنك توبة نارية، ما لا تسمح يا رب أن تكون حياتنا روتينية وعلاقتنا بيك علاقة الغرباء، ولكن اسمح أن تكون علاقة حب، علاقة أبناء. كفاية العمر اللي مضى من حياة الواحد في حياة روتينية في خارج الكنيسة أو في مخدعه أو في بيته أو في قراءة الإنجيل أو في علاقاته بربنا. كفاية ده، لازم حياتي تتحول دلوقتي إلى طبيعة نارية في حب حقيقي. قول لنفسي مش هتهدأ أبدا في كل مرة أتطلع إلى صليبه وأنظر إلى قطرات الدم تنسكب منه، وفي كل مرة أنظر إليه إلى المذبح مذبوح من أجلي، إلا وأشتعل قلبي بالحب لهذا الأب الحبيب الذي أرسل ابنه الحبيب من أجلي، وأقول له أعمل لك إيه. يا رب اسمح أن أنت بنار روحك القدس تشعل نار الحب، وليكن هذا اليوم بداية قوية في حياتي لالتهاب قلبي بمحبتك يا رب إلى الأبد. ثم أيضا هذا اليوم بالنسبة للتلاميذ كالنار، هم خرجوا قبل كده في إرساليات للخدمة، لكن خدمة هذا اليوم كانت من نوع جديد. خدمة كانت عجيبة جدا وخطيرة جدا للغاية. كانوا يطلعوا في الخدمة ويرجعوا يقولوا له يا ربي حتى الشياطين تاخد علينا بيت، فرحانين قوي، عملنا النهاردة معجزات كتير. يقوم يقول لهم ما تتشغلوش بحكاية المعجزات اللي حصلت، ما تفرحوش ان انتوا اخرجتوا الشياطين، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. نفسي انظركم وافكاركم تتجه لخلاص النفس. كنت عاوز تقولوا لي فرحانين يا رب النهارده لاننا اكتشفنا نفوس كتير عرفتك وتعرفت عليك واحنا عرفناك اكتر. جايين تقولوا لي ان احنا اتكلمنا بلغات، او جايين تقولوا لي ان احنا اخرجنا شياطين، او ان احنا قومنا عيانين او الى اخره. لا، مش دي موضوع الخدمه، لكن النهاردة تحولت الخدمة إلى خدمة نارية عجيبة جدا. أصبح بطرس الرسول يتكلم عن التوبة فيآمن بالمسيح 3000 نفس. تفرح الكنيسة ولا ما تفرحش؟ 3000 نفس يآمنوا بالمسيح. مش فرحتهم إن هما بيتكلموا بالألسن في اليوم ده هو سبب الفرح ليهم، لا، سبب الفرح الناري اللي في قلبهم إن آلاف بقت تآمن بالمسيح. وهيبقى يوم فرحتنا في الكنيسة لما نشوف أولاد الكنيسة يعرفوا طريقها كويس، ويكون فرحة الخادم في الكنيسة مش فرحته بما يحدث من نجاح في الخدمة، ولكن فرحته بأن في نفوس بتعرف المسيح، وفرحته أن نفسه كتب اسمها في سفر الحياة. إمتى يكون هدف الخادم في الكنيسة هذا الهدف واضح؟ بقت الخدمة بتاعتهم واضحة خالص، نفسهم يموتوا من أجل الخدمة، ونفسهم بقت طبيعة نارية، نفسهم يموتوا عشان نفس واحدة توصل لمعرفة المسيح، نفسهم يموتوا وهم يعرفوا المسيح كويس، نفسهم يجولوا الأرض كلها لكي يكرزوا باسم المسيح ويخدموا المسيح. أصبحت الخدمة في حياتهم نار. النهاردة هم استلموا الخدمة في شكل ألسنة نار، ولم يكن يهمهم الألسنة بقدر ما تهمهم ألسنة الخدمة النارية اللي في قلبهم، إنهم يريدوا أن يوصلوا كلمة الله لكل نفس بكل لسان وبكل لغة وبلغة الحب الإلهي وبلغة التفاني، بلغة الخدمة وبلغة إنكار الذات وبلغة البذل، لغة معلمهم الرب يسوع الذي بذل ذاته على الصليب. هل يا رب لينا ان احنا نطلب في هذا اليوم العظيم ان نارنا، ان نار الروح القدس تلهب قلوبنا بمحبة الخدمة الحقيقية، وصول كل نفس في البيت بتاعي، اخواتي واهلي

أعرفهم وزملائي للمسيح. هل يا رب النار دي تبتدي تلتهب في قلبي؟ بولس الرسول قال إيه عن نفسه؟ قال إن لي وجع في قلبي لا ينقطع، في وجع جوه قلبي من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الكسب، في وجع. ومرة تانية قال كده: كنت أود أن أكون محروم من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الكسب. أعمل إيه؟ أنا كل ما أشوفهم قلبي بيتقطع، بيفكرني بموسى لما ربنا قال له هاهلك الشعب ده، فقال له لا سامحهم. لما لقى ربنا مصر قال له طيب امحي اسمي من سفر الحياة، امحي اسمي قبل ما تهلك الشعب ده. ولما رأى ربنا إصرار موسى سامح الشعب من أجل النار اللي كانت في قلب موسى. لأجل هذا يا أحبائي، مش هما دول التلاميذ اللي كانوا بيخدموا في الأول، النهارده بيخدموا بطريقة نارية. واحد بيقول ليه وجع في قلبي، واحد بيقول إن أنا مش ممكن هستريح ولا يكون لي راحة في المسيح إلا إذا شفت إخواتي وأنسبائي حسب الكسب. متى تشتعل الخدمة؟ من أقل خدمة لأكبر خدمة في الكنيسة، ويبقى الهدف وصول النفس لمعرفة المسيح، إخواتي وأنسبائي حسب الكسب. نار الروح القدس يا أحبائي، نار الروح القدس ألسنة النار اللي حلت في يوم الخمسين. طبيعتنا زي حديد الصلب الناشف، حطها في النار دي، حطها في النار، النار هتلين الحديد، النار هتلين الحديد، والحديد ده هيبقى طيب وهيتشكل وهياخد من الطبيعة النارية. كيف يكون هذا؟ النهاردة المسيح في الإنجيل بيقول في اليوم الأخير من العيد العظيم، من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبض إلي. اللي عطشانين، مانتوش عطشانين تتملوا من الروح الناري؟ الروح الناري ده جواكم. طيب عطشانين يا أبونا، خلاص اطلبوا. ناخد إزاي؟ ناخد يا أحبائي، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مش المسيح قال لتلاميذه في الآخر: للآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا كي تأخذوا كي يكون فرحكم كاملا. يا رب ياما طلبنا، ياما طلبنا منك حاجات كتير، لدرجة ان احنا طلبنا منك تقوم أموات أيضا وقوم، وبتقول ما طلبناش. قال للآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا الروح القدس، اطلبوا ان هو يشتغل في حياتكم. في واحد من الآباء بيذكر كده: إنسان يحمل كنز في داخله لكنه فقير. لما يجي يعمل عزومة لواحد لأنه فقير مش عارف طريق الكنز ده، يقعد يستلف من الجيران، يستلف شوط وسكاكين وأطباق ومعالق وبتاع، ويستلف أكل وبتاع عشان يأكل الناس. بعد ما يأكل الناس يبتدي يسدد في الديون اللي عليه. لكن إنسان اكتشف الكنز اللي عنده يعطي باستمرار، يعطي من كنز لا يفرغ، يعطي موائد حية تشبع النفوس. لأجل هذا ربنا يصرخ ويقول: إن عطش أحد فليقبل إلي. الروح الناري هذا موجود في داخل قلوبكم، فيعطشوا إليه، يعطشوا إليه، يعطشوا للحب الإلهي، اعطشوا الى نار تحرق كل شوائب وكل ضعفات في حياتك، اعطشوا الى نار للخدمة في داخل الكنيسة، اعطشوا الى نار توبة حقيقية، اعطشوا الى نار قراءة الكتاب المقدس. اطلبوا، ان عطش احد فليقبل. يقبل يعني يطلب، يصلي، يصلي. عشان كده مشكلتنا كلها في الحتة. يمكن انا ما اتعلمتش ان انا اطلب من الاب السماوي. الروح القدس جواي لكن عايش فقير. لما اجي اعمل وليمه اقعد استلف من بره، فتلاقيه منظري ازاي؟ منظري وانا اجي اعمل قداسي، ولا اجي اصلي، ولا اجي اقرب من ربنا، اقعد اشحت من هنا واشحت من هنا، واقرا في الكتاب ده حته واجيب من هنا حته
واقعد من هنا ولزق عشان اطلع ميزه كده شكل في الاخر، لكن مش طالعه طبيعي مني، فعشان كده انا فقير. لكن لو اتعلمت انا من صغري ومن طفولتي، كنت اتعلمت ان انا اطلب من الاب السماوي. زي ما انا بعلم الطفل اقول له ربنا بيجيب لك الشوكولاته بأطلب من ربنا، ولو ان دي طريقه وحشه، لان طبعا بتشكك الولد بعد كده ربنا ما بيجيبش الشوكولاته. كنت لازم اتعلم من طفولتي ازاي اطلب الروح القدس، الغنى الحقيقي. كل طلبه طلبتها في حياتي ثانيه وتافهه، طلبت وانا شاب ربنا ينجحني في امتحاناتي، طلبت وانا في مشكله ربنا يخلصني من مشاكلي، طلبت وانا في مرضي ربنا يشفيني من مرضي، طلبت وانا في ضيقتي ربنا يفك ضيقتي. لكن ان الاوان يا احبائي ان احنا نطلب. ماذا نطلب من الاب السماوي؟ موعد الاب يعطي الروح القدس للذين يسالونه، في كلمه هو قالها: ان كنتم اردتم اشرار تعرفون ان تعطى اولادكم عطايه جيده. فكان بالحري الاب السماوي يعطي الروح القدس للذين يسالونه. اطلبوا الروح القدس انه يشتعل في حياتكم، اطلبوا الروح القدس يملا حياتكم، امتلوا بالروح.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية، وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. سؤال: هل يجوز لخادم الكنيسه ان يفرح حينما يتبوأ منصبا عاليا؟ طبعا من حقه ان يفرح، في ايه غلط في دي؟ هل لقداستكم كتب قبل البطريركية باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وأين توجد هذه الكتب؟ قبل البطريركية لي كتب عديدة باسم الأنبا شنودة أسقف التعليم، كتب كتير من ضمنها ماري مرقص، من ضمنها صلاة الشكر، من ضمنها حاجات كتير. لكن لما كنت في الدير باسم أنطونيوس السرياني ما كنتش أحب أن اسمي يكون موجود في العالم يعني. ففي كتب كتير عملتها لكن لم يكتب عليها اسمي. واحد بيقول: عند ذكر اسم المتنيح في القداس هل تشعر روح المتنيح بهذا الذكر؟ ممكن. واحد بيقول: أنا بعمل في صالة أمار من 12 سنة وليس لدي وظيفة أخرى، حاولت تركها لكن الظروف أقوى مني كمراقب في حالة حدوث خطأ. طبعا وجودك في صالة أمار أمر مش مظبوط، ربنا يبعت لك وظيفة تانية إن شاء الله. سؤال: هل عندما حل الروح القدس على العذراء قدسها وطهرها كلها، أم قدس وطهر أحشاءها فقط لكي يأتي المسيح من أحشاء بدون خطية؟ بس يعني دخولكم في أسئلة زي كده حاجة صعبة. هو طبعا طهر أحشاءها لكي يأتي المسيح من أحشاء بدون خطية، لكن هذا لا يمنع من أنها تكون تقدست كلها أثناء فترة الحمل المقدس. واحد بيقول: لماذا أحب الله يعقوب أكثر من عيسو؟ كان عارف أن يعقوب هيمشي بطريقة صح وعيسو هيمشي بطريقة غلط. واحد بيقول: لقد فصل الله في بداية الخليقة بين النور والظلمة، وبعد ذلك خلق الله الشمس والقمر لحكم الليل والنهار، فهل هناك فرق بين نور الشمس والنور الأول؟ النور الأول هو مادة النور، وبعدين ربنا في اليوم الرابع بدأ من النور ده يكون الشمس، يكون القمر، يكون النجوم إلى آخره. واحد بيسألني عن ظهور العذراء مريم في كنيستها في أسيوط، أنا ما جانيش أي جواب رسمي من أسيوط بخصوص هذا الأمر، يعني بسمع منكم.

عن الامر ده من الجرائد زي ما انتم بتسمعوا ومن بعض الاحباء. بيقول اذا وقع شاب وفتاة مسيحيان في الخطية هل يجوز لهما ان يتزوجا ان كان هو متمسك بها لاخر لحظة؟ ممكن ان كانت هي تقبله يعني. واحد بيقول هل صحيح حضور بعض الاجتماعات في الطوائف الاخرى مثل الكنيسة الرسولية على الرغم من اني اعشق الكنيسة الارثوذكسية واحب قداستكم جدا؟ جايز تتأثر لما تحضر الاجتماعات دي وتتغير عقيدتك او افكارك اللاهوتية. واحد بعت لي عن ترتيب الاباء الاسقفة يسر كمان انا نشرت في مجلة الكرازة فهو بيكتب الترتيب حسب التاريخ. هو بس كل ما في الموضوع الكنيسة القبطية بتعتبر ان مطران القدس له طقس يتميز به عن باقي الاباء المطرنة. فاحنا في مجلة الكرازة خليناه تاني اسم بعد نيافة الأنبا ميخائيل، لأن نيافة الأنبا ميخائيل اترسم مطران في سنة 46، يعني من قيمة 60 سنة، فمش معقول نخلي مطران القدس قبليه. لكن مطران القدس ممكن يبقى يسبق الباقيين في الطقس وإن كان لا يسبقهم في التاريخ. الناس مفتحة عينيها تبص لنا في كل حاجة واحد بيقول هل الخطية التي فعلها الناس قبل مجيء المسيح وعملية الفداء هل غفرت خطاياهم؟ طبعا غفرت خطاياهم على الصليب. سؤال من مشاهدي ساد 7، واحد بيقول قبل 4 سنوات وعدت الله باني سوف التحق بالدير واصبح راهب ولكني لم انفذ وعدي هذا، ومن ذلك الوقت انا لست مرتاحا في حياتي ولا اعرف ماذا افعل ولم انجح في اي دراسة او عمل. إذا كنت تقدر تحيا حياة الرهبنة روح عيش حياة رهبنة، لكن المهم هل مجرد وعد ولا نادر؟ إن كان نادر يبقى حاجة صعبة عليك إنك لا توفي بنادرك، لكن إذا كان مجرد وعد تقدر تحل الموضوع مع أب اعترافك. واحد بيقول يعاني الشباب القبطي في المهجر وأخص بالذكر أبناء الجيل الثاني الذين لا يعرفون اللغة العربية يعانون من تعتيم كنسي فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية للكنيسة، وقد فرحنا بنشر تعليمات خاصة بالأحوال الشخصية خدمة المهجر في مجلة الكرازة في 9 ديسمبر 2005، ولكن للأسف لم يترجم منها أي شيء في نفس العدد المترجم للإنجليزية، وهو ما يهم أصحاب الشأن. ممكن أن احنا نترجمها بالإنجليزي وننشرها في المجلة، وممكن أن نيافة الأنبا موسى في المؤتمرات اللي بيقيمها لشباب المهجر يديهم فكرة عن الأحوال الشخصية ويستمع لأي سؤال ويجيب عنه. واحد بيقول أنا أب لابنة
طالبة رهبنة بدير مرقرقس حارة زويلة، وهي الآن ليها ما يقرب من 11 سنة بدون رهبنة إلى الآن، فهل هي أخطأت الطريق هي وإخواتها؟ ما سبب تعطيلهم؟ هو السبب أن رئيسة الدير كانت قد تنيحت ولم يرسم لهم رئيسة، فتحرجوا من أنهم يرسموا راهبات، لكن أنا لازم أشوف الموضوع. أحط الجواب ترتيب. واحد بيقول أنا أعرف يا سيدنا إن الله خلق الإنسان بحرية الإرادة بأن يختار لنفسه ما يرغب فيه، وأسمع ساعات مقولة تقول لا تسقط شعر من رأس الإنسان إلا بسماح من الله، فكيف بالحري الأحداث التي تحدث للإنسان؟ كيف أعرف أن الأحداث التي تمر بي أو الوضع اللي أنا فيه سواء متزوج أو غير متزوج أو راهب بسماح من الله، أم أنا لي دخل فيها؟ كلمة الله خلق الإنسان بحرية إرادة يعني في أفعاله الخاصة اللي بيفعلها. يعني أنت حر تعمل الخير أو تعمل الشر، حر تتصرف بأي طريقة أنت عايزها، لكن الأحداث العامة اللي بتحدث دي حاجة لا تدخل في حرية الإنسان، ده تدخل في مشيئة الله. وإن كان في بعض أحداث ربنا بيعملها أو بيشاء إنها تحصل لتوجيه الإنسان لناحية معينة أو لمعاقبة الإنسان لحاجة، زي مثلا الطوفان، زي الضربات اللي أصابت مصر أيام فرعون وموسى إلى آخره. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في الصوم الكبير، ولأن السيد المسيح كانت هناك تجربة ليه وهو على الجبل في الصوم الأربعيني، ففي ناس كتير بيربطوا بين الصوم الكبير والتجارب، ويفتكروا أن لازم تحصل تجارب في الصوم الكبير. عشان كده أنا عايز أكلمكم شوية عن التجارب وعن تجربة المسيح بقدر الإمكان. أول حاجة أن التجارب بتشمل الكل، يعني ربما لا يوجد أحد في العالم ما مرش على التجارب دي، سواء الإنسان العادي أو الإنسان البار أو القديس أو الخاطئ. التجارب شمل الكل، حتى الأنبياء. وكتير أوي من الأنبياء دخلوا في تجارب متعددة، جايز الحاجات دي نتعرض ليها أثناء كلامنا. على أن التجارب التي يسمح بها الله بيكون لها بعض الشروط. إيه الشروط دي؟ الشرط الأول قول الكتاب إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، يعني الله لا يسمح بتجربة فوق احتمال الإنسان. تقول لي أيوب الصديق جات له تجارب صعبة وتهدد بيوته ومات عياله وصحته وكل ده، أقول لك لولا أن ربنا يعرف أن أيوب يحتمل هذه التجربة ما كانش سمح بيه.
وربنا ما يسمح لكش انت شخصيا ان تحدث ليك مثل هذه التجارب الا لو كان عارف انك انت قدها تحتمل. واحد يقول ازاي ام بنطونيوس كان في الجبل وتطلع له وحوش والشياطين يحاربوه ويضربوه وحاجات زي دي؟ اقول ربنا عارف ان ام بنطونيوس يقدر يحتمل فعشان كده سمح بكده. لو واحد ما يحتملش ربنا ما يسمحش. يبقى اول شرط ان ربنا يسمح بالتجربة على قدر احتمال الانسان. تاني حاجة ان الكتاب بيقول ان الله مع التجربة بيرسل المنفذ، يعني المخرج منها، الخروج منها. وتالت حاجة ان التجارب اللي يسمح بها ربنا بتكون للخير، يعني لو واحد يستفيد بيها يلاقيها للخير. ورابع حاجة ان التجارب لها مدة معينة، ما فيش تجربة بتقعد طول العمر الا طبعا العاهات الدائمة. يعني في تجارب من ربنا، زي ربنا لما جرب إبراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. دي جاية من ربنا، الله أراد أن يجربه ويعرف محبته له. وفي تجارب من الشيطان هنتكلم عليه. وفي تجارب من الإنسان لنفسه، زي بيقول الكتاب تجربة بشرية إذا كان الإنسان انخدع من شهوته فبيجي له تجربة. والتجارب ربنا قال في الكتاب المقدس، يعني أو زي ما قال الرسول في الكتاب المقدس، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. وبولس الرسول بيقول لذلك اصر بالضيقات. في تجارب حسد من الشياطين، حسد من الشياطين. يعني مثلا ايوب الصديق قيل عنه أنه كان رجلا كاملا ومستقيما، يحب الخير ويبعد عن الشر، وشاهد له الله نفسه حسد الشيطان. فلما حسدوا أراد أن يوقعوا في تجربة لكي يسقط من درجته الروحية الكبيرة. ده حسد من الشياطين، سواء في التجربة الأولى أو الثانية. إيليا النبي كان رجل شجاع وقوي، واستطاع أن يقضي على أنبياء البعل والسواري في أيامه، فالشيطان حسده فعمل له تجربة إن الملكة إيزابيل فكرت إنها تقتله فهرب منها. حسد من الشياطين. سليمان الحكيم كان أعظم إنسان حكيم في أيامه، وأعطي حكمة من الله نفسه، وجلالا ملكيا، وسلاما في أيامه، وانتشار لملكه. مع ذلك حسده الشيطان عن طريق نسائه، فقيل إنه في أيام شيخوخة سليمان إن نسائه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبي. أوريجانوس اللي كان من أعظم اللاهوتيين في أيامه وتتلمذ عليه كثير من الآباء الكبار

حسدوا الشيطان برضو وضربوا بنفس الفكر اللاهوتي وسقط ووقع في بدع، وخصوصا في كتابه دي برينكيبس يعني عن المبادئ. ونفس أوريجانوس قال عن نفسه: أيها البرج العالي كيف سقطت. فالشيطان ممكن أنه يحسد، كذلك حسد بعض الهراطقة اللي كانوا جبابرة في أيامهم. يعني أريوس كان أعظم واعظ في الإسكندرية، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. نسطور كان بطريرك القسطنطينية وكان رجلا عالما، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. فالشيطان بيحسد مش بس في الفكر. آية عجيبة جدا في سفر الأمثال تقول عن الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. هؤلاء الأقوياء حسدهم الشيطان وضربهم فوقعوا. ففي حاجات كتير سببها حسد الشياطين. خدوا رسل المسيح الذين اختارهم لكي ينشروا الإيمان في العالم كله، برضو حسدهم الشيطان. عشان كده قال لهم السيد المسيح ان الشيطان مزمع ان يغربلكم وكلكم هتنكروني هذه الليلة. منهم بطرس اللي كان جريء وشجاع، برضو حسده الشيطان فأنكر المسيح 3 مرات وبكى بكاء مرا. فالشيطان ممكن يحسد ناس، بل حتى من بدء خلق الإنسان حسد الإنسان الأول آدم وحواء لأنهما خلقا على صورة الله ومثاله، ولأن كان لهم سيطرة في الجنة وربنا باركهم وأعطاهم سلطانا على طير السماء وسمك البحر وحيوانات البرية، فحسدتهم وأوقعهم في الخطية. إذن في تجارب بتيجي من حسد الشياطين، لكن مش كل واحد يحسده الشيطان، لا طبعا. الشيطان غاوي يحسد الأقوياء، لكن اللي ضايع ضايع، ده الشيطان هيحسده على ايه؟ فيش حاجة فيه تتحسد. لذلك ايضا دخل الشيطان في حسده للسيد المسيح، في حسده ايه؟ للسيد المسيح. لقى من البشارة بميلاده إن الملك جبرائيل بيقول لمريم العذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فامسكها. وبعدين لقى وقت العماد السماء اتفتحت وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. قال ايه الحكاية دي؟ طبعا لم يضع في ذهنه ان البنوة دي زي البنوة العمومية اللي بدأت من بدء من ايام الخليقة الاولى، لما قيل قبل الطوفان: رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات. او زي ما قال اشعياء النبي: انت يا رب ابونا. أو زي ما قال ربنا: ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. هو لازم البنوة دي تكون من نوع تاني. فابتدى بقى الشيطان يعمل حسابه في الموضوع ده، وخصوصا حسد المسيح
على مديح المعمدان له: يأتي بعدي من كان من هو قبلي الذي لست أنا مستحقا أن أحل سيور حذائه، وهذا هو حمل الله اللي يرفع خطية العالم كله. قال إيه الكلام اللي بيقولوه ده؟ هو ابن الله ويرفع خطية العالم؟ ده يبقى ليه علاقة باللي قاله أشعياء في 53: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. يبقى لازم نخش في الخط. ثم حسد المسيح مش بس على البنوة دي، وإنما على إنه صايم بقاله 40 يوم ومتوحد في الجبل. فقال لأ، مادام هو متوحد أنا أقعد معاه وأسليه وأكتشف يطلع إيه، وأقترح له شوية اقتراحات. هو غاول أخويا، فقال ده كويس، هذا الشخص القوي تبقى معركتي معاه معركة مثيرة ولطيفة وتخرجني عن الروتين اللي أنا فيه. أي روتين؟ روتين مع ناس زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. زهقت من التجارب اللي بديها لهم، كلها متكررة وصعبة، ويعني ما تبسطش. عايزين نخش في معركة مثيرة مع شخص قوي، تبقى الحرب معه يعني تبسط الشيطان. ولقى الشيطان ان في فرق بين السيد المسيح والانسان الاول اللي هو ادم. كلاهما الشيطان اغراه بالاكل، يعني الشيطان اغرى أبوين الأولين بالأكل من الشجرة، وأغرى السيد المسيح بالأكل، قال له تحول الحجارة الخبز. بس واحد رفض وواحد وافق، والإنسان الأول أكل وهو مش جعان، لكن السيد المسيح وهو جعان رفض أن يأكل. لنقطة، الإنسان الأول قبل أن يأكل من شجرة محرمة، والمسيح رفض اقتراح الشيطان أن يأكل من الخبز وهو أكل محلل. الشيطان الأول أكل وهو في جنة مليانة بالخيرات، والمسيح رافض يأكل وهو على الجبل في مكان قفر ما فيهوش أي شيء من الخيرات. الإنسان الأول أطاع الشيطان من أول تجربة، السيد المسيح مرة ومرتين وثلاثة ومش جايب نتيجة. أوعى تفتكروا الثلاث تجارب دول اللي جم في الكتاب، تجربة الخبز والملك وجناح الهيكل، هم التجارب الوحيدة. ده في إنجيل لوقا ومرقس يقول طول 40 يوم كان يجرب من الشيطان، بس دول جم في الآخر. الإنسان الأول اشتهى سلطانا ليس له، قال له تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. والمسيح عنده سلطان كابن لله ورفض استخدام سلطانه، يبقى ده نوع يعني يلتز الشيطان من محاربته، لأن نوعية جديدة ما شافهاش قبل كده. الإنسان الأول اشتهى الكبرياء أن يصير مثل الله، وده شخص أخلى ذاته وأخذ شكل عبد.
يعني الجو غير كده خالص. لذلك تقدم الشيطان لكي يحارب السيد المسيح أو لكي يجربه. هو في حاجتين يزعجوا الشيطان: إن ده يكون ابن الله بطريقة غير باقي البشر، بمعنى تاني أو ابن الله الوحيد، وثانيا إنه يتسبب في الفداء. فيبقى النقطتين دول لابد الشيطان ياخد باله منهم. طب هل لما الأب قال له من السماء هذا هو ابني الحبيب، يبقى دي اعتراف وخلاص ويبقى هو الشخص ده؟ يقول لك لا، ما هو بعد كده لقيناه قاعد في الجبل وجعان، مش معقول ابن الله الوحيد يكون جعان. طب هل لما جبرائيل قال للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله، دي معناها ان هو الابن اللي يخوف من ناحية الفداء يعني؟ قال لا، ده بعد كده الابن ده اتولد في مزود بقر، مش معقول ابن الله يتولد في مزود بقر. وانه هدد بالموت من هيرودس وهرب الى مصر، مش معقول ابن الله يهرب لمصر. وقضى 30 سنة لا صوت ليه ولا صورة ومش باين، مش معقول يكون ابن الله 30 سنة كده. فالحكاية ما مخولاه يعني. فقال نخش في الخط ونجرب نشوف ايه الحكاية. جرأه على التجربة ان السيد اخلى ذاته واخذ شكل العبد، دي اول حاجة. وجرأه على التجربة ايضا ان الرب اعضاه مبدأ تكافؤ الفرص، ما فيش مانع، عايز تجرب جرب وتختار المكان على كيفك. فاجع بيه بشوي. فتقدم ليه في الاول وقال له ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة خبزا. مدام قاعد على الجبل وصايم وجعان، استخدم سلطانك كابن لله وقل ان تصير الحجارة خبزا. اذا بقى هنا الشيطان بيفكر في البنوة، مش بنوة عادية يعني. اذا كانت لك البنوة اللي تقدر تحول الحجارة الخبز، ورينا بقى موضوعك بالظبط. انا عايز اعرف بنوتك من اي نوع، طبيعتك تطلع ايه. ده حتى ما قالوش ان كنت ابن الله اطلب من الله ان يصير الحجارة خبزا، قال له لا قل. يعني هي دي البنوة اللي تخوف الشيطان. وكمان ان كنت ابن الله، ان كنت دي عبارة شك. الشيطان دايما من طرقه التشكيك، زي ما ابتدى مع الانسان الاول احقا قال لكم الله تشكيك، كذلك ان كنت ابن الله يشكك في الموضوع ده. اما السؤال ده الشيطان نفسه بيشك ان ده ابن الله، او عايز اللي قصاده يشككه في بنوته لله. ما قلت كن ابن لله وتقعد جعان؟ ما قلت كن ابن لله والله يسيبك كده للجوع والوحدة والتعب؟ اين سلطانك؟ اين ايه سلطانك؟ استخدم حقوق البنوة التي لك. دي ساعات نجدها في بعض الطوائف، يقول أطالب بحقي في دم المسيح، أطالب بحقي في الميراث. حقك يا عم؟
كثير يمكن ربما سمعتوها في بعض الكتب البروتستانتية، يطالب بحقوقه، يطالب بحقه في البنوة وحقه في الميراث وحقه في الملكوت وحاجات صعبة. السيد المسيح كان له السلطان لكنه لم يستخدمه. لماذا لم يستخدمه؟ هو السيد المسيح وضع في ذاته مبدأ هاما جدا، انه لا يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته. تحويل الحجارة خبز دي ممكنة، مش بس ممكنة تحويل الحجارة خبز، ده ممكن خلق الخبز من حيث لا يوجد خالص من غير حجارة حتى. ويعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين ما أوجدش خبز من ما فيش، الخبز اللي ملى 12 أفة ده يبقى. لكن لا يستخدم سلطانه، هو لا يستخدم سلطانه من أجل راحته الشخصية، لكن ممكن يستخدم سلطانه من أجل راحة الناس. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين استخدم سلطانه من أجل غيره لكن مش من أجل نفسه. ناس جعانين وقال لا أصرفهم جعانين لألا يخوروا في الطريق. كمان ما يسمعش من الشيطان حتى لو كان الأمر صح. دي فكرتني بعبارة قيلت عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس. مرة صحاه الشيطان وقال له قوم صلي. قال له أنا أصلي منين ما أكون عايز، لكن منك أنت ما اسمعش حتى لو صلي. فيقدر يحول حجر خبز. ثم أيضا المظهرية دي ما يحبهاش، المصرية دي ما يحبهاش. الشيطان ربما كان يقصد معنى آخر تاني من تحويل حجار خبز. يقول له احنا في عالم الناس جعانين، لو انت لو تستخدم انك تحول الحجارة الخبز ده تخلي الناس كلها يمشي وراك والرسالة بتاعتك تنتشر وتبقى آخر فل وتبقى نفذت اللي انت عايزه. إنسان المسيح يقول لا، أنا لا أريد أن الناس يتبعوني من أجل الخبز، لا، ده يتبعوني أنهم يتألموا حتى من أجل، مش أنهم يأكلوا ويشبعوا ويتبعوني، لا لا لا، مش هو ده اللي أنا أطلبه. ده إبعاد عن قضية الصليب والفداء، ويبقى جمع الناس هو الهدف، لا، الهدف هو خلاص الناس، مش ملء بطونهم بالخبز وإنما ملء قلوبهم بالإيمان. ده اللي أنا عايزه. وفشلت تجربة الخبز وفكر الشيطان في تجارب أخرى. نكتفي بكده، اتفضل.

0: ما عطش شعب الله في البرية أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

Nembekioten a gasos tembe nemais over.

0: الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: يا رب ارحم،
0: تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم من روح الامراض، اطرده. الذين ابطأوا مطروحين بالامراض اقمهم وعذيهم، المعذبون من الارواح النجسه يا رب اعتقهم جميعا. الذين في السجون او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبوديه مره يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لانك انت الذي تحل المربوط.

المبيتين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطها رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفرا خطاياها وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعال.

0: كل آباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص. تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر، احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى الإنقاذ.
1: أمين يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد في الأعالي وعرض السلام في الناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك نجل عظم مجدك. أيها الرب مالك على السماوات الله الآب ضابط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رب خلقة العالم ارحمنا. يا حامل خلقة العالم قتل باطنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي رب يسوع المسيح الروح القدس. مجدا لله الآب أمين. وبركة كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها أمين. منذ لي روحي تبكر إليك يا إله لأن أمرك يا نور على الأرض. كنت أتلو في طرف النكاسة لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك تراني. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد مع الزرع ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت للصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات تسعة السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل الأوان دهدور كلها أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين قد ربنا أنفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب عنا أقبلت الباطنة إليك لأن لك المجد والعزم التقديس مثلث يا ربنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين وقت له أم المسيح. أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لنا نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا أن يصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وقت لها القديسة الشفيعة الأمين للجنس البشرية. اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتي لكان مرفع خطايانا. شيريني اوتي بارسين استرو من علي سيني شرف شو شن تبين جنس رأيك بونا نمان وقيل
2: كنتي اواري بم بتفر استاتي سيتن وطنارين بن شوز البرستان زبكان النوبيناني بول
1: طباكي انتي يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نادت فردنا وأينات لنا ثمرات الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا. فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. ميخائيل رئيس السمائيين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا. ربنا يسوع المسيح اختار رسوله وهم بطرس وانداروس ويوحنا ويعقوب وفيلبس ومتى وبرسلوماوس وتوما ويعقوب ابن حلفة وسمعان القناوي وتداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكمالا لبقية التلاميذ الذين تبعوا السيد، خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. اطلبوا من الرب عنا يا سادة الآباء الرسل وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا. شيرينك أب مرتيرو شيري بتشوجين جنيوس شيري بي أصلو فورس بشوي سب أورجا ورجيوس طبهم بشوي سهري يجن بصلو فوروس مرتيروس بشوي سب أورجا ورجيوس تفكان النوفينا نيفور. كوني أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين. اسألي الذي ولدتيه مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه. سلام لك أيتها العذراء الملكة الحق الحقانية، سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك أن تذكرنا أيتها شفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح، يغفر لنا خطايانا. نعظمك يا من الحقيقي إنه مجدك العذراء القديسة مخلص العالم. خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل لي الشهداء تهلي صدقين سبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بسلس قدوس لاوت واحد لنضان مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب طابت كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل دور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا العهد بلاس بنطس تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي أحيا ولموت الذي ليس لمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نسجد له المجد مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية. نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي أمين. تنجوش تيبول خات هنتي أناستاسي سنتيني إريف موت نبيون خنتي بي إيونس

0: صنكري يا لي صنكري يا ليسون. كي تبنفماتي يسون.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبى قديسيك.
0: الإنجيل المقدس يا رب ارحم.
1: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك.

بك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرخضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

0: Doxasi Kyrie.
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل، بركاته على جميعنا أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر.
0: هللويا.
1: بارك الآتي باسم الرب، ربنا لأنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وكان قوما يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيدنا نريد أن نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لأندراوس، ثم جاء أندراوس فيلبس وقال ليسوع. أما يسوع فأجاب وقال لهما: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إذا ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي معي، ومن يخدمني يكرمه أبي.
0: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. بارستوس بن شويس انوبيون سو كيريه
2: ايرني باسي
0: نبماتي سو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسطار المكرمين قائلا اخبار الروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من امسكتموه عليه والسكن. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح محب البشر بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال السائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة، لأنك أنت إلهنا.
0: أمين. هللويا. Jesus be Christos moni aerented ve mare beklanente kirini oens of them beklaos tiemon onainan kirieleison kirie flogison amines moero moero stimetania koni evol gombiesmo
2: be Christos benoti
0: amines eshobi.
2: Ayoh el Mesih elahna ya malik el salam a'tina salam qarr lina salamak aghfir lina khatayana لأن لك الملك

0: والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا بنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليتي ملكوتك تكن، مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تكن في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

شوي سنم شوي سنم خنفران مذيوتني مشيرين ببنف مع الثواب ونوتي نوت أمين تسبحة الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقساسيوس من قدوس قدوس قدوس فاسم شارت الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: وتجاهل معزر الروح القدس زلاس ورسولها باسم فعليكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون بأن أمضي الآب لأن أبي أعظم مني قد قلت الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية أبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح لهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم من أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آت العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أن يتم ممتلئ نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: آمين كل حاضر في كل مكان والمرئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في أكلك المقدس نحسب خلقهم في السماء يا والد الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة واتحن
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة امين كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
0: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
0: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
3: كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء الارض ملتين مجد كرامتك ارحمنا للاب ضبط كل ايها السادس قدوس ارحمنا يا رب للاقوات كن معنا لأنه ليس لنا ما ينفيش لأدنى وضيقاتنا سواك حل واغفر أصبحنا الله عن سيئاتنا لتسرعناها بإرادتنا لتسرعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين سلام
0: شو يسنا شو يسنا خلف راني بيوتنا بشيرين ببنف ماي ثواب ونوتي نوت أمين تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة بمزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا مريم متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للرضعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفى مجين كائن على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيجيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنا ما بك الصالح الروح القدس لأنك تيت وخلصتنا.
2: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة استمرت على صليب من أجل الخطية التي جرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق ساق خطايانا يا المسيح الأهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الرب والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحية ميتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طيش الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.

0: رب
1: نزول الشخص غير الفاسد والصالح طالب مغفرة خطايانا والمسيح إلينا لأنك بمشيئة سرت تنتصر على الصليب لتناجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت بكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
0: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين
1: أنت يا الممتلئ نعمة وإتلاء العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم ووطن الموت أمواتا كنا فنقضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي
0: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي يولد معز رحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي سلبان رحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام لما تسعى السماء رحمنا المجد للاب والابن روح قدوس الان وكلها واندهدر كلها امين ايها السادس قدوس رحمنا يا السادس قدوس رحمنا يا السادس قدوس رحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك فيهم من اجل اسمك قدوس ابانا اخوتنا الذين قدروا ربنا انفسهم يا من هو بالخطيئة رب ارحمنا الذي بالخطيئة رب عنا وقبلت الباطنة ليك لأن لك المجد والعز تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين سلام لك نسألك أيتها القديس امتلأ مجدنا عذراء كل حين وقت لها أم المسيح أسعد صلواتنا لك حبيب لك في الأختان سلام لك وقت لها نور حقيقي المسيح إلهنا عذراء القديس اسأل رب عنا ليسنا رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيك نعمة في الخطايانا سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: زوكسا سيوس يمون قدوس قدوس قدوس فاستم شارة الانجيل معلمنا ماري لوال بشير بركاته علينا امين.
3: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فخزاهم ما دخل انفراد مدينة تسمى بيسايدا فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطب عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء وكان النهار قد بدا يميل فتقدم الليل الاثنى عشر وقال لهم اسرفوا الجموع ليذهب إلى الكرة المحيطة والحقوا ليستريحوا قد ما يأكلونها فنهونا في موضع كف فقال لهم أتم أنتم ليأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا وكان نحو 5000 رجل فقال التلاميذ لتكن في كل موضع 50-50 ففعل وكذا وتكم أجمعين فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ ليدعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفع مفضله من 12 كفا مملوءه
2: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الاهنا ما بك الصالح الروح القدس لانك اتيت وخلصتنا
4: يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعه من اجل نحن الخطاة متحوا يا السنه الجسمانيه المسيح الهنا نجنا فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني تقط البطيل حضرتك يا رب ككلماتك احيني
0: سابتريك ايوكي اجيب نماتي
4: يا من اسلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت لسه المطلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني يا صالح ولا ترزن ان انا الضال بل قدس نفسي وضيف فهمي واجعلني شريك نعمة اسرارك المحية لكي ما إذا زقت من أحسناتك أقدم لك تذبح بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا
0: آمين
4: يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت موتك وصرت قيام قيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل منا والدتك شفاعة من اجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للقضاء ولا تسلمنا للدهر لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل
0: قديسان
5: لما لبس رئيس حياة السليم ولا كنكار لولا المصلوب معنا الى متجسد
6: ما كانت الشمس أخذت في الشعر ولا أرض ماجد متعدة، لكن أيوك لا كل شيء محتمل كل شيء. اسكن يا رب ما تجئت في ملكوتك. يا من قبل لي اعتراف لسع الصليب، اقبلني ليك يا الصالح مستقيم حكم من أجل خطايانا. نكر خطايا معترفين بولايتك ونصرخ مع جميع اسكن يا رب ما تجئت في ملكوتك. عندما نظرت والد رحم الله مخلص العالم على الصليب ولكن قالت وهي بك أمر عن فرح لقبول خلاص أما حشاف التتاب عند النظر يا صلبوتك الذي أنت صابر علي من أجل كل يا ابني ولاهي.
0: نعظمك يا من الحقيقي مجدك العذراء القديسة والتلالاني كل كلمة مخلصة لما تخلص نفوس المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسول لي شهادة تالي سكين سبات الكنائز غفران خطايا مبشر بسلاس قدوس لاوت واحد ناس لنا وجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب كل دور نور بالنور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عن رعاية بلاطس بنطس تألم كبرى وقام به إلى موت في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس له مكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمي باسم الآب نزل دون مجد مع الآب والابن في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي أمين.
2: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملؤتها علمك ده كرامتك ارحمنا لا الآب ضبط كل يا سلس قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شددنا وضيقاتنا سواك حل واغفر أسخطنا الله عن سيئاتنا لسنانها بإرادتنا لسنانها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدس لتزد علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر

0: تمين في زمار وتنجف نوت فيوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: في زمار وتنجف في منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بنشويس
1: آمين
0: في زمار وتنجف ابن في مايس قوة بن باراكليتون
1: الآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب.

0: Προσευχάστη.
1: Κύριε
2: أيها السيد الرب للا ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك.

0: إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك ارحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة طلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السمائية الزكية لمغفرات خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل

اليوم قمامس وقصوص الشمامسة والكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة قسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا لما توادروث الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس من قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: ولو كغبي، لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب، بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار. بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال، إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر ومن يضرب على وجوهكم. وعلى سبيل الهوان أقول إننا قد ضعفنا، والذي يكترئ فيه أحد أقول بجهل إني أنا أكترئ فيه أيضا. أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح قلت كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، بإفراط في الميتات مرارا كثيرة. جلدني اليهود 40 جلدة إلا واحدة، وضربت بالقضبان 3 مرات، رجمت مرة وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وأقمت في عمق البحر نهارا وليلا بأسفار في الطرق مرارا كثيرة. قاسيت أخطار أنهار، وكنت في أخطار لصوص، وفي أخطار من بني جنسي، وفي أخطار من الأمم، في أخطار في المدن، في بلاء في البرية، كنت في بلاء في البحر، كنت في بلاء من الإخوة الكذبة، بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرة، بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، سواء أشياء كثيرة دون ذلك قصيتها. والاهتمام كل يوم بجميع الكنائس، من يمرض وأنا لا أمرض، ومن يرتاب وأنا لا أحترق. إن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف إني لست أكذب. في دمشق والي الأمم الذي لأريط الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يقبض علي، فدلليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. فإن افتخرت فليس في ذلك خيرا، وإني آتي إلى مناظر وإعلانات الرب. أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان هكذا، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل لإنسان أن ينطق بها، فأنا بمثل هذا هكذا أفتخر. أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت الافتخار لأكون جاهلا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني. ولألا أستكبر بكثرة الإعلانات أعطيت من خاس في جسدي من ملاك الشيطان ليقمعني لألا أستكبر. ومن جهة هذا طلبت من الرب 3 مرات أن يبعده عني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يسرني بالحري أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالأمراض، بالشتائم، بالشدائد، بالاضطهادات والضيقات في المسيح، لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي. قد صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزمتموني، لأنه كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن الرسل الفضلاء. وإن كنت أنا لست شيئا، لكن علامات الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. نعمة الله الأب فلتحل على أرواحنا يا أبا أخوتي، أمين.
1: كي سيكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا، أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرح عنكم إذ كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة كأطفال مولودين الآن. اشتهوا اللبن العقلي لعديم الغش لكي تنموا به للخلاص. إن كنت قد زكتم من الرب صالح الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: أنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيضا الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك، أولئك الذين يعصرون بالكلمة غير موافقين للذين وضعوا لهم. أما أنتم فإنكم كجنسا مختارا ومملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نور العجيب. الذين قبل لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم صرتوا شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. أقول أيضا لئلا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني.

ابراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكن معكم ومع يا أبائي وأخواتي آمين. في تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أرى منهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم: لا يرضينا هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فاختاروا إذن يا إخوتنا سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم، رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون ويارمينا ونيكولاوس الدخيل الانطاقي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. أما استفانوس فإذ كان مملوءا نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب. فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا وأسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين: إننا سمعناه يتكلم

0: بكلام افتراء على موسى وعلى الله، وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم، وأقاموا شهودا كذبا يقولون إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك، فقال له رئيس الكهنة: هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال: أيها الرجال، إخوتنا وأباؤنا، اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبل ما يسكن في حران. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم الأول من شهر بابون المبارك، أحسن الله استقباله، عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس قربس أحد السبعين الذين انتخبهم السيد المسيح للتبشير والكرازة، فخدم في بلاد اليهودية، وبعد أن حضر القديس بولس الرسول مجمع أورشليم بدأ رحلته التبشيرية الثانية في سنة 51 ميلادية، فاختار القديس كاربوس ليمضي معه. ولما أسس القديس بولس الكنيسة في ترواس رسم هذا القديس أسقفا عليها. وفي طريق عودة القديس بولس إلى أورشليم في ربيع سنة 58 ميلادية مر على ترواس ليفتقد الكنيسة هناك وليطمئن على القديس كاربوس، وقبل أسرة القديس بولس الأخير في روما. عرج على ترواس حيث أودع قسما من أمتعته عند القديس كاربوس، وفي ذلك الوقت قبض على القديس بولس حتى أنه لم يتمكن من أخذ متاعه، ولذلك كتب فيما بعد من روما في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثيوس يقول له: الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضاً ولا سيما الرقوق. ولما أكمل القديس كاربوس عمله التبشيري وخدم بأمانة ورعى رعاية المسيح أحسن رعاية، تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضاً من سنة 21 للشهداء 305 ميلادية استشهد القديس أبو فامي الجندي. ولد هذا القديس في بلدة طحا بصعيد مصر من أبوين وثنيين، ولما بلغ الثانية عشر من عمره قدم أبوه عطايا كثيرة للأمير لينتظم ابنه في الجندية، فارتقى حتى صار من مقدمي قصر أبرحت، وقد عرف عنه حبه للعدل والدفاع عن المظلومين، وبإرشاد من الله مضى إلى أحد الكهنة فعلمه مبادئ المسيحية ثم عمده. وعند مرور السفينة التي كانت تحمل القديس بغطر بن رومانوس التقى بالقديس أبي فام وشجعه على الاستشهاد، وبالفعل رفض القديس فام أن يبخل للأوسان أثناء وليمة الملك، وكان عمره في ذلك الوقت حوالي 30 سنة، فصدر الأمر بإلقائه في السجن، وهناك ظهر له الملاك غابرييل وشجعه قائلا: طوبى لمن ينتقل من هذا العالم وهو حامل ثمرة إيمانه بالسيد المسيح لتكن قوته وسلامه معك. ولما عرضوا عليه السجود للأوثان ورفض، أرسله الوالي إلى أسيوط مقيدا حيث التقى بشهداء كثيرين، وقد عذبه والي أسيوط بالهنبازين وبتجريح رأسه بأمشاط حديدية وبوضع مشاعل نار في جنبيه. وفي هذا كله كان يشكر الله ويسبحه، إذ حول له الله الألم إلى تعزية داخلية. ولما تحير الوالي في تعذيبه أمر بقطع رأسه خارج مدينة أسيوط، ونال إكليل الشهادة، وقد حضرت أخته سارة لحظات استشهاده وسمعته يسبح الله وسط الألم، وهكذا انطلق وسط الأفراح السماوية ليمارس الفرح الأبدي. ف فأخذت أخته جسده وكفنته ودفنته، وأقيمت الكنيسة باسمه في الموضع الذي أكمل فيه سعيه، وله كنيسة باسمه حاليا في مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، وكنيسة أخرى بقرية البرجاية شمال المنيا. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس كوزمان التحاوي ورفقاؤه، بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة الشهيد لونديوس الشامي، وذلك أنه بعد أن استشهد القديس في مدينة طرابلس، أتت امرأة مسيحية زوجة أحد قادة دخلديانوس، وأخذت جسد المقدس وكفنته في صوب غالي القيمة ووضعته في تابوت في بيتها، ثم علقت قنديلا أمام صورته. ولما انقضى زمان الاضطهاد بنوا كنيسة على اسم القديس وكرسوها ونقلوا إليها جسده باحتفال عظيم. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي
1: صلوا من أجل الإنجيل

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات نوط البطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

0: Tadokanagiyo Fangesasma.
1: Utsasi kireye.
2: كيف بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك. بركاته علينا أمين. أدركته ببركات صلاحك ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم. مجده عظيم بخلاصك. مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه الليلويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه. فكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلا إلى حصاده. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأي مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم. فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرقين. ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم

0: صوفيا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بلين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح قبل كل الدهور نور من نوري إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق بساولا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء تأنس وصلب عن أحد بلاطس بنتس تعلم قبر قام الأموات يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

الفساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله.

0: والقبلة الطاهرة الرسولية
1: يا رب ارحم.

0: أمامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة من الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات.

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

وصية تكبر آية الحية، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به.

من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كان

الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة.

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات والصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: رب رحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف والأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا

0: يا ربي خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل الدراسة بين
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: والساكنين فيها بمن إلا. تفضل يا رب هوية السماء.

أسعد هاك مقداري هاك نعمتك، فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، عدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: والذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا

هذا يا رب وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباد، ابانا القديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل والمبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان، وبالاكثر القديسه المملوءه مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس مصر الشمامسة أول الشهداء ناظر الأهل إنجلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكهنة والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية و 200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس البار أبا بولس الأسد أبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أبا يحنس القمص أبانا أبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصليب

قيادة الميز وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس وهدوماديوس. 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القيس. أبانا أنبا دانيال الخمس، أبانا أنبا زيزيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس متحنين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرش دياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بيشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين لويس توما إليا حليم هلانا موسى إذا بالجورجي باسيلي مقار إليا عيسى في أحضان بين قديس

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماء في ذلك.

كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى

هو كلمة الآب الذي قبل الدهور رئيس الكهنة العظام الذي تجسد وتنأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

إذ ألسرت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في

أما بطرس وبولس الرسولين فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وأعصاب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك أداهما من أجل اسمه القدوس ونال إكليل الرسول.

نعم على تلاميذه القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح القدس المعزي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك

نسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول

الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرضيع. اذكر يا بطرك المكرم البابا الانبا بطرس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخير.

0: سين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح

0: إلى هنا هذا هو بالحقيقة آمين
1: حقا آمين
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولد لها قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي وسلم عنا على خشب الصليب مقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لك كل
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم لكل
0: أخطيت يا أخوات سامحوني صلوا عني.

يا جميل.

0: نعمة لك هذه الذبيحة الصعبة هذه التسبيحة، اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا.
1: سبح ما قالين مجد الله في العالي يرد سيام ناس مصر امين الليل ويزك سيبتري كيوك عجيب نماتي كيني كاي كيستاسيون استونيون نامين تنوشي ولنغو اموز جيو بنشوي سيسوس بخريستوس اسمونير انتد في ماري بكناين امتكيريني Oin soften bekle o sotiemon o nainan kirie neison kirie neison kirie flogison emines moerois moerois timitania konie vulgompi esmo.

0: كبان الذي في السماوات تتقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم

أثم تركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما اثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك بركات علينا امين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم.

الله لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعلمك.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقطوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه،

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا، منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر. لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

الرجل، فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب.

الرحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت.

ظلم احفظ نفسي ونجيني، لا اخزى لاني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسبحون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ماتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب لهبة الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الجواد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسادنا.

0: قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Amén, los rusos. الأصحاح العشرون. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكيدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكيدونية. فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وساكندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواز، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليب، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواز، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وافانا إلى السوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني،

ثم سافرنا من هناك في البحر، واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس، وفي اليوم الاخر وصلنا الى ساموس، واقمنا في تروجيليون. ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس، لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في آسيا، لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين. ومن ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قسوس الكنيسة، فلما جاءوا اليه قال لهم: انتم تعلمون من اول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود، كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح. والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا اعلم ماذا يصادفني هناك، غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله. والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا، انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع، لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله. احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوي ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهار لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد. والان استودعكم يا اخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي، انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال: مغبوط هو العطاء اكثر من الاخ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا، ثم شيعوه الى السفينة. الاصحاح 21. ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس، وفي

اليوم التالي الى رودس، ومن هناك الى باترا. فاذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها واقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا الى سوريا واقبلنا الى صور، لان هناك كانت السفينة تضع وسقها. واذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 ايام، وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة، واما هم فرجعوا الى خاصته. ولما اكملنا السفر في البحر من سور اقبلنا الى بطليمايس، فسلمنا على الاخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من 7، واقمنا عنده. وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس، فجاء الينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان ان لا يصعد الى اورشليم. فاجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لاني مستعد ليس ان اربط فقط، بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الايام تأهبنا وصعدنا الى اورشليم. وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: انت ترى ايها الاخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا، وهم جميعا غيورون للناموس، وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى، قائلا ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فاذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور، لانهم سيسمعون انك قد جئت. فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع ان ليس شيء مما اخبر عنك، بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس. واما من جهة الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا ان لا يحفظوا شيئا مثل ذلك.
سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل، فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعين، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع. حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطرب. فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما سار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين: خذه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي ترسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم. فنادى باللغة العبرانية قائلا:

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو اثنين هللويا هللويا خن فران من بيوتنا مبشيرين بابن معز وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بال

تحقق. لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس، لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار، ومع المنافقين لم أجلس. أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبحتك.

يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت. انقذني وارحمني لأن رجلي وقفت.

صرخت إليك فشفيتني يا رب، وأصعدت من الجحيم نفسي، وخلصتني من الهابطين في الجب. رتل للرب يا جميع قديسي، واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء، وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا، حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

فأعلمكم مخافة ربي، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء.

وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي.

أرسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

وبغضت الاسم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك من المنازل الشريفة التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزين بأنواع كثيرة اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد

الله بتهليل والرب بصوت البوق، رتلوا لإلهنا، رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها، رتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس.

0: اقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن.

0: من جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
1: Δόξα πατρίκε, αιώ και άγιο πνευμάτι.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب لابد الكل أيها الثالوث القدوس.

ارحمنا أيها رب إله الجوال، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل العشيه النهارده بيولدنا صوره جديده للوصيه، والبعض لما بيسمع الانجيل ده بيفتكر، او زي اليهود ما كانوا بيفكروا، بيفتكروا ان المسيح جاي يغير الناموس. الناموس هو وصية الله، وصية الله متغير، لان ربنا حسب ما قال يعقوب الرسول كده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وصية ربنا ما تتغير، لكن اللي بيتغير هو الانسان. في فرق بين انسان العهد القديم وانسان العهد الجديد. في الانسان، في فرق بين الانسان ايام ما كان في العهد القديم مستعبد للخطيه، وبين الانسان في العهد الجديد اللي اصبح يعيش الحرية بقيامة ربنا يسوع من الأموات. في فرق بين الإنسان اللي كان عايش في الظلمة، والإنجيل يقول عن إنسان العهد الجديد أنه نور في الرب. نور الإنسان يبقى نور، فرق كبير قوي. عشان كده الوصية في العهد القديم ديت كلمة الله، وهي هيها في العهد الجديد، بس ربنا رفع الوصية من مستوى الجسد إلى مستوى الروح. رفع الوصية من مستوى الإنسان الجسداني اللي ما يقدرش يعمل غير كده إلى مستوى الروح. يعني شوف مثلا يقول إيه، لا تحلفوا البتة قبلها في إيه، قبليها في ايه. لو نبص كده في انجيل معلمنا متى اصحاح 5 بيقول كده، سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنس، بل اوفي للرب اقسامك، اوفي للرب اقسامك، اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. لا تحنس يعني ما ترجعش في كلامك، مدام انت حلفت باسم ربنا انك هتعمل كذا يبقى لازم تعمل. في العهد القديم ليه ربنا قال للناس يحلفوا؟ ليه ربنا قال للناس يحلفوا باسم الله؟ قال لان كان فيه، او زي ما كلكم عارفين ودارسين للعهد القديم، ان شعب الله لما دخل ارض الموعد كان محاط بشعوب الاراضي، بيعبدوا آلهة اخرى وبيعبدوا اوثان وبيعبدوا حاجات كتيرة قوي. فكان كل واحد فيهم يفتخر باسم الهه، كل واحد من اللي بيعبدوا الآلهة دولت، واحد بيعبد الشمس يقول لك انا الهي اعظم اله، واحد بيعبد البعل يقول لك انا الهي اعظم اله، كل واحد بيحلف ويفتخر باسم اله. عشان كده ربنا قال لهم احلفوا باسم ربنا لتثبيت كل قسم، عشان يثبتوا العهد، او عشان تبقى انسان مصدق. ما تحلف باسم الهك تبقى انسان مصدق، او الناس هتصدقك ويبقى بعد كده الكلام اللي انت بتقوله مظبوط. اما انسان العهد الجديد، ليه ربنا هنا يقول احلفه، هنا يقول لا تحلفه البتة؟ هل اتغيرت الوصية؟ لا ما اتغيرتش. هنا بيقول في العهد الجديد لما بيقول لا تحلفه البتة، لان ربنا يعلم

إلا الإنسان. ممكن الإنسان يبقى بيقول كلام حلو قوي من بقه، وممكن قلبه يكون بيفكر إيه؟ بالشر على أخوه. ممكن. فعشان كده ربنا عايز يقول لنا بقى، أنتوا بتوع العهد الجديد لا تحلفوا البتة، لكن إيه؟ تعيش حسب قانون الروح القدس اللي خدتوه يوم 50، تعيشوا بالأمانة لأن الله فاحص القلوب، تعيشوا حسب وصايا الله لأن هي دي اللي هتورثكم الملكوت. وهنا الإنسان اللي بيعيش حسب قانون السماء ده قال هيبص يلاقي حياته كده تثمر، تثمر نعمة وتثمر ثمر مقدس، حتى ان الانسان يبقى مش محتاج انه يحلف عشان الناس تصدق. يقول لك لا، ده فلان مدام قال كده يبقى هو كده، مدام الكلمه طلعت من بقه كده يبقى كده، لان ده انسان معروف مش النهارده بس عشان بيحلف، لا ده سيرته كده وحياته كده وطريقته كده، اما يقول كلمه يبقى هي كلمه واحده. انسان الروح او انسان العهد الجديد يختلف جدا عن انسان العهد القديم، يختلف جدا عن انسان العهد القديم. عشان كده كتير قوي يبصوا على الوصية ويقولوا ازاي ربنا يقول انا ما جيتش، انا جيت مش هغير الوصية، وازاي ربنا يقول كذا والعهد القديم يقول كذا. شوف الوصية الثانية يقول ايه؟ قيل سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. في العهد القديم الناس اللي مش متعمدين أو قبل المسيح بصفة عامة يعني، هتلاقي الإنسان كان عايش زي الوحش، الشاطر اللي يقتل أخوه والشاطر اللي يموت الناس اللي حواليه عشان يبقى عنده أرض أكتر وكده. فجه ربنا لما نزل الوصية في صحراء سيناء أم لا الإنسان لسه فولجر كده، لسه متوحش كده، فقال لهم طيب زي بعضه، اللي يقلع لك عين اقلع له عين حتى لا قدام المحكمة. يعني لو راحوا الاثنين دولت للمحكمة أو للناس الكهنة بتوع العهد القديم، الكاهن يحكم زي ما هو قلع، زي ما أنت قلعت له عين هو يقلع لك عين، زي ما انت كسرت له سنة هو يكسر لك سنة. ده حتى حكم الله كان كده. ليه ربنا يقول كده؟ قال لي ان الانسان لسه مش قادر، الانسان لسه مش قادر يطوع وصيته. يعني كلمة انه يفعل انه يعمل غير اللي جواه واللي بيقوله له قلبه وفكره صعب قوي. فربنا نازل وصية مخففة تتناسب مع الانسان، ولما الانسان اترقى، لما طبيعة الإنسان اترقى، القانون السماوي اترقى أو رفع الإنسان. عشان كده نيجي في العهد الجديد تسمع في الإكليل يقولك إيه؟ مشرع شريعة الكمال، مشرع شريعة الكمال. يعني إيه مشرع شريعة الكمال؟ قال يعني كان زمان لما اتنين يتجوزوا يقول له تهتم بأكلها وشربها ومعاشرتها ولا تنقص منها حتى لو اتخنقت. شريعة الزمان كده، لكن في العهد الجديد يقول ايه؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. دي شريعة، دي شريعة الكمال. شريعة العهد الجديد أو الوصية بتاعت العهد الجديد دي شريعة الكمال، الشريعة أو الوصية اللي ممكن تخلينا زي ما قال في آخر الإنجيل كده، كونوا
كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. تقول لي هي دي حدود الوصية؟

لطمت على خدك الايمن حول له الايسر ايضا. امال ايه الاعلى من كده؟ قال الاعلى من كده بيقول بقى ايه؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك ايه؟ خطيه له. بيقول ايوه في العهد الجديد ده انسان الروح، لكن مش كل الناس زي بعضيها، برضو مش كل الناس زي بعضيها. في واحد قلبه يكتفي باللي موجود في الانجيل او يحس بفرح وسلام مع الله لو بينفس اللي في الانجيل كويس. في واحد تاني يشعر كده ان اللي مطلوب منه اكتر من كده، يبقى اخوه شتمه وضربه واهانه وعمل حاجات وحشة وهو اعتذر له وحاول يراضيه 50 مرة والتاني يرفض. وبعدين تبص تلاقي الاولاني ده يقول ايه؟ برضو انا ما عملتش اللي عليا، في حاجة كان لازم، يعني انا حاسس كده ان في حاجة كان لازم اعملها، حاجة غير الموجود في الانجيل ده كله كان لازم اعملها. مين اللي بيعلمنا ده بقى؟ مين اللي بيعلمنا او مين اللي عرفنا حدود الوصية اللي انا لازم ننفذها؟ مين اللي بيعرفني؟ روح الله، حسب امكانياتك، حسب طاقتك، حسب نموك في الروح، ربنا هيقول لك ده مش كفاية. يعني لا تغرب الشمس على غيظكم. افتكر كنا اتكلمنا عنها مرة قبل كده، حاجة زي كده اتكلمنا مرة قبل كده. لكن الوصية النهاردة لو تبصوا كده في رسالة أفسس، رسالة بولس للرسول لأفسس إصحاح 4، أول الإصحاح ده كلكم حافظينه، كلكم حافظينه، بيقول إيه؟ أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. حذر فذر بتقولها أنت. ها ها، صلاة باكر. أيوة كده، كلكم حافظينها كويس، انكم حافظينها، لكن الشاطر اللي بيعمل بيها مش كفاية ابقى حافظها، مش كفاية ابقى حافظها، لكن الشطارة ان انا اعمل بيها. لان ربنا يسوع في ختام المواعظ على الجبل يقول ايه؟ لانه عارف ان التلاميذ بيفكروا في العظمة وكده، وكل واحد عاوز يبقى حاسس ان هو احسن من اخوه ولا بتاعه. وبعدين امر ربنا يسوع بيقول لهم ايه؟ من عمل وعلم اللي يعمل بالكلام اللي انا بقوله ويكلم الناس عليه، من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما فين؟ في ملكوت السماوات، مش على الارض بس، في ملكوت السماوات قدام الله، قدام الله ده يبقى عظيم. عشان كده احبائي وصية المسيح رفعت مستوى الانسان جدا، او فتحت المجال قدام الانسان عشان طبيعته كمسيحي تترقى او ترتفع. هنلاقي كتير قوي خصوصا

الإنسان اللي بيخدمه في مدارس الأحد تقابلهم مشاكل كتيرة أو إصابة، ونبقى مش عارفين لها حل، ولكن الإنجيل بيشاور من وقت للتاني كده، يعني للي عاوز، مش لكل الناس، للي عاوز يبتدي بداية مظبوطة، بيشاور ازاي يكون تنفيذ الوصية، وبأي طريقة او بأي مستوى. يعني شوف كده في الاصحاح 4 يقول ايه؟ اصحاح 4 الآية 25 من رسالة بولس الرسول لأفسس، يقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض، تغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكان. كل دي وصايا ورا بعضيها كده، لو تاخدوا بالكم مرصوصة وصايا ورا بعضيها كده، كل ده مطلوب إن احنا نعمل بيه. لا، الآية 28، لا يسرق السارق فيما نعم، بل بالحل يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. لا تحزنوا. وصايا وصايا وصايا، إيه ده كل ده؟ مين يقدر يعمل ده؟ مين يقدر يعمل الكلام ده كله؟ من 25 ل 32 يمكن فيهم 15 وصية ورا بعض رص كده. قال الإنسان اللي عاوز يعيش حسب الروح لازم يبتدي منين؟ يبتدي من الوصية. كنت عمال اشتكي وعمال اسأل نفسي واللي حواليا، ولهم المشكلة الفلانية نحلها ازاي، والمشكلة الفلانية نحلها ازاي، المشكلة الفلانية، مفيش اجابة، مفيش اجابة. حد لما وقع في ايدي حاجه كده، كتاب صغير كده بيتكلم عن القديس إيساريون، قديس إيساريون، قديس إيساريون راهب عادي انقطع من العالم وافكاره وابتدى يعيش وصيه المسيح. وبعدين في يوم نزل هو وتلميذه يبيعوا الأفف اللي بيشتغلوها في المدينة، وبيروح السوق، ده أوحش حتة في البلد، يعني السوق بقى تسمع فيه إيه؟ الحلفان والكلام الصعب، وكل واحد عاوز يكسب فلوس أكتر، وكل واحد يغش، وكل واحد يكذب، حاجات كتير أوحش أوي كده. بعدين التلميذ خد شوية قفص وراح يبيعهم في حتة كده، على بال ما رجع أم لقى معلمه اللي هو القديس إيساريون من غير جلبية، عريان من غير جلبية، كل اللي في ايده الإنجيل. ايه اللي عمل فيك كده؟ التلميذ بيسأل معلمه، قول له ايه اللي عمل فيك كده؟ فالقديس إيساريون رح نشاور له على الإنجيل كده، قال له هو ده السبب، هو اللي عمل فيه كده. لقى إنسان بردان، قديس بصره، لقى إنسان بردان كل اللي عنده الجلبية اللي عليه، فرح قلعهم الدهان. إيه اللي عمل فيه كده؟ الإنجيل.
التلميذ قال لك ده مش

يعرف يبيع بقية الأفف، فناخدها بقى احنا. فخد بقية الأفف راح يبيعها، رجع لقاه قاعد مجاله، حتى الإنجيل اللي كان في إيده مش في إيده. وديت إنجيلك فين؟ قال لي هو قال لي أبيعه. قال لك إزاي؟ قال لقيت واحد جرينه العسكري جره وراح يوديه السجن. فلما سألت قلت الراجل ده انتوا واخدينه ليه السجن؟ قال عليه مش عارف قد ايه فلوس ومش راضي يدفع فهنحطه في السجن. فراح باع الانجيل وادى الناس الفلوس عشان يسيبوا الراجل ده ما يودهوش السجن. حتى الانجيل بتاعك تبيعه؟ قال اه هو قال لي كده، هو الانجيل قال لي كده، هو قال لي من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له، هو قال لي كده. مهم بقى تلميذه قال يلا بينا نرجع الدير. خدوا الفلوس اللي باعوا بيها الأفف ديت واشتروا عيش وتصدقوا بالباقي. كان عادة الرهبان كده ان هم لما ينزلوا السوق يشتروا عيش على قد ما يكفيهم شهر اتنين ولا حاجة، والفلوس اللي تفضل يدوها للمحتاجين وخلاص ويرجعوا الدير، مهم ما يبقاش معاهم ولا مليون. في يوم القديس بسارين كده قاعد فيه، او الراهب، بلاش نقول القديس نقول الراهب. الراهب ده وهو قاعد في القلاية بتاعته كده، ام ربنا قال له ايه؟ انزل البلد الفلانية ودور على واحدة رقاصة اسمها تييس. ايه ده رب؟ قال له اعمل زي ما بقولك. فنزل البلد ربنا قال له كده يعمل كده. نزل البلد الفلانية دي، سمع ان الست دي بطالة بطالة بطالة جدا، شابة صغيرة وجميلة قوي، وابتدت حياتها في التجارة، وكان عندها دكان كويس امها اشترته لها تتاجر فيه. ففي ناس او في شبان كتير حبوا يتاجروا معاها عشان يقربوا لها، فكانوا يروحوا يبيعوا اللي عندهم ويجيبوا الفلوس يديوها لتيس عشان هي تتاجر معاهم ويبقى في علاقة بينها وبينهم. وتحولت من التجارة اللي في السوق لتجارة الشر، وأصبحت مركز لإسقاط الشباب، أصبح بيتها مركز لإسقاط الشباب. قال له هي دي يا رب؟ قال له أيوة هي دي، هي دي أيوة. تروح تشتغل عندها، تشتغل عندها خدام. طب تشتغل عندها خدام ازاي؟ هي تقدر تاخد واحد زي ده؟ حاجة بالراهب ده يعني كان قفش، تقدر تاخد واحد زي؟ بس في جيبه كده لقى في جيبه دينار، انا ما اروح اتاجر معاها. خد الدينار وراح لها، ابتدوا يفتحوا الكلام عن التجاره وكده. وبعدين الكلام اتطور لايه بقى؟ اتطور للتوبه، حياه العفه والقداسه، واتكلم عن الدينونه الرهيبه الانسان يتعرض ليها. ابتدى القلب الحجر ده يتحرك، قلب تنيس الحجر ده من الخطية تخلي الإنسان يستهتر بكلام الله، تخلي الإنسان وإيه يعني؟ يعني مش تسمع في ناس كتير وإيه يعني؟ دي حاجة بسيطة قوي، مش تسمع ناس كتير تقول الكلمة دي، دي حاجة بسيطة قوي، إيه يعني؟ ولو جنبنا فيش عندهم إيه يعني؟ في عندهم ربنا قال كذا اعمل كذا، مفيش ايه يعني، ده كلام الله مفيش ايه يعني.
المهم قلبها ابتدى يتحرك، قالت له ممكن اتوب، تفتكر ربنا ممكن يقبلني؟ قال لها ممكن يقبلك. فكرت شويه كده، دي عندها ثروه حاجه كتير قوي، وجواهر وهدوم وحاجات كتير قوي. قال لها بس لازم اوديكي دير من الأديرة. قالت له ايه دير ده؟ ما تعرفش يعني ايه دير؟ لا قالت له، لا قالت له يعني ايه دير؟ لا يعني مكان الناس بيعيشوا فيه لربنا بس. طب يحتاجوا ايه من الحاجات الكتير اللي عندي دي؟ قال لها ولا تاخدي من اللي عندك ده ولا حاجه، لان كل ده انت كسبتيه من الحرام. تقولوا لي الراجل ده ما عندوش كده لياقه في الكلام، مش كلمه كده بذوق مع واحده لسه تايبه؟ لا لا لا، مفيش كلام من ده. هو اللي بيجي في قلبه كده، او اللي بيجي على قلبه كده، او على فكره كده، يبقى ربنا بعتهوله بيقوله زي ما هو كده، حتى ولو اتكلم كلام زي الدبش، زي ما بيقوله، لان هو بيامن بيقول لستم انتم المتكلمين، بل روح الله القدوس هو الذي يتكلم فيكم. مهم. قالت له يعني كل ده ما يلزمهمش؟ لا لا ما يلزمهمش. قالت له طيب، راحت واخده كل الحاجات الغاليه بتاعتها دي والجواهر والفلوس والبتاع، وراحت واخداهم في وسط السوق قدام الدكان بتاعها، وراحت مولعه فيهم النار كله على بعضه، وبقت تقول للناس تعالوا حسها، فلوس الخطيه تتحرق بالنار بدال ما انا اتحرق بالنار، كل الفلوس اللي انا كسبتها من الخطيه تتحرق بالنار بدل انا ما اتحرق بالنار الابديه. يعني هي كانت بتقول في نفسها كده النار الابديه، يعني النار بتاعتي الابديه يعني. وخرج القديس بسر من المدينه ومعاه تيس عشان تروح الدير. مين قال له؟ مين قال للقديس او الراهب بسريم؟ مين قال للراهب بسريم في او قال له على الطريقه اللي يتعامل بيها مع الست دي؟ مين؟ مفيش غير روح الله اللي جواه هو اللي بيقول له اعمل كذا. وبعدين الكلام اللي كان بيقوله لها كلام عادي، كلام عادي، لكن كانت لما تسمعه، لما تيس العظيمه في الشر دي لما تسمع الكلام ده كانت بتدوب حته حته قدامه كده زي الشمع ما بيدوب قدام النار بالظبط. قوه، قوه كبيره قوي، الكلام فيه قوه. عشان كده النهارده

النهارده لما بتقابلنا مشاكل وندور على حل وما نلاقيش، الواحد يقف يتحسر كده على حاله، فين يا رب؟ فين يا رب قوة الكنيسة الأولى؟ فين يا رب قوة الناس اللي عاشوا معاك؟ وربنا يصرخ كده في وشي ويقول لي لأنك مش عايش بأمانة، لأنك مش عايش بأمانة. لو كنت عايش بأمانة كان لازم يبقى فيه قوة تغير القلوب، حتى لو قلب رقاصة، حتى لو قلب أشر إنسان، أشر إنسان. حنا المعمدان لو تفتكروا حتة واحد كده مسويش $10، اي واحد يبص لحنا المعمدان كده يقول الراجل ده بيتكلم ازاي كده وبيقول كلام صعب، ويقول يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغدر الاتي. ايه ده؟ ما عندكش ذوق؟ مش تتعلم تتكلم مع الناس؟ لا، هو الروح ما عندوش ذوق، ده هو الذوق كله، لان حتى الكلام الصعب ده بيخش قلب لما يكون الكلام طالع بقوه. مش اي واحد يحدف طوب، طبعا كل الناس ممكن تحدف طوب وممكن كل الناس يبقى كلامها زي الطوب، مفيش مشكله، لكن في كلام زي الطوب او زي ما بيقول سفر الامثال الكلام الموجع يهيئ السخط. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لبتوع العهد القديم، كلام اللي يوجع يهيج السخط. اما بالنسبه لبتوع العهد الجديد فيقول اعطي الحكيم علما فيزداد حكمه. لو قلت للحكيم كلمه ولقى ان هو محتاج لها مهما كانت صعبه هيقبلها، هيقبلها، انما الجاهل هيرفضها، هيدوس عليها. ايه ده؟ الناس دول، الناس بتوع الكنيسه دول ما عندهمش ذوق؟ ما عرفوش يتكلموا مع الناس؟ هم ما يعرفوش يعني ان احنا فري كونتري وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه؟ ايه بيتكلموا كده؟ الكلام ده يتقال لو حالهم زي حالي، لو هم مش عايشين بأمانة زي ما أنا عايش بدون أمانة، أيوه هيتقال لهم كده. لكن لو عايشين بأمانة الكلام الكلام هيبقى شايل قوته، او في قوته، هيبقى الكلام في قوته. عشان كده احبائي يا رب يسوع، تقول لي القوة دي اجيبها منين؟ اقول لك القوة دي جواك، مش هجيبها من بره. القوة دي جواك ومستنية وقت بس كده تشتعل جواك، تحولك تبقى كتلة لهيب نار مقدسة. القوة دي جواك لان انت اتعمدت، خدت الروح القدس، والانجيل بيقول لي لا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم. مرة تاني يقول لي لا تطفئوا روح الله الساكن فيكم.
ممكن احدد عدم طاعتي للوصية تحدد حركة الروح القدس وتخلي خدمتي والحلول اللي انا بفكر فيها حلول بشرية محدودة بحدود الانسان، محدودة جدا، ما تنفعش بنكلة لمؤاخذة، ما تنفعش خالص. لان الناس النهاردة او على وجه التحديد الشباب النهاردة مش محتاج كلام، مش محتاج كلام، ده هم يعرفوا معلومات احسن مني واحسن من 10 زي اي حد فينا. لكن محتاجين ايه؟ محتاجين يحس بالمسيح الساكن فينا، محتاجين يحسوا ان اللي بيتكلم هو المسيح مش انسان. كتير قوي نسمع الاولاد في مدارس الاحد يقول لك ايه It's boring. ليه؟ قال اصلا مش عشان هو عارف الدرس ولا هو سمع الدرس ده قبل كده ولا بتاع، لا، عشان هو مش حاسس. لان كلمة ربنا باستمرار زي ما بيقول بولس الرسول في عبرانيين، يقول كده اقوى من سيف ذي حدين، خارقة الى مفارق النفس والروح. شوف شوف التعبير الدقيق ازاي، كلمة ربنا تخش كده زي السيف ما يخش كده في اي حتة، يقدر يخترق اي حتة ويعدي. ولكن كلمة ربنا بقى توصل بين النفس والروح. ايه النفس والروح؟ قال النفس اللي بتعيش حسب قوانين البشر، والروح اللي بتعيش حسب قوانين الروح. كلمة ربنا تخش للمفرق ده، الودن، ودن الأولاد أو البنات أو الشبان بصفة عامة، بتميز على طول الكلمة ديت كلمة ربنا ولا تأليف واحد شاطر. على طول يكتشفوها، يعرفوا على طول. عشان كده لو حسوا نحن بنحكي لهم حكايات حلوة كده وبتاع، مش عايزين الكلام ده. It's boring. الكلام ده تقول لي انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ احنا ما بنخدمش، او كتير مننا ما بيخدموش في مدارس الاحد، تقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده عشان انتوا عايشين في اسر، في حواليكم عيال، وكتير قوي كلام الكبار بالنسبه للعيال بيبقى كذا كذا، على اقل تعبير يعني ملوش قيمه. دول ناس من مصر، دول ناس اولد فاشن، مش دول مش بيفكروا زينا. لكن لو الاولاد حسوا ان الكلام اللي بيتقال ده في قوة من عمل الروح اللي فينا، من عمل روح القدس اللي احنا خدناه في المعمدية، هنبص تلاقي الأولاد يسمعوا الكلام بسهولة جدا، ويعيشوا حياة القداسة بسهولة جدا، ويعيشوا يفرحوا الكنيسة كلها بسهولة جدا. اوعى تفتكروا الكلام ده، اوعى تفتكروا ان الكلام ده ينفع بس لخدام مدارس احد، لا، لكل اللي مسؤولين عن اطفال مدارس احد، اب، ام، مدرس، ايه ايه ايه، كل المسؤولين عن تعليم الصغيرين،
كلهم مسؤولين. الروح القدس يحط علينا المسؤولية دي. وأقول لكم كده أحبائي إن في شمام ولا خدمة في مدرسة أحد ولا اتعلموا الخدمة ولا حاجة خالص. شمام عاديين من محضر الكنيسة دول، ولكن فيهم قوة روح غير عادية.

قوه روح غير عاديه. اذكر بنت كده كان حكينا عنها ابونا في شوي كامل. بنت كان صبح كانت ليله الامتحان كانت في بكالوريوس طب, وليله الامتحان سمعت ان واحده صاحبتها هتسيب المسيح وهتتجوز ولد مسلم. فبتروح لها النهارده, هي سمعت النهارده مثلا يعني صالح الامتحان بكره, تروح لها النهارده ولا تخليها لبكره لما تمتحن الامتحان؟ باختصار هي قالت لا, النهارده احسن من بكره. راحت لصاحبتها دي وتترجعها وتكلمها, تقرا لها الانجيل وتصلي معاها وتبكي قدامها وتحاول تقنعها. يمكن لحوالي 3-4 صباحا كل قلبها كانت النتيجة ان البنت دي تحست بالموقف, خصوصا النقطة يعني لما سألوها قالوا لها قالت لك ايه عشان تعرف ترجعك عن الفكرة اللي في مخك دي, قالت لك ايه عشان ياخدوا منها فكرة ازاي يتعاملوا مع البنات اللي بيعملوا كده فيما بعد يعني. قالت لهم الحاجة الوحيدة اللي خلتني ارجع ان انا حسيت انها بتضحي بدمها. قالوا لها ازاي؟ قالت لهم حسيت ان البنت دي, ان صاحبتي دي عندها امتحان بكره وسابت الامتحان وعماله تعمل مجهود معايا, فحسيت بالهها مش الهي مع ان الاثنين مسيحيين. تقول حسيت ان الهها محب جدا واكبر من كل الشهوات اللي انا كنت بجري وراها, عشان كده سبت الولد اللي كان بيقنعني ان انا امشي وراه. في نماذج كتير قوي مش عاوز اطول عليكم. في نماذج كتيرة أوي حلوة, مش الشطارة اللي هم عارفين معلومات ولا الشطارة ان هم يعرفوا يقنع اللي قدامهم, لكن كلمة الله حية وقوية وفعالة في حياتهم, وهم بيطوعوا وصية ربنا بكل أمانة, عشان كده كلامهم بيبقى قوي ويجيب فايدة. عشان كده النهاردة أحبائي نفسي نطلع من إنجيل النهاردة ده إن إحنا نقول يا ربي من فضلك ساعدنا نتوب, ساعدنا نتوب, ساعدنا نتوب عن أفكارنا, او ازاي احنا بنلوي كلمة ربنا حسب ما يتناسب معايا او مع ميولي او مع رغباتي. نمرة واحد عشان ابقى امين قدامك, لان انت ربي حتى لو انا بنفذ وصية الانجيل بالتوى او بلوي وصية الانجيل عشان تناسبني او ضمير ما يلوميش, انت ربي برضو هتيجي وقت وتكشف لي ان قلبي مش امين.

والأداء لنا كده باستمرار. يحنا فم الذهب يقول ما تستكترش خطيئتك على ربنا، أو حسب النص اللي هو بيقوله يقول أيها المريض لا تخف فإن الطبيب عظيم. مريض بالخطية يحنا فم الذهب بيقوله ما تخافش، الطبيب عظيم يقدر يلاقي حل لكل حياة، لكل نفس، لكل طريقة أنا عايش فيها. عشان كده هنلاقي إذا كان ربنا النهاردة بيكلمنا في إصحاح 5 من إنجيل معلمنا متى من الآية 34 ل 48 بيكلمنا على بعض الوصايا كده، فده عشان يقول لنا أو عشان يدينا أمل إن إحنا ممكن نبتدي. تقول لي حتى لو واحد عجوز زيك كده ممكن ينفع؟ أيوه ممكن ينفع، جايز ينفع حتى لو واحد عجوز زي كده، جايز ينفع، جايز ينفع لخدمة ربنا. الشجارة ان احنا نبتدي زي ما الانجيل او زي ما أشياء الانجيل بتقول، فلنستحق ان نسمع ونعمل. اجعلنا يا رب مستحقين ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس بامانه، بامانه، مش على كيفي، مش اعمل سيزن كده لكلمة ربنا عشان تطلع على او افصلها على كيفي، لا، زي ما هي كده، زي ما هي الوصية كده، اعيش فيها زي ما هي كده، لازم حياتي هتتغير. عشان كده احنلاقي انجيل العهد الجديد، انجيل العهد الجديد او الحياة في العهد الجديد هي الحياة حسب قانون الروح القدس اللي حل على التلاميذ يوم 50. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل نصلي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية، كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده يا حبيبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكثير من شعب المسيح واللي بينسوا تعليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن، التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. ده يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبيبي حنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاثن وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة، ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع.
1: يا مريم، أنا خلاص ساعتي قربت.
2: لا لا لا يا سحر،
1: خلاص.

0: حطلع السما، ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة وحطلع لحبيبي يسوع، وانت حقك تفرحيلي لإني حرتاح من آلامي وأوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. أنا بقالي أكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي الفاضلة. أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص حرتاح وريحك.
1: لا يسحر،
0: ربنا يخليكي ويبارك فيكي عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني، أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، قصر إيدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
1: يا زوجي العزيز إسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد إيده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار، والمسيح مالي حياتك، وأبدا أبدا مش حينسيك ولا حينسى أبنائه المؤمنين باسم، أبدا أبدا
0: يا مريم. يا مريم بقولك خلاص، المرض هدني وبقيت جلد على عظم، أصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
1: لكن يا إسحاق، قوة إيمانك حتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
0: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
1: إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
0: سكاكين، سكاكين متقطع في بطني يا مريم.
1: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم واجيب لك النعناع.
2: سلام يا أخت الرب.
1: سلام يا أختي، اتفضلي.
2: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.
1: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
2: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
1: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفقة؟
2: أبونا قال لي على اسمك وحكى لي على كل حاجة عنكم وعن عم إسحاق. المسيح يشفيه ويخفف آلامه بشفاعة أم الإله القديسة مريم.
1: جوزي تعبان قوي يا ست رفقة،
2: عشان كده أنا جيت أخد بركة زيارتكم، ومعايا الطبيب حيشوفه وربنا يكتب له الشفاء على ايديه.
1: يا ست رفقة، انا مش عارفة ازاي اشكر محبتك وزيارتكم لينا، شرف وبركة كبيرة، لان ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
2: لا لا لا لا، ما تقوليش كده يا اختي الحبيبة، ده انا بخطيئتي اللي ليا كل الشرف واخدت البركة بزيارتكم، وانت يا اختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وبهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه أنت بتدي حتى رغم احتياجك.
1: مين اللي قالك؟
2: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. أنتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتي.
3: يا مريم يا مريم، مين اللي جه؟
1: ايوه يا اسحاق.
2: اتفضل يا طبيب، ارجوك تفحص عمي اسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا اغاثن يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي واولادها، ورب المجد يشفي عمي اسحاق ويدبر لهم كل الخير.
4: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
2: أنا حزينة يا أغاثن يا ابني، من ساعة ما رجعت من عند الست مريم وأنا قلبي حزين. قد كده في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب، إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم، وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
4: وعم اسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته.
2: واللي خفف حزني يا أغاثن إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقيوا أخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
4: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم، وبتشكرك قوي يا أمي.
2: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
3: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
1: إسحاق
3: حموت حموت يا مريم.
1: سلامتك يا إسحاق سلامتك.
3: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
1: سبقوني وراحوا الكنيسة، وأنا هحصلهم أتناول واجيب معايا ابونا في لوبوس عشان يناولك.
3: مش هيلحق مش هيلحق يا مريم، انا خلاص هموت يا مريم.
1: يا يسوع حبيبي، يا يسوع مد ايدك يا رب اشفيه يا رب. يا ام النور اتشفعي فيه يا طهره، اشفيه يا رب اشفيه.
3: ربنا يدبر حياتكم يا مريم، المسيح يحفظكم.
1: إسحاق

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي يا رب يا مخلصي. أنا واقف أمام عيكنك المقدس، أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي، أن تتحنن يا إله الحبيب وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنايسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها يا يسوع.

يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم يا رب. يا رب اشفي ابنك الضعيف إسحاق بقلب الخاطئ الضعيف.

0: إسحاق. إسحاق
1: مين؟ أنا فين؟
0: قوم يا إسحاق، قوم.
1: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
0: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابنة مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق، قوم.
1: ربي وإلهي، مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستاهلش. ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين، أشكرك يا إلهي ومخلصي. ربي يسوع، أم النور، إله القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
2: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
1: يسوع حبيبي جاني ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايف واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
2: المجد ليك يا إله القدوس.
3: المجد لك يا إله القدوس.
2: المجد
3: لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
1: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح ملك المجد.
3: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
1: عارفة يا مريم؟
2: أيوة يا إسحاق.
1: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدق يا مريم.
2: خير يا إسحاق؟
1: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا مبارح؟
2: الست رفقة؟
1: أيوة الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
2: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة ويحفظ حياتها وحياة أولادها، أمين.
4: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب، حتى الموت،
5: حتى الاستشهاد يا أمونة يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة ويرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
4: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه، بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا ومعاهم آلات التعذيب، الأمشاط الحديد والهمبازين والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة، لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
4: أيوة.
5: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
4: طبعا طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
5: يبقى ما نخافش يا أبونا، أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
4: صل يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
5: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا أننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه أننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
4: أيوة يا أمي، يسوع

0: قال في إنجيل متى: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي
1: يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. يبقى نخاف نتراجع ولا نتمسك ونسخ في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه؟ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
2: ما تخافيش يا أمي الحبيبة، إيمانك القوي بيقوي إيماننا. تمسكك الثابت بالثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، بيزود إصرارنا وتمسكنا بإلهنا وكنيستنا، ومفيش أي شيء هيبعدنا عن حبيبنا يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
1: عشان كده يا بطرس يا ابني، أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعب من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
3: وكمان يا أمي الحبيبة، إحنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بإنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يميني: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
1: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك، أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم يا أغاس أنت وبطرس واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
4: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيدوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
5: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
3: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر.

0: لا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
1: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس، لأنك يا إلهي اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
2: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
3: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا حنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القديسين في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.
4: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل مالهم على الفقراء والمساكين، وعتقوا عبيدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجهوا حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
3: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة، لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم قوس، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك، ظالم في عبادتك.
5: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت وأولادك الخمسة وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
3: انا ابنة من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس، انا عبدة ربي وإلهي يسوع المسيح.
5: اسمع يا رفق.
3: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينة للحق، لان إلهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه، مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
5: انت ما تعرفيش ان اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه؟ اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذابتنا، خافي على أولادك.
0: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك، واللي ربتنا على الحق والمحبة والايمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
5: يا رفق انت وابنائك الخمسة، انا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الاخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم انت واولادك الخمسة.
3: لا اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح رب المجد.
5: يا قائد مارسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
3: أشكرك يا إله الرحوم وأبارك اسمك العظيم، لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس. وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس، اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أجل خطايا العالم كله.
6: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة، في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب

0: تاليوس، خد رفقه وولادها وكل اللي امنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر واعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت اجسامهم، ولو ما رجعوش عن ايمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في امرهم.
1: مولاي الحاكم، اعداد كبيره من الناس اللي واقفين وشافوا رفقه واولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء او رفقه في الحال لقيوها وقفت سليمه هي واولادها، والغريبه مفيش اي اثر لخدش في جسمهم. الاعداد الكبيره اعلنوا ايمانهم بالمصلوب.
0: مارسيليوس، خد رفقه واولادها وكل اللي امنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر واعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت اجسامهم، ولو ما رجعوش عن ايمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في امرهم.
2: كل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في إنجيل متى، أكد إن المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع أو نتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كان الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا، ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
3: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة، اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة، ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركت كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
4: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
5: برضو أنت يا عبدة المصلوب، برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسوعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده؟ يا حراس، شدوها واربطوها في العمود، عاوز ألون كرباجي بلون دمها، شدوها.
6: لا لا، سيبوا أمي، خدوني أنا بدلها.
7: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني أنا بدلها.
6: اجلدونا احنا ولادها الخمسة وسيبوا أمينا الغالية.
5: يا سلام، غالي والطلب رخيص، شدوا رفقة وولادها الخمسة على الأوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم، ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطون ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك، وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول، وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
4: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.
6: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
8: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا. نؤمن نؤمن.
5: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب، خدوا خدوا خدوا.
7: رفقة يا أمي، الرب راعيني، رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عينيا بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد لفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتصك صك صك صك صك صك ونفخي بيطططططط بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمع الكلام احسن لك يا رفقة.
0: يا أرمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. أنتم تركتم الله

0: القدوس وعبدتم الذهب والفضة وسجدتم للحجارة المصنوعة بالأيدي.
1: يا أمي يا أمي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا أسنانهم واربطوهم في المعاصر، ودقوا المسامير في بطنهم واسطرهم، واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم أرض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. أنا كلب وخنزير، هو أنا منظري يبان كده؟ طيب يا رفقة، طيب خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة، أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
0: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
0: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
0: مشكورك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة،
5: معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
6: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
5: نؤمن بصليبه المجيد.

0: مش معقول، وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب.
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا انت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام يا بنت الناس،
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خدوهم وربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خدوهم من قدامي.
1: يا أولادي الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك.
2: نباركك يا ملك الملوك.
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي، يا رب نشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخافوا يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعجوا يا قديسون.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس، فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
0: أنا خلاص هتجنن. إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. كسب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم أجساد رفقة أولادها نزل ملاك وجمع أعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة، مش ممكن، مش معقول. خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعل نار وحطوهم في إناء مليان زيت وزبد ولعوا النار تحتيهم. خدهم من قدامي.
4: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس، فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار، وخرجت القديسة رفقة وولادها خرجوا بسلام من أتون النار، فاصطحبهم الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
1: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
5: اتفضلي.
1: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
4: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح، وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها فلم تحترق، بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد، واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته. وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور، وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة

بحركة أجسادهم المقدسة، وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نين انا ليلويا ليلويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابنغ مائس وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعم.

قلوبهم، لأن خلاصك قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وأخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

التي الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الصاد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشر.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بس

0: وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك.
1: كينين كأي كستوس أونستون أونن آمين.
0: إذ ليس لنا

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من أول الآية 29: أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإن كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند عزة القديس بطرس في الإصحاح الثاني، عزة يوم 50، وقلنا إن العزة بتتقسم لثلاث أقسام. كل قسم بيبتدي بأسلوب المخاطب، زي مثلا الجزء اللي إحنا قريناه دوت: أيها الرجال الإخوة، ده قسم جديد. القسم الثاني: أيها الرجال الإسرائيليون. قلنا القسم الأولاني اللي هو واخد من الآية 14 لغاية 21 كان المحور بتاعه عن الروح القدس. قديس بطرس رد على نقطتين لما حل الروح القدس وبدأ يتكلموا بألسنة. الناس انقسموا الفريقين، فريق قالوا إنهم قد امتلأوا سلافة، فبطرس رد قال لأ، دول مش ناس سكرانة ولا حاجة، محدش بيذكر الساعة 3 في النهار. وقلنا 3 بالنهار اللي هي يعني الساعة 9 الصبح. طيب أمال ديت إيه يا بطرس؟ الجزء الثاني راح بدأ يوضح: بل هذا ما قيل بيقول النبي، ده الروح القدس زي ما تنبأ يقول. ده القسم الأول في عنوانه أو محوره عن الروح القدس. القسم الثاني في العظة اللي خدناه المرة اللي فاتت واخد من الآية 22 لغاية الآية 28، محوره عن يسوع الناصري. القديس بطرس قال لهم: يسوع رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب عملها الله بيده. يعني هو ظهر في الهيئة كإنسان، لكن الأعمال اللي عملها مش أعمال إنسان. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية قال لهم، وطبعا احنا بقى استفدنا في حتة ايه عملها الله بيده، إيه انه السيد المسيح هو يد الله. فزي ما الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة من غير إيديه، طبعا ربنا ملهوش إيدين، بس البطرس عايز يقول انه الآب يعمل كل شيء بالابن، فشبهها بإيه؟ بكأنه المسيح يد الآب. ودي بينت العلاقة ما بين الآب والابن والتساوي المطلق ما بين الاثنين، وما فيش فصل ما بين الاثنين. أي حاجة بيعملها الآب بيعملها بالابن، لأن الابن هو الإيه؟ العقل أو الحكمة. فيشبهها بطرس بإيه؟ كأنه إيد. الآيات والعجائب دي عملها الله بيده، يبقى يسوع هو يد مين؟ يد الآب. طيب الجزء الثاني قال لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمة صلبتموه. يعني يسوع اللي هو يد الله أنتم صلبتموه. الجزء الثالث: إن الله أقامه ناقد أو جعل إيه الموت. طيب إيه البرهان ده؟ بيكلم ناس يهود، فعلى

عشان اليهودي يقتنع لازم نجيب له برهان من العهد القديم. فقال لهم البرهان المزمور 16، الرب أمامي في كل حين. احنا تملي كنا ببسطها بناخدها ان داود بيقول ان ربنا أمامي عن يميني. لا، لو كان الرب عن أمام داود في كل حين ما كانش داود يخطئ يوسف، عشان الرب أمامه قال إيه؟ كيف أصنع حجر الشر العظيم وأخت أمام الله. فالرب أمام داود ما بننكرش، بس مش في كل حين. أمالدية إيه؟ بقية المزمور، الرب أمامي لا تدع قدوسك يرى فساد. داود مات وفسد، فيبقى ديت نبوة داود مش بيتكلم فيها عن نفسه، لكن دي نبوة عن صليب المسيح. يعني بطرس في القسم الثاني اتكلم عن يسوع النصاري، نمرة واحد صلبه بأيدي أسمى إيه صلبتموه، نمرة اثنين اتكلم عن قيامته، هذا أقامه الله. وبرضو وقفنا عند الحتة ديت لأنه الآيات ديت من الآيات اللي شود يهوى مثلا وقبليهم الأريوسيين، وكل من ينكر لاهوت المسيح يقول لك أقامه الله، زي ما أي واحد يموت ربنا يقومه. لا، احنا فهمنا زي ما الاب هو اللي وضع عليه اثم جميعنا فالاب هو اللي اقامه، زي ما دي في المشورة الازلية. انا بس بذكر ذهنكم، يعني احنا مش هنعيد الكلام بس مجرد تذكرة كده، زي ما الصليب في المشورة الازلية فالقيامة في المشورة الازلية. القيامة كان اعلان الله عن قبول ذبيحة المسيح، وان ده التبرير بتاعنا، ده كل دوت في مضمون هذا اقامه لايه؟ اقامه الله. وقلنا ان الله مش يسوع حاجة والله حاجة، ده الله ايه؟ في يسوع، بمعنى الله هو الطبيعة الإلهية، يسوع فيه يحل كل ملء اللاهوت، يعني كل الله في مين؟ في يسوع. يبقى يسوع هو الله ظهر في الجسد. فلما بيقول هذا أقامه الله، يعني الطبيعة اللاهوتية اللي فيه هي اللي إيه؟ هي اللي أقامته، مجرد تذكير يعني، هذا أقام الله. طب الجزئية الثالثة تتكلم عن الصعود، يبقى بيتكلم عن المسيح، تكلم عن صلبه بأيدي أسمى صلبتموه، عن القيامة أقامه الله، عن الصعود المزمور برضو 16 ايه؟ ستملأني سرورا امام وجهك، يعني المسيح هيصعد ويتراءى امام الاب، يبقى دي نبوة عن ايه؟ عن صعود المسيح. علشان كده لما ربنا يسوع ظهر لمريم المجدلية وقال لها لا تلمسيني، الكلام فيها كتير، بس في الحقيقة الموضوع بمنتهى البساطة زي ما المسيح قال لها، قال لها لا تلمسيني ليه؟ لأني لم أصعد بعد إلى أبي. المسيح بعد القيامة صعد صعود مباشر في الحال في التو إيه؟ أمام الآب، كإعلان عن تتميم الرسالة بتاعته. أدي النبوة، ستملأني سرورا مع إيه؟ وجهك، هيصعد ويتراءى أمام الآب. ده كان القسم الإيه؟ التاني. النهاردة القسم الثالث والأخير في العظة، اللي برضو بيبتدي بأسلوب المخاطب زي ما قلنا إيه؟ أيها الرجال الإخوة، دوت واخد من الآية 29 لغاية الآية 36، المحور بتاعه يمين الآب. يبقى القسم الأول محوره الروح القدس، القسم الثاني محوره الابن. طيب الآب ملهوش دور، ملهوش عمل؟ لا، القديس بطرس بقى في القسم الثالث هيكشف عمل الآب من جهة إيه؟ من جهة خلاص. يقول القديس بطرس أيها الرجال الإخوة، بطرس عايز يستميل زي ما قلت لكم كل قسم بداه، يعني القسم الأولاني قال أيها الرجال اليهود، القسم الثاني قال أيها الرجال الإسرائيليون، القسم الثالث قال أيها الرجال الإخوة، مش اعتباطا أهو كل مرة بيختار لفظ، لا، أيها الرجال اليهود، لأن زي ما قلنا يعني نسبة كبيرة من اللي تهكموا على الرسل هم اليهود اللي ساكنين في أورشليم. ليه؟ لأن عارفين بطرس وعوبة حنا إيه دول، هم من إمتى دول بيتعلموا لغات، تظل ناس إيه؟ ناس سكران. فده كان حديث بالأكثر لليهود اللي سكان أورشليم واليهودية اللي كانوا يعرفوا الرسل، اللي اتهموا الرسل ان هم ناس سكران. طيب لما جه يحكي قصة المسيح أيها الرجال الايه؟ الإسرائيليون، كل نسل إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، يعني ال 12 سبت، لما بيقدم بقى قصة البشارة، قصة الخلاص، عايز يقولها لكل مين؟ كل اليهود. طب بعد ما حكى القصة عايز بقى يستملهم للإيمان بالمسيح، فبيتودد بقى أيها الرجال الايه؟ الإخوة. بص يعني حتى انتقاء ده راجل صياد يعني ما يفهمش الحاجات ديت، لكن الروح القدس بيتكلم على لسان بطرس، فبيقول لهم أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا، يسوغ يعني يجوز، أو أيها الرجال الإخوة يعني خلينا أقول لكم كلمة بصراحة كده، أدي معنى كلمة إيه؟ يسوغ. أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود. رئيس الآباء يعني بطريرك، لما بنقول أبونا البطرك، إيه يعني إيه بطرك؟
بطرك يعني رئيس أباء. احنا نعرف ان رؤساء الاباء اللي هم الاباء البطاركه الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب. طب اول مره نسمع ان داود رئيس اباء، ليه بطرس ادى اللقب ده لداود؟ ابراهيم رئيس اباء لانه كون عيله اللي هو نسل ابراهيم كله. ايضا داود رئيس اباء لانه كون العيله الداوديه، قال داود يعني كل الملوك اللي جيهم دول من نسل مين؟ من داود، فدرس العيله فدعي رئيس ايه؟ رئيس اباء. ايها الرجال الاخوه، يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود. ايه يعني حاجه؟ ما هقول لكم كلمه بصراحه عن داود. ايه الكلمه دي يا بطرس؟ قال انه مات ودفن وقبر عندنا حتى هذا اليوم. انا عارف داود طبعا ده مكانته كبيره، بس يعني خلينا نتكلم بصراحه، مات ولا ما ماتش؟ ادي معنى يعني اصل داود ده حاجه كبيره قوي عند اليهود، فيعني قال لهم اصح داود مركزه كبير ومكانته كبيره ورئيس اباء، بس يعني في الاخر مات. إنه مات ودفن ويعني القبر بتاعه عندنا حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم، يوم ما بطرس وعظ الوعظة، وحتى هذا اليوم اللي بالروح القدس يعني بنحاول نشرح فيه سفر الأعمال، حتى هذا اليوم لسه قبر داود موجود جنوب أورشليم. يديكوا ربنا تروحوا القدس ويديني. قبر داود موجود هناك ومزين بأناديل فضة وذهب، حاجة كده ترد الروح. فقال لهم داود مات، وموضوع مش محتاج ايه؟ مش محتاج نقاش لان قبر داود عندنا. فان كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. قال لهم اصح داود مات وقبره عندنا، لكن داود كنبي بروح النبوة قال وعد ربنا الدهول. ايه الوعد دوت؟ الوعد ده موجود في المزمور 132 الايه 11. بيقول ايه داود في المزمور؟ اقسم الرب، داود بيقول بالروح القدس، اذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم. قال ايه المزمور بقى تاكيد الكلام؟ قال اقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. يعني ربنا ادى قسم ويستحيل ان الله يرجع عن القسم داود. ايه ده القسم؟ من ثمر بطنك، بيكلم داود، أجعل على كرسيك. قال له أنا بأقسم. الأول ربنا من حقه يقسم ولا ما يقسمش؟ من حقه. إحنا من حقنا نقسم؟ إيش معنى؟ اللي مش هنقسم باسمه، هنقسم بشعرنا، هنقسم بعيالنا، هنقسم بحياتنا. برافو، مفيش حاجة ملكنا. ما تحلفش بالسماء لأنها مش بتاعتك، كرسي ربنا. تحلفش بالأرض موضع قدميه. طبعا هحلف بشعر يا سيدي. لو شعرك مش ملكك، مالكش سلطان تجعل شعر بيضاء أو إيه أو سوداء. فما نحلفش ليه؟ لأن ما نملكش. اللي تملكه احلف بيه، ده ملكك. ما أنت تحلف بالحاجة اللي إيه بتاعتي، عشان لو الحلف ما تحققش يبقى اللي أنا أقسمت بيه دوت يتاخد مني، يبقى لازم تكون حاجة إيه ملكي. طب أنا أملك إيه؟ عريانا دخلت وعريانا خارج، دخل فاضي وطلع فاضي، يبقى مش من حقنا نقص. لا تحلف البت، لكن الله يقص طبعا لأنه مالك الكل. فربنا بيقص بذاته. إيه القسم؟ نعم، أقسمت بالذات إني مثلا بالبركة أباركنك والكسرة أكسر نسلك زي ما وعد أبونا إبراهيم. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، قسم ما فيش في رجوع. إيه؟ من ثمر بطنك يا داود، ثمر بطنك يعني من خلفتك من ولادك من نسلك، أجعل على كرسيك. هيفضل في ملك على كرسيك يا داود. طيب امسكوا تاريخ إسرائيل من أول ما داود جلس على الكرسي، ملوك من نسل داود طول التاريخ المقدس لغاية صدقية الملك. أيام صدقية جه نبوخذ نصر، بناخد الفترة دي سفر دانيال، جه نبوخذ نصر الهجوم الثالث على أورشليم. نبوخذ نصر هجم على أورشليم ثلاث مرات. في المرة الثالثة خد صدقية دوت وفقع عينه الاثنين وذبح عياله، وما أصبحش فيه ملك من نسل داود حتى هذه اللحظة من أيام صدقية 500 وكام، مش حافظ التاريخ، حاجة و80 قبل الميلاد لغايه النهارده مفيش ايه حد من الناس اللي داود بيجلس على الكرسي. قلت لهم فين الوعد بتاع ربنا؟ اقول لك ده الكلام اللي قاله الملاك
لماما العذراء قال لها ايه في البشاره؟ يعطيه اللي ببطنك دوت اللي انت هتحبلي وتلدي بيه، يعطيه الرب الاله كرسي داود ابي فيجلس على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. يبقى دي ما بتنطبقش على مالك هيجي انسان فقط، طبعا لان المسيح انسان واله يعني من ناس داود لا، لكن دي كانت نبوة عن مين؟ مسيح اللي في بطنك دوت هو اللي هيعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه فيملك على بيت يعقوب الى الايه؟ الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. ادي الوعد بتاع ربنا. تقول لي طيب وفين؟ ما هو المسيح مات على الصليب برضه. كمل في بقية الآية، قال سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. هو مات بالجسد لكنه إيه؟ سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده إيه؟ فساد. يعني لسه لغاية دلوقتي هو مالك على بيت يعقوب ولا مش مالك؟ المسيح مالك دلوقتي مالك ولا مش مالك؟ مالك ولا مش مالك؟ مالك. ومالك على شعب ولا مش مالك على شعب؟ مين الشعب اللي هو مالك عليه؟ إحنا. الملك ده انقطع؟ ما ده لغاية فين؟ إلى الأبد. الكنيسة هي مملكة المسيح على الأرض. عشان كده في الكنيسة لما نخاطب السيد المسيح نقول له إيه؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا. أنت الملك بتاعنا. أنت الملك بتاعنا. وزي ما قلت مرة قبل كده إحنا بنستقبل المسيح حباية في القداس استقبال ملك. شوفوا اللي في القداس مثلا الشماس وهو داخل بطبق الحمل، بصوا الاستقبال اللي احنا وبقوره اللي بنستقبل بيها المسيح تحت. الواحد يعني بالروح كده يحس ان هو في رهبة، ملك داخل ملك. فالمسيح ملك، طبعا ملك، ويملك على حياتنا ويملك بالدستور بتاعه اللي هو الانجيل. ده من ايه؟ دوت من ساعة ما تجسد لغاية ايه؟ المجيء الثاني. لا يكون لملكه نهاية. طيب في المجيء الثاني الملك بتاعه هينتهي؟ لا، ده في المجيء الثاني هيعلن ملكه زي ما هيقول يعني بعد شوية، مش عايز أسبق يعني الكلام. يبقى النبوة اللي قالها داود إن من ثمرة بطنه هيجلس على كرسيه إلى الأبد، دي تنطبق على مين؟ تنطبق على السيد المسيح. طب ينفع تنطبق على داود؟ ما تنطبقش على داود، لأن داود زي ما قال لهم مات وقبره إيه؟ عندنا وخلاص، وانتهى داود على كده خلص. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لإيه؟ لذلك. يبقى أكد قيامة المسيح ببرهانين. البرهان الأول النبوة، مزمور 16، لا تدع قدوسك، المرة اللي فاتت يرى فساد، لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد. يبقى النبوة أكدت قيامة المسيح. نمرة 2، إحنا شهود لإيه؟ لقيامته، ونحن جميعا شهود لذلك. يبقى أدي البرهان من النبوة، وأدي البرهان منين؟ من لسان نحن يا رسل. عشان كده هيقولوا بعد كده بطرس ده بالذات يقول نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته. فهمتوا بقى ليه المسيح 40 يوم يظهر ويتكلم يأكد القيامة بتاعته لتلامذته؟ علشان يروحوا يشهدوا ايه البرهان اللي يسوع عام يا بطرس؟ ده احنا أكلنا معاه. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. طيب بعد ما أقامه الله، طبعا فهمنا بقى أقام الله المرة اللي فاتت، طيب بعد ما قام راح فين؟ صعد. طب في حاجة تقول إن المسيح، أنت جبت لنا نبوة إن المسيح قام، طب في نبوة إن المسيح صعد؟ دي نمرة 1. نمرة 2، أنت قلت إن المسيح هيملك على بيت يعقوب للأبد. طيب هو مات وقام، وحتى هذه اللحظة لا نرى المسيح مالك على الأرض كلها. طب إيه ردك يا بطرس؟ قال لهم هقول لكم المزمور اللي يرد على النقطتين دول. إيه؟ يقول وإذ ارتفع بيمين الله، تكلم عن الصعود بعد ما مات، إيه؟ قام وإيه؟ وصعد. عن الصعود بيقول إذ ارتفع بيمين الله. طبعا اللي قلناه عن القيامة هذا أقامه الله، نقوله عن الصعود ارتفع بيمين الله. يبقى دي لا تقلل من لاهوت المسيح. نمرة 2، ببساطة شديدة شديدة شديدة علشان نقدر نفهم الحتة دي، اليهود يعرفوا ان في ربنا، شافوا يسوع بيعمل أعمال إلهية، بيقوم من الموت وبيصعد.
هو هما في اتنين ربنا يا بطرس. احنا الاعمال اللي بيعملها يسوع دي بتاكد ان هو ربنا، دي ما فيش فيها فصال. طب احنا في ربنا اللي احنا نعرفه من زمان من ايام ابونا ابراهيم، ما هو لسه مش فاهمين الثالوث. ربنا بتاعنا ده بتاع زمان. ايه ده، انت بتقول لنا بقى على ربنا جديد يسوع ده اله اخر؟ فعايز يبين الاتفاق ما بين الاقنومين، فكل عمل يعمله الابن ينسبه لمين؟ ينسبه الاب، علشان يقول لا ده هم مش اتنين اله، هم اله واحد، هم الاثنين بيعملوا في تناغم. ده السبب ان كل شويه لما يتكلم عن عمل المسيح ايه، اقامه الله، صعد بيمين الله، يعني ما تتلخبطوش، عايز يقول لليهود يعني هو اله واحد. يسوع ده مش اله اخر منفصل عن الله اللي انتوا تعرفوه، لا دول هم اله واحد. ادي لان زي ما بقول لكم احبائي، يعني ربنا يعني يفتح سنكم. لما نرجع نقرا كلام بطرس يا احبائي، دي عظه عجيبه، دي عظه مذهله مذهله. ناس لسه ما تعرفش، لا تعرف ثالوث ولا تعرف ان المسيح هو ربنا، بس هم بيؤمنوا ان في اله. طب ازاي بطرس يقدم لهم يسوع ان هو الله الظاهر في الجسد بتعبيرات بسيطه ما تصطدمش بالعقل؟ ومش عايزين ندخل دلوقتي في معضله الثالوث، ناس لسه بنبشرها بالمسيح، واحد لسه ما عرفش حاجه عن المسيح، اقول له تعالى يا عم، الله اب وابن والعقل والكلام، ايه يا عم انت تلخبطنا.

لا يحجف حق يسوع انه الابن مساوي للاب. فبتعبيرات مذهل بطرس ده، مذهل العظه دي يا احبائي، يعني عظه لاهوتيه رهيب في ايه؟ في كلمه بسيطه. المعجزات ديت عملها الله بيده، كلمه بسيطه لكنها عمق اللاهوت كله. هذا اقامه الله، هذا ارتفع بيمين الله. كلمات بسيطه اي واحد يسمعها يعني ما فيش، مش اتنين ربنا، هو ربنا واحد. طب انت كده بتقلل من قيمه يسوع كاله؟ ابدا. لما نرجع بقى ندقق في الكلمات، ابدا، مساواه مطلقه. دي عظمه بطرس، او يعني عظمه في الحقيقه الروح القدس، بكلمات بسيطه بسيطه بسيطه بين لاهوت المسيح دون انفصال عن الله الواحد اللي هم بيؤمنوا بيه، دون ما يدخل في معضله الثالوث. مذهله يعني لما تقعدوا تفكروا فيها، ازاي بطرس انتقل كلمات البسيطه ديت اللي أكدت لاهوت المسيح دون انفصال عن الآب، دون الدخول في معضلة مش عايز أقول معضلة يعني، لكن الناس لسه بتقبل الإيمان، فمش هيستوعبوا دلوقتي. لا، هم الأول يقبلوا المسيح كإله وكرب وكمخلص، وبعد كده نبتدي بقى نفهمهم إيه الثالوث، إيه الآب، إيه العلاقة ما بين الثلاث أقانيم. دي قصة نمرة 2. هدي أحبائي يعني رهيب رهيب بطرس في الكلام اللي قاله ده بصراحة، يعني كل ما الواحد يقعد يتأمل في الوعظة دي عجيب. فهذا أقامه الله. طيب إيه البرهان؟ قلنا اليهودي علشان تقول له حاجة هات له شاهد. القيامة جبت لنا يا عم مزمور 16، لا تدع قدوسك يرى فساد، لا تترك نفسي في الهوي. طيب الصعود اللي انت بتتكلم عنه ده، في برهان عندنا في الكتاب بتاعنا كيهود يقول ان المسيح صعد، قال لهم المزمور 118 في السبعينية، لان سبق قلت لكم تملي الرسل لما بيقتبسوا من السبعينية، لان هي اللي منتشرة، وضمنا السبعينية كان فيها الأسفار القانونية الثانية، فده برهان ضمني على صحة الأسفار القانونية الثانية. فالاقتباس من السبعينية مزمور 118 إيه؟ يمين الرب، بنقولها احنا في المزامير، رفعتني يمين الرب صنعت قوة. داود بيتكلم بيقول يمين الرب رفعتني. الكلام مش عن داود، لكن الكلام عن المسيح، زي ما قال لا تدع قدوسك يرى فساد. الكلام مش عن داود، الكلام عن المسيح. هذا ارتفع بيمين الله وأخذ، بعد الصعود حصل ايه؟ صلب، قيامة، صعود، ايه بعد كده؟ الروح القدس. صلب، بأيدي أسما صلبتموه. القيامة أقامه الله. طب بعد ما قام ايه؟ ارتفع بيمين الله، والآية موجودة مزمور 118. طيب بعد كده كان حلول الايه؟ الروح القدس. وأخذ موعد الروح القدس من الآب. وطبعا في بداية الوعظة البرهان على حلول الروح القدس كان في أول الوعظة، هذا ما قيل بيوئيل النبي. القيامة جاب لها برهان مزمور 16، الصعود جاب لها برهان مزمور 118، حلول الروح القدس جاب لها في أول الوعظة يوئيل 2، عشان الرجل اليهودي ما يسقط، ما يقول ايه بقى، ما ده فعلا ده كلام الناموس. وأخذ موعد الروح القدس من الآب. كلمة أخذ موعد الروح القدس، عايز بطرس يقول إيه؟ يقول إن المسيح بمقتدى عمله الكفاري، الصلب والقيامة، بعد ما طهر الإناء فبقى استكمال لعمل الفدا بتاعه، إنه الروح القدس يسكن إيه؟ يسكن فين؟ وأخذ موعد الروح القدس من الآب. يبقى المسيح نقى الإناء اللي فسد، صالحنا مع الآب. فبعد ما الإناء تنقى، وبعد ما حصل صلح بيننا وبين الله الآب، فبقى استكمال للعمل دوت إن الروح القدس إيه؟ يحل فينا. كان ممكن ده يحصل قبل الصليب؟ لا. ليه؟ الإناء فسدان وفي خصومة ما بين مين؟ الإنسان وربنا. عشان كده كان في العهد القديم إيه؟ حجاب، الله محتجب عن الإنسان. المسيح اتصلب، الحجاب ده إيه؟ يعني الخصومة إيه؟ اتفكت. صالحنا مع الآب، يبقى من حق البشرية تاني انه ايه؟ الروح القدس ايه؟ يسكن. فبعد ما تمم العمل ده صعد واخذ موعد الروح القدس من الاب. وده الكلام اللي سبق قاله السيد المسيح في يوحنا 14، قال انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. وقال في يوحنا 16 ان لم انطلق، ان ما صعدتش لا يأتيكم المعزي، لاني ان ذهبت او صعدت ارسله إليكم. بطرس بيعبر عن نفس الكلمات ديت بالآية ديت، أخذ موعد الروح القدس من الآب. سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه.

قيامة المسيح برهانها انكم شايفين قبر داود، حلول الروح القدس برهانها ان انتم شايفين عمل الروح القدس ايه فينا بنتكلم بالألسنة، قيامة المسيح برهانها ان احنا شهود لايه لذلك. يعني ما قالش بطرس حاجة الا لما جاب لها الايه البرهان والشاهد. يعني كلام احبائي انا ما يعني يعني عايز بطرس دي كنا بنقراها كتير وكنا بناخدها كده على بسيطها عظة عجيبة، يعني يعني عجيبة انه ده صياد احبائي انا مذهول من الرجل ده فعلا. ايه ده ايه اللي قاله بطرس زود اشوفه قاعدين نشرح فيها وما يعني برضو الواحد مش عارف يلم كل الاعماق اللي في عظة بطرس ديت. الكلمات البسيطة ديت بطريقة سلسة بسيطة مقنعة لخر ايه لما سمعوا دي مش من فراغ بقى. أصل الناس زمان كانت وأنا كنت من ضمن يا بطرس يعني قالوا كلمتين المسيح اتصلب ومات وقام نخص في قلوبهم، هم هم كلمتين كده، دول كلمتين في عمق ما في بعد كده كلمتين ما حدش عارف يقول زيهم في الحقيقة. يعني احنا كنا بناخدها على بسيطة ونقول عزة بطرس ايه مش عارف كم كلمة وسمعوا نخص في قلوبهم، لا دول مش كلمتين، دول دول بحر من الكلام ما يخلصوش زي ما بقول لكم بأسلوب بسيط بأسلوب مقنع ببرهان. فطبعا لما سمعوا الكلام ما يدروش يقولوا لا ده فايده هو ده يسوع فعلا المسيح المنتظر، ما حدش فيهم فتح بقه. طب يا جماعه طب نعمل ايه؟ ادي كان رد فعله. طيب قلنا لما جاب برهان القيامه المزمور الستاشر دي ما تنطبقش على مين؟ على داود. قال لهم لان داود قبره فين؟ قبره عندنا. طب سؤال، انت جبت نبوه الصعود، طب ما جايز دي بتنطبق على مين؟ على داود. انت قلت دلوقتي وإذا ارتفع بيمين الله، جابها منين دي؟ مزمور 118 يمين الرب رفعتني. داود بيتكلم عن نفسه. ليه انت بتطبقها على المسيح؟ هيقول بقى البرهان لأن داود لم يصعد إلى السماء، ما خلاش سؤالي يتبادر لذهن الإنسان يا أحبائي، بقول لكم أنا مبهور من الوعظة دي، ما خلاش سؤال يتبادر لذهن الإنسان إلا لما رد عليه. أنت قلت القيامة لا، قال لهم لا ما تنطبقش على داود لأن داود القبر بتاعه عندنا، ما قامش داود، افتحوا القبر هتلاقوا منتم في نتم طبعا. طب الصعود قال داود يمين الرب رفعتني، قال لهم لا ما تنطبقش على داود. ليه؟ لأن داود لم يصعد إلى السماء. صعد داود للسماء؟ لا، اليهودي ما يقدرش يقول أنه صحت لي آية بتقول أنه صعد للسماء. طب هما ارتفع بيمين الله ده بيتكلم عن مين؟ على السيد المسيح نفسه. زي ما القيامة لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يا رفزاد مش بيتكلم عن نفسه لكن بيتكلم عن يسوع، أيضا كلامه في الصعود مش بيتكلم عن نفسه لكن بيتكلم عن يسوع. طب إيه البرهان؟ هقولها لكم بعد شوية برضو بطرس اللي قال. بس قبل ما أقول البرهان دي تكشف لنا يا حباي الإسلوب النبوي. النبي بيتكلم أمور عن نفسه في أسلوب الكلام لكنه لا تنطبق عليه. أديكم مثال، داود بيقول ثقب يدي، ما قالوش ثقب يده ورجليه، لا ده بيتكلم عن نفسه الكلام، يبان ان هو بيقول عن ايه؟ ثقب يدي ورجلي. طب وانت يا داود انت ثقبك؟ لا، رغم ان الكلام بضمير المتكلم لكن الكلام مش عن المتكلم لكن الكلام عن مين؟ عن يسوع. اهو برضو لما بيقول للقيامة لا تترك نفسي في الهوى، لا ده كلام مش عن داود. طب النهاردة يمين الرب رفعتني، لا بس كلام مش عنه. ودي تورينا بقى اللي ما عرفش بقى، يعني ما دي عايزة بقى حد يشرح لنا، أنا ما عرفش هل الأنبياء لما شافوا النبوة أحبائي مش عارف بقى يعني شافوا منظر وصفوه ما عرفش، يعني ده ما مش هدخل بقى في حاجة أنا ما فهمهاش، لكن يعني أدي النبوات بيتكلم كأنه الحدث ثقب يدي، يعني داود يعني قال ثقب يدي يدي. ما أنا بقى ما نعرفش بقى إيه كان إحساس النبي في النبوة، هل مجرد شايف منظر ولا بيكتاز ما عرفش بقى، أنا مش هدخل في حاجة ما فهمهاش. بس يعني اللي أنا عايز أقوله كلام الإنجيل إنه بيتكلم بضمير المتكلم لكن الكلام مش عنه خالص. وده الوزير كنداكة أرب كان راجع من أورشليم وبيقرأ في النبي إشعياء كشاة تساق للذبح كنعجة صمت أمام جزيها لم يفتح فاه، ففيلبس قال له أتفهم ما أنت تقرأ؟ قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد؟ فقال له طيب أنا فهمك، إيه اللي مش فهمه؟ قال له أول حاجة محيراني عن من يتكلم النبي هذا؟ عن نفسه، ما هو الكلام
اهو مخاطب اهو باسلوب المتكلم، لا تضع قدوسك، لا تترك نفسي في الهوية. مين رب؟ قالوا ده بيتكلم عن نفسه، ما هي كل النبوات كده. أم عن آخر؟ قالوا لا مش عن نفسه، داود ما سقبتش يدي ورجليه، داود ما أمش أبره عندنا، داود ما صعدش. طب إيه البرهان؟ إيه البرهان داود ما صعدش؟ ما يمكن داود صعد، يمكن صعد بالروح يا أخي. أنت ليه جبتها في يسوع؟ ما يمكن هي مقصود بها داود مات وصعد بالروح، ليه بتلزقها في المسيح؟ لازم يرد بطرس، راح قايل له لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول. هقول لكم البرهان بقى أنه الكلام ده ما ينطبقش على داود. مزمور يا أحبائي رهيب بطرس ده، أنا مبهور بالوعظة دي بصراحة. يعني ده بولس شوفه كتب لنا شوية رسائل يعني طايرين بيهم في السماء، بطرس كتب لنا رسالتين. طب ما كنت تكتب يا عم كتير يعني الكلام الحلو ده. وتخيل بقى لو كان بطرس كتب لنا وراء كده 14 رسالة زي بتوع بولس، يا نهار أبيض. حقيقة بقى حاجة تفرح يعني. ده بصوا ده كلمتين صغيرين وحلوين وجمال وفيهم عمق. طيب ايه البرهان يا بطرس ان الصعود ده جايز؟ داود بالروح، جايز داود بالروح، يعني داود مات وروحه صعدت. ليه انت بتلزقها في يسوع؟ قال لهم لا اجيب لكم البرهان، لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول، مزمور 110، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أدع أعدائك إيه؟ موت إلى قدمي. بس اليهودي يتسد بقه بقى. تقدر تقول إن الصعود ده عن داود؟ هو داود صعد وربنا بيقول لداود أنت رب واجلس عن يميني؟ يقول له لا حاش ده كفر. قال له بس يبقى الكلام ده مش عن إيه؟ بس مش عن داود، أمال عن مين؟ عن يسوع. يبقى يسوع ده إيه؟ قال الرب لربي، يبقى يسوع رب. اجلس عن اعدائك، اجلس عن يمينه حتى اعدائك موت لقدميك، انه هيجلس عن يمينه. علامه اليمين ده علامه التساوي الايه؟ المطلق. وجالس في الاعالي كل اعدائه تحت ايه؟ تحت قدميه سلطانه. يبقى هو رب، مساواه مطلقه عن يمينه. نمره 3، سلطان الاعداء كلهم تحت ايه؟ تحت رجليه. كلام دوت بالنسبة لليهود يا أحبائي، يعني فاكرين المسيح يوم الثلاثة البصخة إيه؟ قال لهم المسيح، ما هو الكلام ده قاله يسوع بس هم ما فهموهوش. الرسل يعني نفس الكلام بيقولوا الرسل ده المسيح سبق وقاله، كل الكلام اللي قالوه الرسل ده المسيح سبق وقاله، وإحنا لما بنشرحه بكلام المسيح، بس ما كانش مفهوم. الرسل فهموه لنا بأكثر توضيح. المسيح مرة بيسأل اليهود، المسيح ابن من هو؟ الرد ايه؟ جاهز. ابن مين؟ ابن داود. قال لهم طب هسألكوا سؤال، كيف يدعوه داود بالروح رب قائلا قال الرب لرب؟ ما في مسكته. قالوا له هي النبوة دي عندنا، النبوة دي عندنا، مش عارف ازاي فعلا يبقى رب، ازاي يجلس عن يمينه، ايه المسيح ده مساوي للاب؟ ما سكته. اهو بطرس النهاردة بايه؟ بيوضح اللي سبق وقاله المسيح، انه الصعود دوت يمين الرب رفعتني، ده مش علي انا داود، لان اللي اترفع دوت عمل ايه؟ دعي الرب وجلس عن يمين الاب وكل الاعداء تحت ايه؟ تحت قدمي. يعني ضمنا انتوا تحت ايه؟ مش دول اللي صلب، من ضمن اللي اشتركوا في صلبه، يعني ضمنا ما انتوا اعداء صليبه، انتوا كمان تحت ايه؟ سلطانه. بقى يبين مجد المسيح، حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. وهنا يجي السؤال الثاني اللي انا سالته، قلت لكم فيه سؤالين. السؤال الاولاني انت اتكلمت عن الصعود ان المسيح ملك، طب هو مات يبقى فين ملك؟ قال لهم لا ما هو مات وصعد وايه وجالس عن يمين الاب. طيب يبقى هو جالس على كرسي داود للابد ولا مش للابد؟ للابد، ما ماتش اهو. طب نمره 2، فين ملكه؟ فين ملك المسيح النهارده؟ المسيح ملك على الارض؟ لا مش ملك على... قلنا هو ملك بس فين؟ في الكنيسه. طب فين بقى داود يملك؟ او ابن داود بقى السيد المسيح يعلن الملك بتاعه؟ قال لهم لا ما ده اللي هيحصل فيه، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئ لقدمك. النهارده المسيح مش ملك الارض كلها، ولا ملك الارض كلها. يعني لو طلعنا في العالم مين الملك مين السيد؟ هيقول لك يسوع الناصري؟ لا، مش هو الملك. طب تخلي الكنيسه مين الملك؟ يسوع. يبقى يسوع ملك بس ملكوت غير ايه؟ معلن، ملكوت غير عام. ده لغاية امتى؟ لغاية ما الاعداء يتحطوا تحت ايه؟ رجلي. طب امتى ديت؟ في مجيئه ليه؟ مجيئه التاني. وكل اللي رفض ملك المسيح، كل اللي اصدره

بيه كل اللي أهانه هيسجد تحت إيه؟ تحت قدميه. فيبقى فعلا ملك للأبد وسيعلن ملكوته في مجيئه التالي. بالضبط بالضبط زي مين؟ زي يوسف. يوسف ربنا اداله وعد بس طبعا مع الفارق، لكن ده رمز. قال له يوسف هتكون سيد لإخواتك ويسجد ليك بنو أمك. اتريقوا عليه لما قال لهم كده يوسف. حتى ابو يعقوب قال له يلا لا مؤاخذه يلا انا هيجي انا امك كمان نسجد لك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انا نفسي ابو يعقوب استغرب ايه اللي بيقوله يوسف دوت، ان هو واقف واحد عشر كوكبا ساجده ليه. انت اتجننت يا واد ولا ايه؟ والشمس والقمر. فتا يعني يعقوب طبعا ما خدهاش بخفه، لكن يعقوب اندهش. لكن اخواته خدوهم بايه؟ هذا هو صاحب الأحلام، هو ده اللي بيقول إن إحنا هنسجد له، طب نموته بقى. هذا وضع المسيح النهاردة. إيه ملك؟ أبدا بيتريقوا عليه وبيسخروا منه. بيسخروا منه. طيب في مجيئه الثاني كل ده حقيقي زي يوسف بقى، اللي اتريقوا عليه سجدوا له ولا ما سجدولوش؟ قال لهم هتسجدوا لي مرتين، وسجدوا له إيه؟ سجدوا له مرتين. مرتين سجدوا قدامه. اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً إيه؟ لقدميك. هذا رفعه الله بولس فيليبي لكي تجثوا إيه؟ باسم يسوع كل إيه؟ رجب. ما في رجبة، ما في رجبة إلا لما هتكسره. ما في السماء الملائكة كلهم، واللي على الأرض البشر كلهم، وكمان اللي فين؟ مين اللي تحت الأرض؟ العفريت الشياطين. الشياطين كله هيسجد له؟ آه كله هيسجد له. امتى ده؟ في مجيئه ليه؟ في مجيئه التاني. لان داود لم يصعد الى السموات وهو نفسه يقول قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يختم بقى العظه بقى، ودي يعني هنقف عندها شويه الايه دي، لان يعني لو ركزتوا في كلامها إيه، انا هسالكم الاول فيها علشان ايه لما تلاقوا نفسكم يمكن مش عارفين الرد تتشوقوا انكم تسمعوا الايه الرد. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل. هقول لكم بقى الكلام اللي أنا قلته ده كله عايز أوصل لكم نتيجة إيه. بعد ما أتكلم عن الصليب، أتكلم عن القيامة، أتكلم عن الصعود، أتكلم عن الروح القدس، الختام فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل إن الله جعل، إن الله جعل يسوع هذا، يسوع اللي اتكلمنا عن صلبه وعن قيامته وعن صعوده، يسوع دوت، إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. الله جعل يسوع اللي صلبتموه رب ومسيح. كلمة رب الأول يعني إيه؟ يعني سيد. كلمة رب يعني إيه؟ سيد. لورد بالإنجليزي، كريوس بنقولها في القبطي، في اليوناني هي أصلها طبعا كريوس. رب، رب يعني سيد، ومسيح يعني هو ده المسيح. طيب السؤال، الله جعل يسوع رب ومسيح، يعني يسوع ما كانش رب ومسيح وبعد ما اتصلب ومات وقام وصعد ربنا جعله رب ومسيح؟ هذا ما يقوله أريوس، وما يتبعه بقى بعد كده أتباعه الديول بتاعته شود يهوه والأدوانتسوليكوس. يسوع ده إنسان ظهر، ربنا عمل بيه معجزات، وفي الآخر ربنا كافئه إنه جعله رب ومسيح. والآية موجود، إن الله جعل، جعل يسوع الذي أنتم صلبتموه رب ومسيح. رد يا نصراني. الآية ديت ما هي كانت القسم اللي فات، كانت الآية اللي هي برضو خدوها هذا أقامه الله، وأعتقد يعني تقريبا شرحناها باستفاضة شديد، دي برضو ما تعديش. يعني الله جعل يسوع، قديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات قال إنه الكلام هنا مش عن طبيعته اللاهوتية بل عن طبيعته الناسوتية، عشان كده قال إن الله جعله مين؟ يسوع. يسوع ده اسم إيه؟ اسم بشريته اللي ظهر، اللي انتوا شفتوه دوت، قال ده يسوع. يسوع اللي انتوا شفتوه كإنسان الله جعله لكي تجسوا، برضو نفس الكلمة قالها بولس، باسم مين؟ يسوع.

ما هو لو باسم الابن، ما هو الابن الكل ايه يكسو امامه. لو الابن، الابن رب من الابد للازل وسيد من الابد للازل. لكن يسوع اللي ظهر كانسان ده اللي هم ظنوا انه هو انسان، يبقى جعل دي تخص الطبيعه الايه الناسوتيه. جعل يسوع اللي ظهر في الهيئه كانسان دوت اللي انتوا شتمتوه، اللي انتوا تفتوا عليه، ربنا جعله ايه؟ ده مش من جهه طبيعته الايه اللاهوتيه، من جهه طبيعته اللاهوتيه انا والاب واحد، دي من الازل للابد ما فيش فيها كلام. لكن الطبيعه الناسوتيه اللي ظهر في الهيئه كانسان دوت اللي انتوا هتسجدوا قدامه واللي انتوا اصدرتوا بيه، هتعرفوا ان يسوع ده. علشان كده لما هيجي في مجيء التاني هيجي بهيئة ناسوته، عشان يعرفوا اللي هم صلبوه واللي تف عليه واللي شتموه هو ده مين، هو ده الرب. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا. كلمة جعل انا عايز اقف عندها لان هي دي المفتاح بتاع الآية. جعل مش المسيح ما كانش وبقى، كلمة جعل مش معناه انه هو ما كانش رب ومسيح وأصبح رب ومسيح مكافأة للي هو عمله، لا. لكن التحول ده مش في يسوع وفي طبيعته، لكن التحول ده في فكركم انتوا. أول شرح للآية، الله جعل يسوع، جعل ديت من جهة طبيعته الناسوتية وليس الطبيعة الإلهية، دي نمرة واحد. طيب شرح تاني لكلمة جعل، جعل يعني ما كانش وبقى، مش كده؟ مش كلمة جعل معناها كده؟ يعني يسوع ما كانش رب ومسيح وبعد كده ربنا خلاه رب ومسيح. طيب التحول دوت ما كانش وبقى من جهة طبيعة المسيح، لا، لكن من جهة فكركوا انتوا تجاه مين؟ المسيح. نظرتكوا انتوا للمسيح كان في نظركوا انسان، ما كنتوش تتصوروا انه ده ربنا وان هو ده المسيح. بعد ما قام وصعد وارسل الروح القدس، التحول حصل فين؟ في ذهنكم انتوا، جعل في ذهنكم رب ومسيح. اللي كان الاول في ذهنكم انسان ايه؟ انسان عادي. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ يبقى التحول هنا مش في طبيعه يسوع، مش يسوع ما كانش رب ومسيح في شخصه وبقى في شخصه اخذ ان يكون رب ومسيح، لا، لكن التحول ده حصل فين؟ في مخكم انتوا، في نظرتكم انتوا للمسيح. المسيح ده الاول كان في فكركم انسان عادي، طب لما قام وصعد وأرسل الروح القدس حصل تحول في فكركم. يسوع في فكركم اللي كان إنسان أصبح رب ومسيح. يبقى كلمة جعل دي فين؟ دي في فكركم إنكم، في نظرتكم أنتوا للمسيح مش في طبيعة المسيح. واضح ولا مش؟ نوضحها تاني. شو دي يهوى قالوا أن المسيح ما كانش رب ومسيح، ولما اتصلب ومات وقام الآب اداله هبة، من عليه، رقاه، خلى رب ومسيح. ما كانش هو الأول رب ومسيح وخد ديت كإيه؟ مكافأة، لأنه اتصلب ومات وقام فخد المكافأة بتاعته أن يكون رب ومسيح. إيه الرد؟ الرد أنه المسيح مسيح من الأزل. الأمثال 8 يقول منذ الأزل مسحت. مسحت يعني مسيح، يعني إيه مسيح؟ يعني ممسوح. طب المسيح اتمسح، جعل مسيح، لو كلام شود يهوى صح او اريوس، يعني لما اتصلب ومات وقام فخد مكافاه. الاب قال له طب انا هكافئك، هديك حاجه زياده، حاجه ما كانتش فيك ههبها ليك، ايه؟ ان هجعلك رب ومسيح. ادي كلام اللي بيقوله شود يهوى. نقول لهم لا، ده المسيح مسيح منين؟ من الازل. يبقى دي مش مكافاه للابن. واضح ولا مش؟ نقول لكم آية تانية تأكد. حزقيال 37 الآية 27، ربنا، ربنا نفسه بقى، ربنا اللي هو ربنا بيقول إيه؟ أنا أكون لهم إلها. أنا أكون لهم إلها، يعني أنت يا رب ما كنتش إله وبعد كده بقيت إله؟ هل طبيعة ربنا ما كانش إله وبعد كده أصبح إله؟ لا، ده هو إله من الأبد للأزل. لكن أكون لهم يعني إيه؟ يعني هم ما كانوش بيعاملوني كإله، هم ما كانوش بيوقروني كإله، هم ما كانوش بيطيعوني كإله، لكن هيحصل تحول فيهم إنه يعتبروني في فكرهم ويخضعوا لي كإله. فاهمين ولا مش؟
أنا أكون لهم إلها. لو هو بالمفهوم بتاع أريوس يعني أنت يا ربنا ما كنتش ربنا وبعد كده بقيت ربنا، لا هو من جهة طبيعته ربنا من قبلكم ومن بعديكم، لكن أنتوا الأول ما كنتوش بتعملوا كإله، أنا هحولكم وخليكم تنظروا له كإيه؟ كإله. يسوع ما كانش رب ومسيح وبعد كده بقى رب ومسيح، لا ده هو رب ومسيح منين؟ من الأبد للأزل، لكن أنتوا ما كنتوش بتنظروا له، اللي تجسد ده ما بصتلوش أنه هو رب، اللي تجسد ده ما عملتوش أنه هو المسيح. طيب أنا بالقيامة وبالصعود وبإبصار الروح القدس هعمل تحويل في فكركم، إن أنتوا يلي رفضتوه يلي قلتوا لا نريد إن هذا يملك علينا، أنتوا اللي هتقولوا أنت الرب وأنت الإيه؟ يبقى جعل دي في فكر مين؟ فكر الناس مش في طبيعة يسوع. أعتقد كده بقى إيه؟ أعتقد يعني تكون وضحت. نفس الكلام قاله القديس أثناسيوس، احنا قلنا الكلام الاولاني على أورغوريوس، انه جعل دي من جهه طبيعته الناسوتيه وليس طبيعته الالهيه، اللي هي انا شرحتها كلمه جعل دي، يعني هو في طبيعته اللاهوتيه رب ومسيح، لكن لما ظهر في الهيئه كانسان لم يتعامل احد مع انه هو رب عامه اسرائيل يعني، ولم ينظروا له انه هو المسيح، لكن لما اتصلب ومات وقام وصعد وارسل الروح القدس حصل تحول في فكر الناس تجاه شخص يسوع انه هو ده فعلا الايه الرب والمسيح. ده كلام القديس أورغوريوس. نفس الكلام قاله البابا أثناسيوس، إن الله جعل يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه، جعل اللي أنتم صلبتوه. طب هم صلبوا مين؟ صلبوا الناسوت طبعا، اللاهوت متحد بيه بالتأكيد، بس اللي وقع عليه الصلب مين؟ الناسوت. فالناسوت الطبيعة الناسوتية اللي أنتم صلبتوها، اللي اللاهوت طبعا متحد بيها ما دارش أفصل في الكلام، جعل إيه؟ رب ومسيح. يبقى جعل مش من جهة طبيعته اللاهوتية، لكن من جهة طبيعته الإيه؟ الناسوتية، اللي هي القديس أغرغوريوس ادها اسم يسوع اسم بشريته، اللي هي القديس أثناسيوس ادها الطبيعة الناسوتية اللي هي الايه اتصلبت على الصليب. فده بيتكلم من جهة طبيعته الايه الناسوتية كإنسان، الطبيعة الناسوتية دي هي اللي جعلت ايه رب ومسيح، مش طبيعته اللاهوتية، لان لاهوتيا هو ايه رب ومسيح من قبل وفي أثناء وللأزل هو رب وهو إيه؟ هو مسيح. فخمين ولا مش؟ مش، ما عنديش بقى كلام أكثر من كده وضح بيه. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه رب ومسيح. يبقى يسوع اسم بشريته جعل رب ومسيح، اللي أنتم صلبتموه، اللي أنتم ازدريتوا بيه، اللي أنتم تفتوا عليه، اكتشفتوا فيما بعد إن هو رب وإيه؟ ومسيح. أديكم مثل، أديكم مثل يمكن ربنا يفتح عليكم ويفتح عليا برضو، ما برضو ما يعني ما أحبائي يعني، هو الواحد بيقعد يحور ويدور في الآية لغاية ما ربنا يعني يمن علينا من الواحد يفهمها، فبيبقى نفسه بقى زي ما هو فهمها نفسه الكل يفهمها بنفس الطريقة. تصوروا مثلا ملك، ملك والملك ده ساب القصر بتاعه ولبس لبس شحات ونزل في الشارع يتسول، والناس تبص له درجة شحات ويتفوا عليه ويضربوه، واللي يدي له حسن شحات، وكلنا بننظر له ان ده ايه شحات. اذا بالشحات ده ياخدنا من ايده ويروح عند القصر، يا عم راح فين ده بتاع قصر الملك؟ يقول لك بس تعالى بس مالكش دعوه يا عم، فتروح فين ده احنا شحاتين زي بعضينا هنروح قصر الملك؟ يا سيدي بس تعالى مالكش دعوه. يدخل الشحات القصر يبص يلاقي العساكر بايه بيعظموا له، ايه ده ايه اللي جرى ده، ظهر العساكر تعبان بس تعالى بس ما يهمكش، ويروح داخل ويقعد على الكرسي ويجيب الناس، وهو يعني لبس الشحات ويجيب الناس يؤمر وينهي. انا بص له الله، ده سؤال، سؤال الراجل دوت من الاول ملك ولا مش من الاول ملك؟ من الاول ملك، بس لما جه بره ولبس لي لبس الشحات انا افتكرته ايه شحات، لكن لما رجع بقى للقصر وقعد وامر حصل انه اصبح ملك. طب سؤال، هو ما كانش ملك من الاول؟ لا هو ملك من الأول، بس انا ما كنتش فاهم انه ده الملك. لما رجع للمجد بتاعه انا بقى بديت افهم انه اتاب الشحات اللي كان معايا دوت هو الايه هو الملك. اهو على ذات المثال، هو من الاول رب ومسيح، بس ظهر في الهيئة كانسان اسمه يسوع واصدر بيه صلب، فما حدش ادرك ده، قال لك ده يسوع ده انسان عادي، ودينا بنصلبه وبنتف عليه ودينا موتناه وخلصنا منه. لما قام وصعد وجلس عن يمين الآب وأرسل روح القدس، الله ده أتاري الشحات اللي كان في وسطينا دوت هو الرب والمسيح. يبقى جعل هنا مش هو ما كانش ملك وأصبح ملك، لكن إحنا ما كناش فاهمين إنه ده الملك،
فبدينا احنا نفهم جعل في فكرنا التحول حصل ايه، حصل عندنا احنا مش حصل فيه طبيعته هو، لعلكم تكونوا قد فهمتوا. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيح. عظمت بقى بطرس يا احبائي، الراجل ده بصراحه يعني عظمت بطرس بقى، انه بكلمات بسيطه الناس كانوا فئه من اثنين، فئه شافت يسوع قالت اصلبوا اصلبوا دمه علينا وعلى اولادنا. طبعا لما سمعوا الكلام ده يا نهار ابيض، ده تبي اللي احنا صلبناه ده طلع هو ربنا، فارتجف قلبهم. دي فئه. فئه تانية كانت تبص للمسيح، الراجل ده مش طبيعي يعني، ده بيعمل اعمال مش عاديه، مين دوت احنا يعني احنا حاسين ده مش انسان عادي. لما سمعوا بطرس قال اه فعلا، ما احنا كنا حاسين من الاول بس ما كناش ايه، احنا كنا حاسين ان هو مش زي بقيه الانبياء، هو حاجه مختلفه بس ايه مش فاهمين. اه بطرس ادينا فهمنا ان هو ده اتى بيه مين، اتى بيه الرب واتى بيه الايه المسيح. بص عظمه بطرس يا احبائي، بصوا صياد الجليل، بصوا صياد الجليل، بصوا للمسيح قال له يا بطرس من الان تكون تصطاد الناس. فعلا تعلم فين بطرس الكلام ده يا اخواتي، تعلمه فين؟ صياد امي ايه الكلام اللي بيقوله بطرس؟ فكانت النتيجه لما سمعوا ايه نخسوا في قلوب. باذن الله الاسبوع الجاي ننخسكم بالروح القدس في قلبكم ونكمل بنعمه المسيح بنعمه ربنا وانتم طيبين. ولي الهنا المجد دائما ابديا امين.

سفر حزقيال. الأصحاح الخامس. وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا موسى الحلاقي تأخذ لنفسك، وأمررها على رأسك وعلى لحيتك، وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذري ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءه، وخذ منه قليلا بالعدد وصره في أذيالك، وخذ منه أيضا وألقه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي، فخالفت أحكامي بأشر من الأمم، وفرائضي بأشر من الأراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها وفرائضي لم يسلكوا فيها. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ضججتم أكثر من الأمم التي حواليكم، ولم تسلكوا في فرائضي، ولم تعملوا حسب أحكامي، ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إني أنا أيضا عليك، وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم، وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك. لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء في وسطك، والأبناء يأكلون آباءهم، وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها في كل ريح. من أجل ذلك حي أنا، يقول السيد الرب، من أجل أنك قد نجست مقدسي بكل مكرهاتك وبكل أرجاسك، فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني، وأنا أيضا لا أعفو. ثلثك يموت بالوباء، وبالجوع يفنون في وسطك، وثلث يسقط بالسيف من حولك، وثلث أذريه في كل ريح، وأستل سيفا وراءهم. وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت، يعلمون أني أنا الرب تكلمت في غيرتي إذا أتممت سخطي فيهم، وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك أمام عيني كل عابر، فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهشا للأمم التي حواليك إذا أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبيخات حامية. أنا الرب تكلمت. إذا أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأزيد الجوع عليكم وأكسر لكم قوام الخبز، وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فتثكلك ويعبر فيك الوبأ والدم، وأجلب عليك سيفا، أنا الرب.

تكلمت. الأصحاح السادس. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها، وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام، للأودية وللأوطئة: ها أنا ذا، أنا جالب عليكم سيفا وأبيد مرتفعاتكم، فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم، وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. في كل مساكنكم تقفر المدن وتخرب المرتفعات، لكي تقفر وتخرب مذابحكم، وتنكسر وتزول أصنامكم، وتقطع شمساتكم، وتمحى أعمالكم، وتسقط القتلى في وسطكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأبقي بقية، إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تذريكم في الأراضي، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم، إذا كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، وعيونهم الزانية وراء أصنامهم، ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم، ويعلمون أني أنا الرب، لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر. هكذا قال السيد الرب: اضرب بيدك واخبط برجلك وقل: آه على كل رجاسات بيت إسرائيل الشرير، حتى يسقطوا بالسيف وبالجوع وبالوباء. البعيد يموت بالوباء، والقريب يسقط بالسيف، والباقي والمنحصر يموت بالجوع، فأتمم غضبي عليهم، فتعلمون أني أنا الرب. إذا كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم، على كل أكمة عالية، وفي رؤوس كل الجبال، وتحت كل شجرة خضراء، وتحت كل بلوطة غبياء، الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم، وأمد يدي عليهم وأصير الأرض مقفرة وخربة من القفر إلى دبلة في كل مساكنهم، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح السابع. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية، قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع، الآن النهاية عليك، وأرسل غضبي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجاساتك، فلا تشفق عليك عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك طرقك، وتكون رجاساتك في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: شر، شر وحيد هوذا قد أتى، نهاية قد جاءت، جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجزي عليك، وأتمم سخطي عليك، وأحكم عليك.

عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجاساتك، فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كطرقك، ورجاساتك تكون في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب الضارب. ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أزهرت العصا، أفرخت الكبرياء، قام الظلم إلى عصا الشر، لا يبقى منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم. قد جاء الوقت، بلغ اليوم، فلا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع، لأن الغضب على كل جمهورهم، لأن البائع لن يعود إلى المبيع، وإن كانوا بعد بين الأحياء، لأن الرؤية على كل جمهورها فلا يعود، والإنسان بإثمه لا يشدد حياته. قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل ولا ذاهب إلى القتال، لأن غضبي على كل جمهورهم. السيف من خارج والوباء والجوع من داخل، الذي هو في الحقل يموت بالسيف، والذي هو في المدينة يأكله الجوع والوباء، وينفلت منهم منفلتون، ويكونون على الجبال كحمام الأوطئة، كلهم يهدرون كل واحد على إثمه، كل الأيدي ترتخي وكل الركب تصير ماء، ويتنطقون بالمسح ويغشاهم رعب، وعلى جميع الوجوه خزي، وعلى جميع رؤوسهم قرع، يلقون فضتهم في الشوارع، وذهبهم يكون لنجاسة، لا تستطيع فضتهم وذهبهم إنقاذهم في يوم غضب الرب. لا يشبعون منهما أنفسهم، ولا يملؤون جوفهم، لأنهما صارا معثرة إثمهم. أما بهجة زينته فجعلها للكبرياء، جعلوا فيها أصنام مكرهاتهم رجاساتهم، لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة، أسلمها إلى أيدي الغرباء للنهب، وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها، وأحول وجهي عنهم فينجسون سري، ويدخله المعتنفون وينجسونه. اصنع السلسلة، لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم، والمدينة امتلأت من الظلم، فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم، وأبيد كبرياء الأشداء فتتنجس مقادسهم. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون، ستأتي مصيبة على مصيبة، ويكون خبر على خبر، فيطلبون رؤيا من النبي، والشريعة تباد عن الكاهن، والمشورة عن الشيوخ. الملك ينوح، والرئيس يلبس حيرة، وأيدي شعب الأرض ترجف، كطريقهم أصنع بهم، وكأحكامهم أحكم عليهم، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح الثامن. وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر، وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، أن يد السيد الرب وقعت علي هناك، فنظرت وإذا شبه كمنظر نار،

من منظر حقويه الى تحت نار، ومن حقويه الى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. ومد شبه يد واخذني بناصية رأسي، ورفعني روح بين الارض والسماء، واتى بي في رؤى الله الى اورشليم، الى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. واذا مجد اله اسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة. ثم قال لي: يا ابن آدم، ارفع عينيك نحو طريق الشمال. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، وإذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. وقال لي: يا ابن آدم، هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي. وبعد تعود تنظر رجاسات أعظم. ثم جاء بي إلى باب الدار، فنظرت وإذا ثقب في الحائط. ثم قال لي: يا ابن آدم، انقب في الحائط. فنقبت في الحائط فإذا باب. وقال لي: ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت، واذا كل شكل دبابات وحيوان نجس، وكل اصنام بيت اسرائيل مرسومة على الحائط على دائره، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت اسرائيل، ويازن ابن شافان قائم في وسطهم، وكل واحد مجمرته في يده، وعطر عنان البخور صاعد. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره؟ لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الارض. وقال لي: بعد تعود تنظر رجاسات اعظم هم عاملوها. فجاء بي الى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، واذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز. فقال لي: ارأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظر رجاسات اعظم من هذه. فجاء بي الى دار بيت الرب الداخلية، واذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم. فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو. وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم.

0: حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل، فقال لتلاميذه ليتكأوا في كل موضع.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

0: كان حديث الماء الحي.
1: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه الرسل للقمص تدرس يعقوب القيت في عشيه السبت 12/7/2020.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل لمعلمنا لوقا البشير بركاته علينا امين. الاصحاح التاسع. اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أن اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس ملاك. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: هانذا يا رب. قال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه وذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. بلا شك أحبائي، شخصية بولس الرسول أو شاول الطرسوسي شخصية فريدة. أول سؤال ممكن يعدي على ذهن الإنسان: إن كان الله كان بيده لكي يقوم بهذا العمل الجبار، ليه ربنا ما اختارهوش من ضمن 12 تلميذا؟ أو ليه ما اختارهوش من ضمن 70 رسولا؟ يعني ليه استنى عليه؟ وهو خاصة قيل إنه ولد تقريبا في نفس السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح، أو ما يقارب كده. يعني ربنا طول باله 33 سنة، وبعدين كمان فترة في الأول، وسابه في أفكاره فين لغاية ما ظهر لي. ليه ربنا ما ظهر لهوش من الأول؟ أو هو موجود ما دعاهوش زي ما دعا سمعان بطرس أو أندراوس أو يوحنا أو يعقوب أو غيرهم؟ ربنا عجيب، ربنا ليه خطة وله حكمة سماوية تختلف عن أي خطة بشرية وعن أي تفكير بشري. أنا عايزك تتخيل لو إن ربنا اختار شاول في بداية الخدمة، أول ما بدأ يخدم في سن 30، ندهله قال له: تعال اشتغل معايا. ربما كان تأثر بالسيد المسيح، وبالفعل ربما كان بقي أحد التلاميذ.
لكن هل كان ممكن لشاول الطرسوسي أن يقوم بالدور اللي قام بيه زي لما اختاروا بعد ما عمل يعني فظائع كثيرة، وزي ما سمعنا حنانيا يقول لربنا بكل صراحة، يقول له إن أنا سمعت عن هذا الرجل، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وله سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسم. ليه يا رب سبته كل المدة دي؟ ربنا بيختار لكل واحد ما يناسبه، وأيضا ما لإكليله وما لبنيان الكنيسة. لو إن اختاره من الأول وقبل الإيمان المسيحي كان حيبقى زيه زي بقية التلاميذ، أو يطلع يبشر بين اليهود والبعض يقبل والبعض يرفض وينتهي. ولو إنه تحرك ناحية الأمم كان حيلاقي متاعب كثيرة وما كانش حينجح. ربنا قال نسيبه بشخصيته كده إنه يقاوم الكنيسة، ويحط في ذهنه إنه يمسح اسم يسوع من على الأرض، ويستخدم كل سلطانه مع رؤساء الكهنة عشان يجرجر الناس في السجون، ويظهر كل عنف ضد الكنيسة. تقول له طب ودي فايدتها ايه؟ فايدتها تعالى تشوفه لما يقف قدام مثلا وجهاء اليهود في روميا في الأصحاح الأخير، يقول لهم يا جماعة أنا مش جاي أشتكي بني أمي، أنا مش جاي أشتكي الأمة بتاعتي. وبدأ يحكي لهم قد إيه كان إنسان غيور، وقد إيه كان واقف ضد الكنيسة، وقد إيه ما كانش يطيق

اسم يسوع. وبعدين قال لهم ظهرت لي رؤية من السماء واكتشفت كل اللي بعمله ده غلط، هل ممكن أخالف الرؤية الإلهية؟ مين يقدر يقول له كده؟ حدش يقدر يقول له لا، أنت كنت إنسان منحاز، تأثرت بأفكار غلط، أثر عليك شخص يسوع، أثروا عليك التلاميذ. أبدا، ده كان مقاوم لربنا ومقاوم للكنيسة إلى أبعد الحدود، عشان لما يرجع يقدر أيضا يقف أمام الملك أغريباس وفستوس الوالي ويتكلم بكل وضوح وبكل صراحة قد إيه كان مقاوم للكلمة الإلهية وكان مقاوم للكنيسة. ولكن اللي غيره ليس الناس ولكن إعلان الله. وكأن ربنا زي ما قال بولس الرسول أفرزني من بطن أمي، قال الشخص ده ينفع. ينفع في يسوع؟ قال ده ينفع بالغيرة المتقدة بتاعته، هخليه يهاجم الكنيسة، يعني أسمح له بكل الطاقة اللي فيه يعمل اللي عايز يعمله ضد الكنيسة. ولما أنا أشرق عليه بنوري يجرجر كل المقاومين أو أكثر المقاومين، يجرجرهم يجيبهم ليا. يا ربي أنت عجيب في حبك وعجيب في تدبيراتك الإلهية اللي تفوق تماما كل تفكير بشر. إذن كان من صالح شاول الترسوسي ومن صالح الكنيسة ولخير الأمم أن يبقى شاول مضطهدا الكنيسة إلى حين، وبعد كده يقدر ياخد الدور بتاعه. وهنا أقف وقفة صغيرة وأقول مع شاول الترسوسي: ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ حتما جايبني في العالم ده لي رسالة، مش ممكن أنا جاي عشان مجرد أخلص شهادتي واتجوز واخلف واجيب عيال، او اذا كان عندي مشروع انجح فيه، او يبقى لي شويه صدقات. انا انسان الله وربنا لي هدف خاص وفي رساله خاصه بيا، بغض النظر سني ايه، بغض النظر ثقافتي ايه، بغض النظر الباك جراوند بتاعي شكله ايه، لكن في خطه الهيه لكل واحد فينا. واحنا نحتاج ان نسأل دايما ربنا: انت جايبني عايز مني ايه؟ حطيتني في المكان ده ليه؟ اديتني الخبرة دي ليه؟ سمحت لي بالوضع ده ليه؟ كل حاجة بتتعمل يقول شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون اذن ابيكم. فما فيش حاجة في حياتنا مصادفة، ولكن في خطة إلهية لكل واحد فينا. عايز أتكلم شوية عن شخصية شاول الترسوسي. إنسان كان يعتز يقول أنا عبراني ابن عبراني. أنا إيه؟ عبراني ابن عبراني. أنا إنسان عبراني أصيل، ما فيش في العيلة بتاعتنا أي واحد دخيل من الأمم بوظ الناس بتاعنا. يعني انا ممكن كده احط التسلسل بتاعي من اول يعقوب لغايه النهارده، اقدر اقول انا من السلسله بتاعه شعب الله، ما فيش دم غريب دخل في العيله بتاعتي. والنقطه دي مهمه ليه؟ لما يفتح الباب للامم ما يقولوش ما هو اصلا العيله بتاعتهم لخبطه، اهي في منهم من الامم وفي منهم من اليهود. لكن لما بدوا يهاجموه يقولوا له انت ليه واخد موقف مضاد للشريعه او ضد موسى او غيره، يقول لهم ابدا، ده انا عبراني ابن عبراني، ده انا منكم وانتم مني. لكن ما اقدرش اقفل الباب لما يفتحه ربنا. وأصبح بولس الرسول اللي بيعتز أنه عبراني ابن عبراني أصبح يعتز أنه صار الإنسان السماوي. تقول له إيه جنسيتك يا بولس؟
يقول لك يا سيبك من المنظر البراني ان انا عبراني، لكن اقول لك بقى على المنظر الجواني، انا معايا باسبور جديد اسمه الجنسية السماوية، وشغلتي في العالم مش اجرجر الامم عشان يبقوا دخلاء عند في الكنيسة اليهودية او في المجتمع اليهودي، شغلتي ان اجرجر سواء كان من الامم او من اليهود يدوقوا الجنسية الجديدة. اجلسنا معه فين؟ في السماويات. كنت زمان اقعد اقول ده انا ابن ابراهيم وابن اسحاق وابن يعقوب، وانا من سبط بنيامين، وانا معتز بجنسيتي ومعتز ان انا شعب الله ومعتز بالناموس اللي حفظته ومعتز بامور كثيره، لكن النهارده لقيت كل ده احسب كل هذا نفايه لكي اربح المسيح. لقيت مسيحي اخذني شكلني بروحه القدوس غيرني جعلني احمل سمات سماويه، فأصبح شوق قلبي كل إنسان في العالم يدوق اللي أنا بدوقه وهي الحياة السماوية. بولس الرسول أيضا كان يعتز أنه روماني الجنسية، يعني يفتخر بها، قال لا لا لا، لكن لما يتحط في مأزق هيتجلد أحيانا يقول آه أنا اتجلد شوية خد لي بركة، واحيانا نلاقي ان الموضوع ده ممكن يبوظ الخدمه، يبعت للقائد يقول ها هل يجوز انك انت تحبس واحد روماني بدون محاكمه وتجلده؟ ويقول لك الامير اختشى منه لما سمع كده، وقال هو وسيله وقعد يتحايل عليهم انهم يطلعوا بره المدينه لحسن يسيبهم ضرر، ويعتذر لهم اعتذارات شديده ان هو اهان الجنسيه الرومانيه بتاعتهم وخلاهم يدخلوا السجن بدون محاكمه وايضا يسقطوا تحت الجلدات. من هنا نتعلم يا احبائي انه حتى الجنسيه الرومانيه هي مش هتدخله السماء، لكن هي وزنه في ايديه يستخدمها لما يجي الوقت المناسب، يستخدمها مش لأجل صالحه الخاص ولكن لأجل الخدمة ولأجل الكرازة. كل علم، كل امتياز، كل موهبة، كل حاجة فاضلة فيك اسأل ربنا ازاي ممكن استخدم هذا العلم لربنا. لو انا بحب الموسيقى ازاي ممكن الموسيقى دي تبقى جذابة للنفوس لربنا. داود النبي كان راجل شاعري موسيقار ودنه مرهفة جدا للموسيقى، يقول لك لا لا لا اللي يعيش مع ربنا يرمي دي زبالة، مين قال كده؟ ده معلمنا داود النبي كان حتى لو هرب حاجة الوحيدة اللي ياخدها معاه القيثارة بتاعته، وما يقدرش ينام بالليل حتى ولو كان هربان في مغارة إلا لما يعزف على القيثارة بتاعته مزمور أو اثنين. وفي التلمود أيضا يقولوا كل ما يصحى الصبح قبل ما يعمل حاجة ينشد مزمورين ثلاثة لربنا قبل ما يبتدي اليوم. كم من نفوس في العهد القديم وفي العهد الجديد تمتعت بالشركة مع ربنا من أجل الموسيقى الرائعة والشعر الرائع اللي للقديس داود النبي والملك اللي سحب قلوب الكثيرين بتسابيح روحية بإرشاد ووحي من روح ربنا. قلنا كان عبراني ابن عبراني فأصبح شبه سماوي، باباه سماوي يقول أبانا الذي في السماوات. كان روماني الجنسية يستخدم كل امتياز لي لحساب ملكوت الله. وكان أيضا تلميذا خاصا لمعلمه غمالائيل،
أكبر معلم لليهود للمدرسة الحرفية بتاعت اليهود. شغلته كده لما لقيه يقول لك لو مشيت في يوم السبت تمشي كام خطوة ما تزودش عنهم، ولو شلت حاجة يوم السبت ايه الحاجات اللي تشيلها واللي ما تشيلها.

تحط الايه؟ تحط الطقوس او تقيم الطقوس بناء على شرح للشريعة الموسوية. وكان لابد ايضا لبولس الرسول ان يتشرب هذا الروح. ليه؟ علشان لما يمارس هذا العمل يقولوا لا ده انسان عجيب، انسان طقسي من الدرجة الاولى. فلما يجي يتعامل مع الامم يقول له الله ايه اللي جرى لك؟ يقول لهم انا طقسي لكن دقت الطقس بالمفهوم الجديد، ما عدتش اشوف النجاسه في الامور الماديه، ما عادش يشغلني الحرف القاتل ولكن الحرف يقتل والايه والروح يبني. لمين اللي قالها؟ قالها بولس الرسول اللي تربى عند قدمي غمالائيل الرجل المعلم الأول في ذلك الحين للحرف القاتل. كانش يجرؤ إنسان ما، لا بطرس الرسول ولا مرقس الرسول ولا متى البشير ولا لوقا البشير ولا واحد من السبعين أو من الاثناشر يقول الحرف يقتل وأما الروح يبني. لكن اللي عاش في الحرف سنين طويلة وشهدت له الأمة اليهودية كلها يقدر يقول الكلام ده. هو إيه؟ وهو مطمئن مهما قومه ما يقدروش يقوموه. كان إنسان يحفظ الناموس عن ظهر قلب. من جهة الناموس يقول عن نفسه أنه بار، يعني يتحدى حتى الكهنة واللويين، حتى بقية الفريسيين. هو فريسي ابن فريسي وناموسي من الدرجة الأولى ويقدر يتحدى الكل. مين يفهم في الناموس زيه؟ مين بينفذ الناموس زيه؟ من جهة الناموس فهو بار. طب تعالى نسأله بعد ما تقابل مع المسيح، ايه رأيك يا بولس في البر؟ يقول لك ياه ده الناموس ده فضيحة وحش. قال لا، الوصية عادلة وصادقة، لكن الناموس ده كل اللي عمله مراية عاشت الوصية فمت أنا. الناموس كشف لي وشي، لقيت كل الفساد فيا، ما فيهاش حاجة عدلة. لكن لما تقابلت مع المسيح ده اللي مد ايده يسترني ويدخلني جواه وصار لنا برا. اصبحت انسان بار. كنت زمان فاكر ان انا بار، اكتشفت ان انا انسان فسدان محتاج الى بر المسيح. قلنا انه عبراني له الجنسية الرومانية، تلميذ معلم الناموس غمالائيل، وكان ايضا كما يشهد الكل كان غيورا على تقليدات ابائه. كان غيورا على تقليدات ابائه مهما كان الثمن، ولو ادى الى قتل الكثيرين، ولو كان في منتهى العنف مع الناس، من أجل غيرته على تقليدات آبائه مستعد يضيع كل عمره ويسيب كل أشغاله ويكرس كل طاقاته علشان تقليدات آبائه. وبعدين اكتشف إيه؟ اكتشف إن آبائه بكل جبروتهم، بكل عظمتهم، بكل روحانياتهم، بكل إمكانياتهم، كانوا يشتهون يوما واحدا من أيام المسيح. فقال ياه ده أنا لقي اللي اشتهى إبراهيم أنا عايش فيه، واللي اشتهى يعقوب أنا عايش فيه، واللي اشتهى بنيامين أنا عايش فيه. ده أنا في عز. وبدأ يشعر إن كل ثانية من ثواني عمره بعد لقائه مع السيد المسيح
أثمن بكثير من كل تقليدات آبائه

أنها كانت تهدف أن الإنسان يتمتع بالحياة أو الشركة مع المسيح. كان أيضاً شاول الترسوسي متحالفاً مع رؤساء الكهنة، وكانت الدعوة بتاعته والرسالة بتاعته حسب ما حطها مع رؤساء الكهنة إبادة اسم يسوع تماماً، مفيش بني آدم ينطق اسمه. لما تقابل معاه بقي مفيش عنده أحلى ولا أعزب ولا أقوى ولا أمجد من اسم يسوع الناصري، ويتكلم عن اسمه اللي باسمه يسجد أمامه كل السمائيين وأيضا الأرضيين، ويتكلم عن إمكانيات اسم يسوع مخلص العالم، ويصير شهوة قلبه أن يتجلى اسم يسوع رب المجد في كل نفس بشرية سواء كانت من الأمم أو من اليهود. عايز أتكلم عن بعض سمات صغيرة كده مهمة في حياة القديس بولس الرسول بعد تحوله. من أهم السمات بتاعت بولس الرسول الفكر الكنسي، الفكر الجماعي. إنسان بعد ما كان يظن أنه الفريد في كل العالم لا يباري أحد إلا ربما غمال إيل، أصبح الإنسان اللي يشعر لا وجود له إلا بالجماعة المقدسة. يطلب من شعبه صلوا من أجلي لكي يعطيني الرب كلمة عند افتتاح فمي. إيه ده يا بولس؟ قال أنا عضو في جسد الكنيسة كلها، من غير الكنيسة أبقى زبالة، ما ليش كيان إلا بالجماعة المقدسة. إخواتي أغلى مني، أنا ما عنديش مانع أستعبد نفسي لكل العالم لعل كثيرين يقبلون الإيمان ويصيرون أولاد الله. يقول لك ياه، ده أنا أتمنى كل الكنيسة تأخذ الصفوف الأولى وأنا أخذ آخر صف في السماء. أتمنى كل إخواتي يتمتعوا بالمسيح ولو أكون أنا نفسي محروما من المسيح. ويكلم في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 11 يقول شوق قلبه من جهة أنسبائه حسب الجسد أنهم يقول أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. بولس الرسول أدرك من أول لحظة تقابل فيها مع رب المجد يسوع، قال له تتفضل تروح إلى الكنيسة تتقابل مع حنانيا، وحنانيا يقول لك تعمل إيه. وتعلم شاول الترسوسي أنه في كل الأمور يرى جمال الحياة الكنسية الممتعة، يشوف الكنيسة اللي اتكلم عنها في رسالته لأهل كورنثوس خطبتكم كعروس، شايف جمال الكنيسة العروس الأبدية المزينة بكل زينة الروح الجميلة في عيني الله. بولس الرسول أيضا من سماته كان صاحب القلب المتسع. كل العالم له مكان في قلب بولس الرسول. يقول لك ما تفرقش رجل أو امرأة، عبد أو حر، يهودي أو أممي، يوناني أو تكيسي، ما تفرقش عندي، أنا كل إنسان في العالم لي نصيب جوه في أعماق قلبي. ما عندوش مانع يتقابل مع عبد هارب من وجه سيده وحرامي، وبعدين يفتح له قلبه ويكشف له حبه ويحمله كده بروح الله إلى الصليب.
ويصير أنسيموس اللي يقول أحشائي. يا سلام، إيه الجمال ده يا رب، يصير هذا العبد يقول عنه بولس ده أحشائي، ويكلم عنه سيده فيليمون يقول له اقبله نظيري، اعتبره مكاني. كان في الأول ما كانش نافع ليك، كان متعب، وصار مش نافع ليك بس ولي أنا أيضا، وبعتبر الخدمة اللي خدمهاني خدمني عوضا عنك. كل ما بيهمل لي خدمة أقول دي لحساب سيده فيليمون. إيه ده؟ إيه الحب ده اللي فيه يلتقي حتى مع عبد هارب ويشعر أنه له مكانة خاصة عنده؟ معلمنا بولس الرسول قلبه كبير ويشغل كل الطاقات. ما كانش زار روما، لكن تعرف رسالته الأصحاح 16 إلى روميا تشوف قد إيه له أصدقاء، وكل واحد من أصحابه ليه دور. يقول دول اللي وضع عنقيهما من أجلي، فلان ده اللي خدم معايا، فلانة دي اللي فتحت بيتها للخدمة، فلان ده اللي أمه تبقى أمي. إيه ده؟ إنسان عجيب يعرف يشغل طاقات كل الناس. يتقابل مع شاب صغير زي تيموثاوس، جدته ومامته علمتهم علموه الكتاب المقدس، يقول ده إنسان لذيذ أخده معايا، يجي صاحبه يدربه ويتلمزه، ويبقى تيموثاوس الابن الخاص للقديس بولس الرسول. يتقابل مع زوج وزوجة، أكيلا وبريسكيلا، هاربين من روما بناء على أمر كلوديوس اللي أمر بطرد جميع اليهود من روما. يقول لهم ولا يهمكم، اطردتم من روما السماء اتفتحت لكم، طردكم كلوديوس أنا بقى صديق ليكم. تشتغلوا إيه؟ قالوا بنشتغل خيامين، كل ممتلكاتنا في روما. يقول لهم أنا أشتغل خيام معاكم، ويقعد يسهر الليل يشتغل في الخيام، يرنم ويسبح ربنا ويحكي لهم عن المسيح ويفتح قلبه كده، ويتحول البيت إلى الكنيسة، ويقول الكنيسة التي في بيت بريسكيلا وأكيلا. بولس الرسول ده عجيب. قولوا لي انهي حته راحها ما شغلش حد؟ يلاقي لوقا البشير يشتغل معاه، سيلا يشتغل معاه، مرقس الرسول يشتغل معاه، سيدات يشتغلوا معاه، شمسات زي فيبي تشتغل معاه، مع الكل، مع الكل يشغل كل الطاقات. بولس الرسول يتسم أيضا بالحنو. لما إنسان حب يتزوج أو يعتدي على مرات بابا، أخذ موقف في منتهى الحزم، وقال لهم إيه اللي بتقولوه ده؟ قاعدين تتخانقوا مع بعض وسايبين الفساد يدب، الأمر الذي لا يوجد حتى بين الأمم. وقال الخميرة الفاسدة تتشال فورا، وكأني حاضر معاكم بالروح. إيه ده بولس؟ قال الجد جد. والراجل يبكي ويندم ويشعر بالضعف، يلحق بسرعة يقول لهم افتحوا صدركم لي واقبلوه، لألا يضيع. بسبب إيه؟ بسبب اليأس، شيطان اليأس. افتحوا له قلبكم ويرجع تاني ويبقى عضو حي، وانسوله القديم ما دام قدم توبه عن الغلط بتاعه. انسان يترفق بالضعفاء، يقول عن نفسه احسبوا المقيدين كانكم مقيدون معهم. لما يلاقي حد مربوط بسلسله يقول كأني أنا اللي اتربطت بالسلسلة. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟
ويقول لهم ايضا في يقين من اجلكم انفق وانفق كل اللي عندي ادفعه، وحتى انا نفسي ادفع انفق اموت من اجلكم. معلمنا بولس الرسول انسان واقعي يعالج المشاكل في واقعية، ومن خلال هذه الواقعية يرفع قلب الإنسان للسماء. لما يكلمنا عن السماء تحس انه طاير طير أجلسنا معه في السماويات. يقول اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. لسه بتفكروا في الزبالة بتاعت العالم؟ لسه قاعدين تقولوا انا لبولس وانا لأبولس وانا لصفا وانا للمسيح؟ احنا كلنا نطير نبقى في حضن ربنا. بولس ام أبولس ام صفا، كل دول ما بتوعكم، حتى المسيح بتاعكم. كل طاقات بولس الرسول، كل افكاره، كل تعاليمه تسحب القلب للحياة السماوية. بولس الرسول إنسان كان العالم بالنسبة لي كأنه بيت صغير، قاعد يتنطط كده من أوضة لأوضة، يسحب قلوب الكثيرين لكي يتمتعوا بالشركة مع الله. نفسي يا ربي في هذا العيد المبارك يعطينا ربنا نحن زي ما قال امتثلوا بي كما أنا بالمسيح. نفسنا نتمثل ببولس الرسول كما تمثل هو بالمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: لما عطش شعب الله في البرية أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وماء ثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

إنه صالح أن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

شماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المغصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولا

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية. صار

لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب وارحم.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: sonido release la tensión de
1: بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل حديثنا عن الروح القدس الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. أول حاجة إن المهم إن الإنسان يكون علاقة مع الروح القدس. غالبية الناس بيكونوا علاقة مع الله الآب أو مع السيد المسيح الإله الآب، ونادر ما تكون لهم علاقة بالروح القدس. ولذلك فالكنيسة المقدسة أعطتنا الصلاة في الساعة الثالثة لكي نكون لها علاقة مع الروح القدس، يعني اللي يفهم كويس صلاة الساعة الثالثة بقول ينبغي إن الإنسان يكون له علاقة مع الروح القدس زي تعليم الكنيسة في الأجبية وزي ما علمتنا الكنيسة في عيد الأنصار. يعني نطلب حلول الروح القدس فينا حلولا نشعر به وبعمله، ونشعر انه يطهرنا جسدا وروحا، وانه يعطينا ما يتفق مع صفاته الالهيه. احنا في صلاه الاجريه بنقول هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، وبنقول للآب ارسل لنا نعمة روحك القدوس طهرنا من دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شكوى الجسد. إذن الروح القدس ممكن أن هو يطهرنا من دنس الجسد والروح، والروح القدس هو الذي ينقلنا إلى سيرة روحانية فنسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. فإيه الصفات بتاعة الروح القدس اللي احنا بنطلبها واللي بيها تكون لنا علاقة مع الروح القدس؟ أول صفة من الروح القدس هي صفة القوة، وعلاقتنا بالروح القدس ننال بها قوة في حياتنا. يعني السيد المسيح قام بعملية الفداء وتمم الخلاص وصعد إلى السماء وترك الكنيسة في عهدة الروح القدس. الروح القدس يدبر حياة الكنيسة من كل ناحية. وقال للرسل ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. وإحنا ختمنا بالروح القدس في يوم الميرون، وعايزين نعرف كيف نكون علاقة مع الروح القدس ننال بيها قوة في حياتنا. إن ما كانش عندك قوة في حياتك الروحية يبقى ما عندكش علاقة بالروح القدس. الروح القدس أعطى الكنيسة قوة، قوة في الكرازة وقوة في الكلمة ده إذا واحد بطرس جذب للإيمان 3000 واحد، وقوة في المعجزات وقوة في الحوار. القديس استفانوس قيل عنه أنه حاور 3 من المجامع ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة والروح الذي كان يتكلم به. كان مملوء من الروح القدس وأخذ الروح القدس في الرسامة، فبالروح الذي فيه لم يستطيعوا أن يقاوموا القوة والروح الذي كان يتكلم به، كما ورد في سفر الأعمال إصحاح 6. يريد نبحث كيف تكون لنا قوة الكلمة. الإنسان اللي روح الله فيه تكون الكلمة بتاعته ليها قوة، يعني لو قال كلمة لأي واحد الكلمة دي تفضل موجود عنده مهما حاول أن يهرب منها، تفعل فيه وتعمل فيه ولا يستطيع أن يخرج من تأثيرها. كلمة ليها قوة. هذا إذا كان الروح يتكلم على أفواهنا. أنت عايز يكون لك علاقة بالروح القدس، يا ريت الروح القدس يتكلم على فمك، زي ما قال ربنا: يعطيكم في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. كل الخدام وكل العاملين في الرعاية ياريت يفكروا، هل هم اللي بيتكلموا ولا روح الله هو اللي بيتكلم فيهم؟ ياريت الواحد يصلي كتير ويقول: يا رب اعطيني كلمة اقولها للناس، اعطيني كلمة اقولها في فصل مدرسة الاحد، اعطيني كلمة اقولها في عظة، اعطيني كلمة اقولها لكل من يسألني او كل من يتعامل معي، كلمة اقولها لجاري، كلمة اقولها لصديقي، كلمة اقولها لاي انسان اريد ان اكسبه للمسيح. لان بالروح القدس يعطي قوة للكلمة. لذلك بولس الرسول في افسس الستة يقول: صلوا عني لكي اعطى كلمة عند افتتاح فمي. بولس الرسول بيطلب صلاة الناس ويقول لهم: صلوا عني لكي اعطى كلمة عند افتتاح فمي. لذلك قيل عن الروح القدس الناطق في الانبياء. الانبياء ما كانوش بيتكلموا نفسهم، لكن الروح القدس الناطق فيهم. لذلك كان كلامهم هو كلام الله، لأن الروح القدس هو اللي تكلم فيه. وإحنا برضو بنقول في الأجبية وإحنا بنصلي في طلب الروح القدس، بنقول: روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعشق. روح النبوة يعني يعطيك الله روحا كما كان يعطي الأنبياء، يعني مش تعتبر نبي إنما يتكلم الله على فمك، يتكلم الله على فمك فيبقى أعطاك روح النبوة. قلت لكم إن أول صفة للروح القدس قالها الكتاب هي القوة. لذلك الإنسان الروحي هو شخص قوي بروح الله العامل فيه، ما عندوش روح الضعف ولا روح الفشل، دايما قوي بروح الله العامل فيه. قوي قوي في كلمته يرسلها فتعمل عمل مع اي حد، قوي في تأثيره على غيره، قوي في عمله، قوي في خدمته، مثلما كان القديس أثناصوس الرسولي إنسانا قويا ولم يقدر العالم عليه. لولا أثناصوس لكانت الأريوسية طغت على الإيمان المسيحي وضيعته، لكن هو لوحده استطاع بقوته بعمل الروح الذي فيه أن يعمل عملا. كثير من الناس بتفكر بس في الوداع وفي الاتضاع انهم يوصلوا بهم لربك. كويس فعلا الاتضاع والوداع كويسين، لكن هذا لا يمنع ان الله اوجد في كنيسته سواء في العهد القديم او العهد الجديد اشخاصا اقوياء كانوا بيهزوا العالم الوثني او بيهزوا العالم المبتدع او الفرسوقي، ناس اقوياء. كلمة الله قوية في افواههم وقوية في كرازتهم وفي ترشيدهم. في آية لطيفة في أشعياء 40 آية 31، واما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. يجددون قوة، قوة باستمرار، يعني مهما فتر أو ضعف تتجدد القوة الروحية فيه. الروح القدس أيضا إذا عمل في الإنسان يأخذ روح الحكمة، روح الحكمة. في إشعياء 11 لما اتكلم على عمل الروح القدس تكلم عن روح الحكمة والفهم، روح المشورة والمعرفة. لما جه يوصف الروح القدس، فالذي فيه روح الله يسلك بحكمة، يبقى اللي فيه روح الله يكون قوي واللي فيه روح الله يسلك بحكمة. الشمامسة السبعة اشترطوا في رسالتهم أن يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. اطلب من روح الرب ان هو يعطيك حكمة، انك انت تسلك بحكمة. قل له عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها. قيل عن يوسف الصديق انه رجل فيه روح الله لان فيه بصيرة وحكمة. روح الرب يمنح استنارة للفكر، ولذلك نقول في الأجبية روحا مستقيما ومحييا. يعني ايه روح مستقيم؟ يعني الإنسان اللي فيه روح الله يكون ماشي باستقامة، لا فيه لف ولا دوران ولا فيه خداع ولا

رياء ولا نفاق ولا حيل بشرية، إنسان فيه روحا مستقيما يبقى ماشي دغري كده، ماشي دغري لما يقول رأي ما يلفش كتير علشان يوصل، وما يتخيلش حيل كتير علشان يوصل. إنسان له روح مستقيم. ليه له روح مستقيم؟ لأن الروح القدس قيل عنه أن هو روح الحق، فاللي فيه روح ربنا يكون إنسان حقاني، يحل فيه روح الحق ويسلك باستقامة في كل طرقه ويتكلم كلاما مستقيما. ده الروح القدس، روحا مستقيما ومحييا. طب يعني محييا؟ كلمة محييا ممكن تكون على القيامة، يعطي الروح. يقال عن الروح القدس انه يعطي روحا، لكن احنا بنطلب كل يوم ان يعطينا روحا مستقيما ومحييا. ده ممكن تتخذ من ناحية الرمزية، ان الانسان الخاطئ بيكون ميت وروح الله يحييه، زي ما قيل في مثل الابن الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش. ليه كان ميتا فعاش؟ لان روح الله رده الى الحياة الحقيقية، اعطاه الحياة الحقيقية، لان هو معطي الحياة. هو يعطي الحياة الروحية التي تسلك فيها. لذلك احنا بنقول لروح الله في صلاة الساعة الثالثة: طهرنا من دنس الجسد والروح. ليه ما تقولش في كل وقت: يا روح الله طهرني من دنس الجسد والروح؟ هو بس في صلاة الساعة الثالثة بنقول طهرنا من دنس الجسد والروح وانقلنا الى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. ان كنت عايز روح الله يحل فيك، او اذا اردت ان تتأكد من ان روح الله بيحل فيك، شوف انت بتسعى بالروح ولا بتسعى بالجسد، تسلك بالروح ولا تسلك بالجسد. ان لقيت نفسك بتسلك بالجسد، اصرف كل يوم وقل له: يا روح الله اعطيني قوة ان انا اسلك بالروح، اعطيني قوة ان انا اسلك بالروح، اعطيني قوة اني احيا حياة روحية، اعطيني قوة ان الروح يسيطر على الجسد وعلى المادة وعلى كل حاجة. انت ما تستطيعش انك تحيا حياة روحية بدون الروح القدس، لان الروح القدس هو الذي يبكت على خطيه، وهو الذي يرشد الى كل الحق. ليه ما تكونش ليك علاقة بالروح القدس؟ ليه بس تكون صلواتك كلها موجهة للاب والابن، وتنسى ان تصلي وتطلب ارشاد الروح القدس؟ جايز الانسان يتوب بتبكيت الضمير، لكن في فرق بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس. تبكيت الروح القدس اقوى. روحا مستقيما موحيا، روح النبوة والعشق. يعني انت تطلب في صلواتك روح النبوة؟ على فكرة في بعض الناس بيغلطوا ويقول روح البنوة، لكن لما ترجع الى الاصل السبتي تلاقيها روح النبوة. روح النبوة والعشق،
انت ما بتطلبش بروح النبوة.

تبقى نبي. بس خد الحكاية كده ببساطة، النبي يأخذ رسالة من الله ويبلغها للناس، مش ضروري ان يتكلم على حاجة في المستقبل. زي يونان النبي خد رسالة من الله وبلغها لأهل نينوى. يعني لا يشترط في النبوة انها تكون بخصوص امور في المستقبل، يكفي انها تكون رسالة من الله يبلغها للناس. زي المعمدان رسالة من الله يبلغها للناس، زي صمويل النبي رسالة من الله يبلغها للناس. فروح الله ينبئك بصوت الله، ينبئك برسالة الله إليك، روح النبوة يقول لك ايه قصد الله في حياتك. ولذلك في اشعياء الاصحاح 11 قال عليه روح المشورة. فانت تطلب من روح الله ان يرشدك الى ما يريده الرب لك، زي ما بتصلي وتقول عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك، عرفني الطريق التي اسلك فيها. روح النبوة والعفة، العفة دي خاصة بالبتوليين وبالمتزوجين مع بعض، لان المتزوج مش معناها الزواج يجعله انسانا شهوانيا عنيفا في شهوته، انما تكون هناك عفة حتى للمتزوجين. خلاف كده يعطيك عفة اليد، عفة اللسان، اللسان الذي لا يلفظ كلمة رديئة أو كلمة جارحة أو كلمة خارجة. عفة اليد، عفة اللسان، عفة الحواس، عفة النظر، عفة السمع، عفة اللمس، عفة الحواس كلها. يعني مثلا اللي يتصنف على غيره ويعرف أسراره اللي بيسموها زنا الآذان، عفة الملابس الزينة، عفة الجسد عموما. الذي فيه روح الله يعف عن كل شهوة مادية، حتى عفة في الأكل، لا يأكل بشراهة ولا بشهوة. تطلب من روح الله وقول له اجعلني يا رب عفيفا في كل شيء، اجعلني عفيفا بروحك القدوس. بيقول روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. وشوف من روح الله القدوس، كلمة روح يقودك في طريق روحاني، روح قدوس يقودك في طريق القداسة. ملخص عمل روح الله فينا ان هو يقدسنا، يقدس كل ما يتعلق بنا. بيقول كونوا قديسين لاني انا قدوس. كل المؤمنين قديما كانوا يسمون قديسين. بولس الرسول يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، يبعث الى القديسين الذين في افسس. كل قديسين قد قبل في الميرون، ونطلب اليه ان يقدسنا في كل حين. روح القداسة والعدالة والسلطة.
روح العدالة لأن روح الحق، فنكون عادلين بيننا وبين الآخرين، ونعدل بين القريب والغريب، نكون عادلين حقانيين. برضو نقول له اعطنا يا رب بروحك القدوس ان نكون قديسين وان نكون عادلين. الروح القداسة والعدالة والسلطة، مش تقصد روح السلطة انك تتسلط على غيرك، لا، روح السلطة ان تكون لك سلطة على نفسك، تكون لك سلطة على نفسك، سلطة على فكرك، سلطة على ارادتك، ضبط النفس هو ده السلطة. لكن الانسان الذي لا يملك نفسه ولا يملك حواسه ولا يملك فكره ولا يملك ارادته، يبقى ده روح الله غير عامل فيه. سلطة حتى على الشياطين، في طبعا ناس وصلوا الى قوة انهم يطردوا الشياطين، لكن على الاقل سلطة على الشياطين انك لا تجعل الشيطان يغريك ولا تسمع له وتطيعه، تقول له اذهب يا شيطان فيذهب عنك، دي روح السلطة. ايضا حتى في الخدمة السلطة في التأثير على الآخرين. قيل عن السيد المسيح انه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة، كلامه له سلطان على إرادة الناس، له سلطان على أسماعهم، له سلطان على مشاعرهم بالروح القدس، روح السلطة. المهم إن إحنا باستمرار يكون لينا علاقة بالروح القدس، ونطلب تدخل الروح القدس في حياتنا وحلول الروح القدس فينا وعمل الروح القدس فينا. اتفضلوا نصلي.

كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيوم، لأن هناك أمر الرب بالبركة

زكسوس سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا امين. واذا انسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الانسان كان برا تقيا متوقعا تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد علم بروح من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعاين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمة ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد

الملاهي يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلا:

لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس زينونتك أخشع، والنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا أما

رايز بلي زلك السريع وبعد يا مواج الأفكار الرضي عني ونهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا رب يا متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس جيدا هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطيئنا كثيرا أمين كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون يا رب ارحم

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: ليسون كريه ليسون ارحمنا يا الله.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ممراتها في المكتب. ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها الرب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أنا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد، واغفر لنا ذنوبنا جميعا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا. يا رب جميع ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، ونعم لنا اللهم بليلة سليمة وهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسها من كل شر ومن كل ضرب، كل تجربة العدو، من نعمة ورافات ومحبة البشر لواتي ابنك الوحيد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليق بك معه المجد والكرام والعز مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن، كل أواني إلى دار دورك الآمين، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد المسيح إلهنا الصالح. طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباط، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصية، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقنياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن، رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير المحسوس غير، فإنك مبارك يا رب. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
1: عايش وتصلوا. النهارده بدأنا شهر جديد، شهر ابتي جديد. حد عارف اسمه ايه؟ واحد. وزي ما احنا شايفين سورة الأنبا برقام، بكرة ليلة عيده، فهنقول مع بعض تمجيد الأنبا برقام. طيب احنا هنشوف النهاردة شهر يونيو في أعياد قديسين عظماء، فهنشوف مع بعض بالترتيب كده قبل ما نقول التمجيد. أول يوم في شهر 6 احتفلنا بعيد ايه؟ عيد دخول المسيح أرض مصر. ممكن تعرض لنا؟ وده عيد من الأعياد السيدية الايه؟

0: الصغرى احنا قلناه المرة اللي فاتت. دخول المسيح أرض مصر 1 يونيو. استشهد استشهاد القديس العظيم القديس بشنونة برضو كان يوم 1 يونيو. استشهاد القديس الأنبا توماس السائح 4 يونيو. النهاردة استشهاد القديس أبو فام الجندي 8 يونيو. النهاردة 10 يونيو يوم الأربعاء بعد بكرة نياحة الأبونا الأنبا برقام حبيب المساكين. ونياحة أبونا ياسا يوم 10 يونيو مع مين؟ مع الأنبا برقام. عيد القديس بسخريون الإليني 14 يونيو لنقل الكنيسة. عيد القديس في لوباتير ماركوريوس أبو سيفين يوم 16 يونيو. وتذكار الملاك ميخائيل 19 يونيو. عيد تكريس كنيسة مريمين العجايبي 22 يونيو. استلام جسد القديس ماريمورقس الرسول 22 يونيو على يد البابا كيرلس. ذكرى معجزة حلة الحديد 28 يونيو. عايز اقول لكم المعجزه دي كانت العذراء موجوده على الارض مع الرسل، فراحت لمتشياس الرسول في السجن واحنا عارفين القصه، خلت الحديد كله بقى سائل. نقول بقى تمجيد الانبا برقام.
1: تمجيد الأنبا بالأم من فضلك. طيب في حد كنا بنعيد بعيده من يومين وكان بيحب يدي الفقراء والمساكين وكان بيساعدهم ده الأنبا برقام، احنا لسه هنعيد بعيده يوم 10. بقول حد كان شبهه بيحب يساعد برضو كده، كان عيده من يومين. برافو المعلم ابراهيم الجوهري، وانت كمان شطوره. هم كمان من الناس، هو كان بيحب جدا يساعد الفقراء والناس، وكان اللي يبقى محتاج لشغل او حاجه كان يقول يا خطيتك يا يوسف ان حد كان يبقى محتاج، وكان بيعرف يلاقي لهم في وظايف وكان بيساعدهم. وكان رغم ان ربنا حطه في تجربه كبيره كده شبه تجربه ايوب، انه هو ابنه سافر وراح السماء، بس هو بعد كده ربنا عزاه لما قال له ايه الانبا، ها وقال له ايه حتى لا تفسد سيرة ابراهيم الجوهري مقاصد الله لا يعلمها الا الله. كل سنة والطيبين. حلو كنيستنا فيها كل يوم اعياد كتيرة حلوة جميلة، بتخلينا كل يوم نعيش في حدوتة حلوة، في سيرة حلوة، بنحاول ان احنا نتعلم منهم حاجة. عبالة ما هو يطلع التمجيد هنحاول نقول مع بعضنا كده بيتين مع بعض. حلو قوي، ممكن نكبر الخط من فضلك.

ابو لدينا، انتوا عارفينه ولا مش عارفين؟ يعني مش على ما اي على نغمة ميمي. هي مين؟ طب ممكن نقول مع بعض، نبتدي نقول تاني مع بعض.

0: طب نقول ترنيمة. امسك يا رب ايدي، كلنا عارفينها بقالنا مدة ما قلناهاش. نبتدي على ما يطلعها لنا.
1: امسك يا ربي ايدي زي

هو ليه؟ فين باقي؟ فين باقي الترتيلة من فضلك؟ ليالي يا رب قلبي.

مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هتكلم عن آيتين هما ملهمش علاقة ببعض، بس في موضوعنا ده ليهم علاقة ببعض. الآية الأولى اللي بتقول طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طبعا كلنا حافظينها وعارفينها من واحنا في ابتدائي يعني. والآية الثانية اللي بتقول اللي يسوع قال تعلموا مني لاني متواضع وديع. الحكايه ايه بقى بالظبط؟ الحكايه ان انا كنت في الملجا او في دار المسنين الاسبوع اللي فات، وبنرتل وبنصلي وبنقرا في كتاب في المقدس، فاللي عندها معجزه بتقولها واللي عندها حكايه بتقولها. ففي دكتوره حكت حكايه عجبتني قوي فقلت لازم اشارككم فيها. كانت عندها مؤتمر في لبنان، وبعدين بعد المؤتمر الطبي اللي كان عندها فقالوا لها في اجتماع صلاة فتيجي معانا، فقالت لهم اه اجي معاكم. فراحت، وكان اللي بيقود المؤتمر ده او الندوة او الاجتماع الصلاة دكتور في اللاهوت، واخد دكتوراه في اللاهوت. فكان بيتكلم عن الموعظة عن الجبل والتطويبات اللي هي متى 5 طبعا. فقعد يقول كل آية لوحدها ويشرحها. فجاء عند الآية اللي بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، فرفعت إيديها كده واستوقفته، فقالت له معلش يا دكتور لو سمحت ما اسمهاش كده. فقال لها نعم. قالت له ما اسمهاش كده، ما اسمهاش طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فقال لها انت بتقولي ايه، انا واخد دكتوراه في اللاهوت. فقالت له معلش لو سمحت افتح كتابك المقدس وشوفه زي كتابي ولا لا. قالت له اسمها طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله. فبصلها كده وبعدين بص في الكتاب المقدس لقاها فعلا طوبى للانقياء القلب وليس طوبى لانقياء القلب. قال لها بس ده ما فيش فرق يعني كلنا بنصلي طول عمرنا طوبى لأنقياء القلب، حتى في الأجبية على فكرة مكتوبة طوبى لأنقياء القلب وليس طوبى للأنقياء القلب. فقال لها يعني إيه الفرق؟ قالت له لا الفرق كبير قوي. طوبى لأنقياء القلب دول ناس كويسين وحلوين وقلبهم حلو، بس مش على طول، ممكن ضغطة تضغط عليهم فيفقدوا أعصابهم، اضطهاد في الشغل، مشكلة، مرض، مش بيستحملوا على طول. ولكن للأنقياء يسوع لما قصد يحط لام التعريف قال إن دول أنقياء على طول.

0: على طول مهما ما حصل ضغط يبص لربنا انت عالم يا رب، مرض، اي حاجه، تعصب، اضطهاد، الرب يدافع عنكم وانتم صامتون. على طول قلبهم ابيض، مش بيش بيضايقوا حد ولا على طول قلبهم ابيض، مش يعني ما فيش نقطه سواد حتى في قلبهم. يعني دول بقى اللي بيعاينوا ربنا او اللي بيشوفوه، يعني مش لازم يشوفوه بالعين المجرده، ولكن بيشوفوه في بركه بيتهم في كل حاجه، بيشوفوه بقى في بركه نجاح الولاد، في صحتهم، في المال، في الفلوس، ان ما فيش حاجه بتاثر، مش بيبقوا مديونين، ولكن بيشوفوا ربنا في كل الاحوال. بالنسبه للايه الثانيه اللي بتقول تعلموا مني لاني متواضع ووضيع، فهي حبت تقولها له يعني ان هي ايه المتواضع ده، دايما اللي خادم كل، دايما خادم، ما عندوش كبرياء خالص، ما عندوش كبرياء. يعني زي الدكتور لما لا انا عندي دكتوراه في اللاهوت، يعني بتقولي ايه؟ فالمتواضع ده دايما انسان متواضع، ما عندوش كبرياء، يعني على طول حتى لو كان ايه يعني بيخدم الكل ومش مستني حد يخدمه. وفي ناس بتقول ان الكلمتين دول شبه بعض، لكن هم لا مش شبه بعض خالص. المتواضع حاجه والوديع حاجه تانية. الوديع ده دايما قلبه حلو برضو، مش يعني مهما عمره ما جرح حد ولا ضايق حد ولا ضغط على حد، بل بالعكس اللي بيضايقه بيقول الله يسامحك، اللي بيضغط عليه الله يسامحك الله يسامحك، هادي، وده من نعمة ربنا عليه. فدي أنا حبيت أشارككم في الموضوع ده، ويا رب يكون استفدنا منه زي ما أنا استفدت منه. كل سنة وانتم طيبين.
1: هنقول مع بعض ترتيلة هرمي كل اتكالي عليك.

0: بمناسبة ما احنا في
1: صوم
0: الرسل، الكنائس أنواع، تعرف الحكاية دي؟ حد يعرف؟ الكنائس أنواع. مالكوا بلمتوا كده؟ يعني الكنائس مش كلها زي بعض. نعم، طوائف، ماشي، طوائف، هذه واحدة جاوبت. ها، بيت ربنا طبعا، امال ايه؟ الله. ها، حد يعرف؟ الحان بتختلف. ها، نعم،
2: كنائس الإنجيلية والكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية بأي المستقبل.
0: ماشي، جاوبت، قالت في كنائس أرثوذكسية وكنائس كاثوليكية وكنائس بروتستانتية. ها ها، سوني سوني سميرة، مش عارفة. ها ها، أسرة، الأسرة بتاعت السور الحديدي، مفيش النهاردة أسرة السور الحديدي؟ في، ايوه، قاعدين ورا ليه كده؟ ها، تعرفوا؟ بصوا، في كنايس، في كنيسه اسمها كنيسه تقليديه رسوليه. رسوليه يعني ايه؟ يعني اللي اسس الكنيسه دي واحد من الرسل. زي مين؟ زي الكنيسه المصريه القبطيه، اسسها مين؟ ماري مورس، فيتقال عليها كنيسة تقليدية رسولية. رسولية يعني مبنية على ايه؟ يعني اللي أسسها واحد من الرسل. طيب، في حد تاني؟ في كنيسة تانية برضو تقليدية رسولية؟ كنيسة رسولية؟ نعم، بطرس، برافو. الكنيسة الكاثوليكية الغربية يعني مبنية، اللي أسسها القديس مين؟ بطرس. خدت بالكم ازاي؟ فيسموها كنائس رسولية. طيب، في كنيسة تانية؟ كنيسة البروتستانتية مش رسولية. ليه؟ لأن ما فيش حد من الرسل أسسها. تعرفين الكنيسة البروتستانتية تأسست، أو الكنيسة الإنجيلية تأسست في القرن الكام؟ حد يعرف؟ الروم، دي الانشقاقات بقى. لا، دي انشقاقات، يعني تفريعات. لكن الكنائس الرسولية اللي أسسها واحد من الرسل. فكان عندنا كم رسول؟ يعني عندنا 12. فاللي مشهورين عندنا اللي أسسوا كنائس هما كنيسة ماري مرقس وكنيسة ايه؟ وبطرس. خدت بالكوا ازاي؟ الكنيسة الإنجيلية في القرن الايه؟ 16. نعم، برافو. وتوما في الهند، كويس، حلو، كنيسة برضو ايه؟ أسسها واحد من الرسل. تقليدية يعني عندها تقليد. تقليد يعني ايه؟ نظام، نعم، بتتسلم، برافو. تقليدية يعني ليها تقاليد بتتسلم. فإحنا كنيسة تقليدية لأن إحنا تسلمنا الحاجات اللي عندنا دي من إيه؟ من ماري مرقس. وماري مرقس كان واحد من ضمن الإيه؟ الرسل. خدت بالكوا إزاي؟ بطرس كان نفس الحكاية، فيسموها كنائس تقليدية. بس كفاية كده، أنا كنت بقول حاجة بس في الخدمة الافتتاحية، إشمعنى هم يعني يقولوا حاجة في الخدمة الافتتاحية؟ أنا كمان أقول في الخدمة الافتتاحية، قاعد من الصبح محدش قال لي يقول حاجة في الخدمة الافتتاحية. يلا كملي بقى.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنتابع مع بعض دراستنا في سفر أعمال الرسل. ممكن ما نفسرش تفسير طبعا حرفي، يعني لأن احنا أنا فاكر إن احنا خدنا قبل كده أعمال الرسل، بس إيه، بس الذاكرة بتاعتكم ضعيفة شوية زي فهنقرا النهاردة الإصحاح الثاني ونقول شوية كده تأملات. يقول: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة. شكرا يا مريم. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكيا وبنطس وأسيا وفريجية وبنفليا ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المصر

مستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا، وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. سلافة يعني سكرانين. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال له: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، 9 الصبح يعني، بل مش معقول واحد هيسكر 9 الصبح، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه، لأن داود لم يصعد إلى السماوات، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لما سمعوا نخس في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعزهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 سنة، وكانوا يواظبون 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة
وإذ هم يكسرون

خبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نعمة الله الآب تحل على جميعنا، أمين. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة. المسيح صعد وسابهم، بس وعدهم بوعد. ليه؟ قال لهم لا تبرحوا أورشليم لحد ما يجي لكم موعد الآب. إيه موعد الآب ده؟ قال لهم موعد الآب يحل عليكم إيه؟ الروح القدس. طبعا هم الحقيقة تتقال ما هماش فاهمين إيه حكاية الروح القدس دي. يعني هي كلمة قالها المسيح، كلمة قالها المسيح، لكن هم مش فاهمين. عارفين زي إيه؟ حد يفتكر حاجة زي كده برضو ما كانوش فاهمينها؟ هفكركم. كان معاهم فوق جبل التجلي، وبعدين ظهر بمجد عظيم تلاميذ الثلاثة، وظهر معاه موسى وإيليا، وبعد كده إيه وهو نازل بقى قال لهم إيه؟ ما تقولوش لحد ما ابن الإنسان يقوم من الأموات. فالكتاب بيقول هم مش فاهمين يعني إيه ابن الإنسان يقوم من الأموات، مش عارفين. بس إيه؟ سكتوا، محدش يتكلم معاه. في حاجات ما كانوش بيفهموها، فكانوا بإيه؟ بيسكتوا، كانوش يعني إيه، مش في كل حاجة كانوا بيسألوا المسيح. هنا برضه قال لهم إيه؟ هيحل عليكم الروح القدس. هم مش فاهمين الروح القدس يطلع إيه؟ يعني إيه روح القدس يعمل إيه؟ خدت بالكم إزاي؟ عشان كده تلاحظوا الكتاب وصف الوصف بطريقة جميلة رائعة. يعني سوري، يعني كما لو كان ده فيلم بيتصور كده وبيقولوا لنا ايه اللي حصل. فلوقا الطبيب وصف الوصف بتاع حلول الروح القدس ده وصف في غاية الجمال. اولا ايه حكاية يوم الخمسين ده؟ المرة اللي فاتت قلت لكم على يوم الخمسين ده، حد فاكر؟ اولا ده عيد يهودي يعني كبير، خدت بالكم ازاي؟ عيد الخمسين ده كان عيد عند اليهود كبير خالص. هم كان عندهم ثلاث أعياد كبار، فاكرين؟ عيد الفصح اللي هو بيسموه عيد الفطير، والتاني اللي هو ده هو عيد الخمسين أو يسموه هنقول على اسمه له أسامي تانية، والتالت واحد كبير برضه كان اسمه عيد المظال. اللي فيكم بيحضر القداسات، أنا من أسبوعين ثلاثة اتكلمت على عيد المظال. طبعا كلكم نايمين في البيت، ما حدش حضر لا القداس ولا الوعظة بتاعة أبونا بيم، فمش فاكرين عيد المظال ده يطلع ايه. المظال يعني ايه؟ مظلة. كانوا بيحتفلوا بيه ويطلعوا بره البيوت يعملوا مظلات، وعلى الأسطح بتاعة البيوت يعملوا مظلات عشان يتذكروا حياة الغربة اللي هم عاشوا فيها في الصحراء. ربنا مش عايزهم ينسوا حياة الغربة اللي عاشوا فيها في الصحراء في الخيام، فعايز يفكرهم. خدت بالكم؟ ودي تقول لنا احنا كمان ان احنا عايشين على حياة ايه؟ ملناش مدينة باقية في الأرض، احنا المدينة بتاعتنا فين؟ في السماء. فدول ثلاث أعياد كانوا بيحتفلوا بيهم. العيد بتاع النهاردة ده اللي هو عيد الخمسين. عيد الخمسين كان له تسميات تانية. ايه؟ عيد الخمسين عند اليهود بيبتدي من عيد الفصح، يعدوا خمسين يوم، خدت بالكم ازاي؟ لكن عندنا احنا المسيحيين كان لهم مفهوم تاني. عيد الخمسين خمسين يوم بعد القيامة، خمسين يوم بعد القيامة، خدت بالكم ازاي؟ هم ليهم طريقة بيحتفلوا بيها. ها، كان يقولوا في الأول يوم يجيبوا في الحصاد، الوقت ده بيبقى الحصاد مليان، يعني الحقول بتبقى مهيئة خلاص للحصاد، خدت بالكم؟ فيبتدوا يحصدوا الأول الشعير، فياخدوا ايه؟ ياخدوا البكورة يعني أول حاجة، يودوها للكاهن والكاهن ياخدها يديها لربنا، فدي البكورة يعني أول أطفة. مش انتوا عندكم أول أطفة برضو؟ عندكم أول أطفة؟ طيب ماشي. أول أطفة يعني يقدموها لمين؟ يقدموها لربنا، خدت بالكم ازاي؟ شعير. وكان الشعير ده الأطفة الأولانية دي كانت ترمز لليهود. بعد خمسين يوم، في اليوم الخمسين بيكون القمح ايه؟
خلاص هيتجي

0: هيجنى بقى الحصاد القمح، فياخدوا حصاد القمح ويعملوا منه رغيفين، رغيفين يقدموهم لربنا. الرغيفين دول يشيروا لمين؟ برافو، يشيروا اليهود والأمم. الكلام ده كان رمز، كان رمز وهما مش فاهمينه، بس طلع ان الرمز ده بيشاور على ايه؟ على الكنيسة بتاعتنا. النهاردة بقى في حلول الروح القدس ربنا اختار معاد، انما ايه؟ ضبط. فاختار يوم الخمسين اللي عند اليهود، فهم في اليوم ده، يوم الخمسين ده بتاعهم، كان يجوا اليهود من كل حتة يتجمعوا في أورشليم، احتفال كبير جدا، ولازم الذكور بالذات يظهروا قدام ربنا، يعني يجوا الهيكل وإيه ويبانوا يروحوا ربنا، الذكور بالذات، خدت بالكم ازاي؟ فاحتفال كبير جدا، ويعملوا ذبايح وشغلانة كبيرة، خدت بالكم ازاي؟ ويقولوا ان يوم الخمسين ده، يوم الخمسين ده هم بيعزوه قوي، لان في يوم الخمسين ده موسى اخذ الشريعه على جبل، على الجبل من ربنا، بعد ما خرج من مصر بعد خمسين يوم طلع موسى على الجبل اخذ ايه؟ الشريعه. فبيحتفلوا بيوم الخمسين ده احتفال كبير خالص، ايه؟ خدنا الشريعه من فين؟ من ربنا. احنا كمان خدنا الشريعه في يوم الخمسين، شريعه مين بقى؟ شريعه العهد الجديد المسيح. احنا كمان في يوم الخمسين خدنا تاسيس الكنيسه بتاعتنا، كنيسه العهد الجديد. شفتوا بقى ازاي؟ وكنيسه العهد الجديد دي كانت بتضم اليهود والايه؟ والامم الاثنين، خدت بالكم ازاي؟ وبعدين برضو في حكاية الخمسين دي ربنا عمل لهم حاجة لطيفة جدا، يقول لهم ايه؟ كل خمسين سنة، كل خمسين سنة تعملوا احتفال كبير نسميه ايه يا رب؟ قال سموه اليوبيل. ويوم اليوبيل ده لو خمسين سنة كل اللي عليه دين يسقط. يعني افرض انا لي عليك ايه؟ او انت ليكي، بلاش انا احسن بعد انت زعلي مني. انت ليكي عندي مثلا ايه؟ مليون جنيه، خلاص؟ يجي بعد خمسين سنة تسقط الدين ده، مش هتاخدي مني حاجة، سقط الدين. فربنا قال بعد خمسين سنة تسقط الديون، وبعد خمسين سنة العبيد يطلعوا أحرار، يطلعوا من غير ما ايه؟ ما يدفعوا أي حاجة، كل عبد يطلق حر، يجي السيد يقول لعبيده ايه؟ يلا هتطلعوا احرار. ده وضع تاني بقى، دي عايزه قصه كبيره، انت شاورت لنا عليه، بتشاور على ودنها، حد يعرف يعني ايه؟ العبد اللي هو بيحب سيده كان يقول له ايه؟ لا انا مش هطلع حر، انا اقعد معاك، انا حابب اقعد معاك انا وعيلتي. فيجي السيد ياخد ودنه كده وعند قايمه الباب ويروح مسمرها، عارفين دي ايه؟ قايمة الباب، العتبة بتاعت الباب، القايم بتاع الباب، القايم ده خشبة، وسمرت ودنه، يعني سمرت فين؟ في الصليب. فده وهب نفسه لمين؟ للمسيح. بس دي ليها طقس بقى، ايه؟ مالناش دعوة بيها دلوقتي، خلاص؟ فسنة اليوبيل سنة إطلاق الحريات، كل العبد يطلع. فربنا اختار الوقت ده وقت الحرية. طب ده ما يشاورش علينا احنا؟ ايه؟ احنا ايه؟
1: احنا احرار،
0: احنا احرار، احنا بقينا احرار من ايه بقى؟ من العبودية بتاعت الشيطان، خلاص. شفت بقى؟ فربنا اختار اليوم ده بالذات عشان له رموز حلوة محدش ينساها. فجي بقى في اليوم ده، واخد بالكم؟ واخد بالكم ازاي؟ وتجمع اليهود من كل بقى ايه؟ من كل المناطق، وابتدى حلول الروح القدس. الروح القدس جه ازاي بقى؟ الروح القدس ده يعني نقدر نقول انه نزل على التلاميذ وهما فين؟ وهما في الـ في الـ في العلية.

خدت بالكم ازاي حل الروح القدس على الكنيسة كلها، الرسل وبقية التلاميذ اللي في العلية. كان في حد فيكم بيسأل من اسبوع بيقول الروح القدس حل على التلاميذ بس ولا حل على كل الموجودين؟ حل على كل الموجودين في العلية. كانوا كام؟ 120 نفس، 120 واحد حل عليهم ايه؟ الروح الايه؟ الروح القدس. خدت بالكم ازاي؟ نعم، ومعهم العذراء طبعا. يقول في الوقت ده لو انتوا منتبهين للي انا قريته، يقول ايه؟ يقول كان الجميع بايه؟ بنفس واحدة. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. نفس واحدة دي اتكررت كتير قوي في سفر أعمال الرسل. كان الجميع بإيه؟ يعني يبقوا مية بس انتوا كأنكم شايفين إيه؟ احنا في الكنيسة دلوقتي قاعدين كم واحد؟ اسم الصليب عليكم يا سبعين، تقولوا لي حسدتنا أبونا بيمن. خدت بالكم ازاي؟ احنا كده كام؟ كتير، بس كأننا ايه؟ كأننا واحد، الفكر واحد والرأي ايه؟ والرأي واحد. فدي كانت سمة، يقول دي سمة من سمات الكنيسة، كلهم بنفس. عشان كده هتلاقوا الكلام ده في حلول الروح القدس، او هم طالعين الهيكل، او هم واقفين بيصلوا، كلهم بنفس واحدة. ها، ولما في مرة من المرات اجتمعوا وعملوا مجمع، فاكرين عملوا مجمع اسمه مجمع أورشليم، ها، عشان يناقشوا، كانت حاجة يسموها التهود. مش موضوعنا دلوقتي، خدت بالكم ازاي؟ هنجيلها في الإصحاح الخمستاشر. طبعا الحقيقة احنا نحتاج جدا ان احنا نبقى ايه؟ نفس واحدة ورأي واحد. تخيلوا احنا كده مثلا 500 سيدة هنا في المكان ده، وقلت رأيك ايه؟ رأيك ايه؟ رأيك ايه؟ وطلع كل واحدة فيكم عندها ايه؟ رأي، يحصل ايه؟ فوضى. برافو، فوضى. قلت لكم موضوع معين، قلت اخد رايكم، فكل واحد طلع بايه؟ لا انا رايي كذا، لا انا اللي كده، لا انا اللي صح، لا انا ما فيش زي، لا انا في الحاجات دي بقى مخي ايه؟ يوزن بلد. طبعا لا يوزن بلد ولا حاجه. لكن لما يبقوا بنفس واحده، بروح واحدة. النفس الواحدة دي جت ازاي؟ كلهم مشتركين مع بعض، خدت بالكوا ازاي؟ فكان الجميع، ما احوجنا كافراد ان احنا ايه؟ نبقى بنفس الواحدة. لما نتقسم يحصل لنا ايه؟ حد يعرف؟ كل ما ننقسم كل ما تضعف. عشان كده من شوية قلت لكم ان في انواع من الكنايس، دلوقتي في انواع كتيرة خالص، عشان كده في ضعف، في ضعف، لان الكنائس كترت والاراء كترت والفكر كتر وكل حاجه ايه؟ كل واحد ماشي بايه؟ بالدماغ بتاعته. فعشان كده كل ما ينقسم وكل ما تضعف. لو البيت بتاعي منقسم هيبقى ايه؟ هيبقى ضعيف. طب ممكن انا كمان ابقى منقسم على ايه؟ على نفسي. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده الكنيسه والمسيح قال كده، قال بيت منقسم على ذاته يخرب. فالكنيسة الأولى كان فيها هذه الميزة، إيه؟ أنهم كلهم كأنهم نفس إيه؟ نفس واحدة. خدت بالكم إزاي؟ لو تفتكروا السيد المسيح قال كلمة جميلة خالص، يقول إيه؟ يقول إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه، اثنين يتفقوا مع بعض في الصلاة، فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. الروح القدس لما حل اخذ ثلاث مظاهر في الايه؟ في الحلول. ايه؟ اول حاجه هبوب ريح، ريح شديده عاصفه. بس خلوا بالكم بقى، الريح دي لما هبت، خدت بالكم ازاي؟ الصوت بتاع الريح ده، ايش معنى الريح؟ ايش معنى يعني ربنا اختار الريح بالذات؟ حد يعرف معنى الريح في الكتاب المقدس؟ نعم، روح. في اللغه الريح زي الروح. طيب ماشي، ايه تاني؟ قوه.

0: الريح قوة، فحدث زي كده في حلول روح القدس لازم تبقى حاجة ايه قوية. عشان كده يقولوا ايه المكان ايه تزعزع اتهز، خدت بالكم ازاي؟ فصوت كما من هبوب ريح عاصف، الريح ترمز للقوة الروحية، الريح ملت بس خلي بالكم الريح ملت البيت ده مش بس العلية، كل البيت ملت البيت فقط، لكن ما ملتش البيوت اللي جنبها. طب ودي تفرق؟ ايه رأيك؟ يعني دلوقتي الريح قامت، لقيت الريح دي في كنيسة ماري جيجس سبورتينج بس، لكن ما لقيتهاش في الناحية مش قادر اقول. خدت بالك ده يفرق؟ يفرق في ايه؟
1: يعني ممكن القلب،
0: يعني فجأة لقيت الكنيسة بس فيها ريح وبتتهز، لكن الناس اللي حوالينا كلهم عاديين ما فيش حاجة.
1: يعني
0: حسب القلب ازاي يعني؟
1: ناقص في قلبهم.
0: لا لا مالناش دعوة بنقص، ودي انت نطيتي نطة جامدة قوي يا فيفي، حرام عليكي. دي تدل ان دي حاجة فيها نوع من المعجزة، ايه؟ ان ربنا يختار مكان واحد، مكان واحد. تخيل ما يبقى الكنيسة دي في وسط الحي ده هي الكنيسة الوحيدة اللي فيها ريح وبتتهز، يبقى ربنا قاصد ايه؟ قاصد المكان ده، يبقى في نوع من الأعجوبة او المعجزة. مش نعم؟ ايوه برافو. وإيليا نفس الحكاية عدت عليه هو بس، فهنا يبان عمل ربنا، انا قاصد دول بس. خدت بالكوا ازاي؟ فالريح هزت الايه البيت اللي فيهم. الشكل الثاني كان ألسنة نار. طب وش معنى النار؟ النار بتطهر، قوة تطهير. خدت بالكوا ازاي؟ وبقت على هيئة ألسنة. مش معنى ألسنة يعني؟ قال عشان دول هيتكلموا، دول هيبشروا، فالنار دي تشير للقوة، واللسان ده الايه التبشير، هيبشروا بكل قوة. كل حركة حصلت في الوقت ده كان ليها معنى، لحسن الناس تفتكر ان الحاجة كده ربنا بيعمل اي حاجة. لا، النار تشير لعمل التطهير. وبعدين ابتدوا يتكلموا بألسنة. موضوع الألسنة ده طبعا ده موضوع كبير خالص، بس مش هتكلم فيه كتير النهاردة. تكلم بألسنة يعني ايه؟ يعني ابتدوا يتكلموا لغات، لغات معروفة مفهومة لأصحابها. يعني أنا مثلا صعيدي، لقيت واحد من الرسل بيتكلم صعيدي زي، فأنا فهمت الايه الكلام اللي بيقوله. في واحد بيتكلم هندي، فلقى واحد من الرسل بيتكلم هندي. الغرض من الألسن دي أو الألسنة إنهم يبشروا مين؟ يبشروا الناس، يعرفوا الناس بالمسيح. طبعا الألسنة دي كان وقتها عمل كويس عشان الناس تآمن وتعرف المسيح. طب دلوقتي مش عايزين ألسنة؟ مش عايزين ألسنة؟ احفظ لسانك. مش عايزين ألسنة؟ ليه مش عايزين ألسنة؟ تخيلوا بقى دلوقتي واحنا قاعدين، ايوه ايمان اهو، ما انا حضرتك حبرطم لك بشوية حاجات مش هتفهميها خلاص، وهقول لك او حد يقول لك ده ابونا بيه بيتكلم بلسان. طب وانت فاهم حاجة؟ طب ايه الفايدة؟ لازم حد يقول. طب افرض بقى اللي بقوله اصلا مش لغة من اللغات ولا له معنى، طب ده نعم. مش هقول في الميكروفون. تقول انت في الميكروفون بس ما اقولش انا، ماشي؟ طبعا الكلام ده مش صح. طبعا حتى الان في كنايس تؤمن بموضوع الألسنة. لا مالناش دعوه بقى، مش هنقول مين. في كنايس لحد دلوقتي تؤمن ان الشخص يقعد يصلي لحد ما يحل عليه الروح القدس، وبعدين يبتدي يتكلم بألسنة، ايه؟ يتكلم كلام مش مفهوم. طب ايه الفايدة منه؟ طب ما كلنا بنتكلم لغة واحدة، ايه الداعي بقى ان حد يتكلم لغة تانية؟ ايه الداعي؟ ملوش معنى.

برافو عليك. يبقى دول الثلاث مظاهر اللي حل بيهم الروح القدس على التلاميذ: الريح والنار والتكلم بالايه؟ بالألسنة. وبعدين نوصل بقى لنقطة مهمة قوي في الإصحاح ده، أول وعظة قيلت في المسيحية. أول وعظة قيلت في الايه؟ في المسيحية. كان مين بقى؟ بطرس. ما تنسوش ان بطرس ده كان صياد، صياد ومش متعلم، خدت بالكوا ازاي؟ فالصياد الجليلي الاممي ده، الامي ده، كان القى اول وعظه في يوم الخمسين. بس الحقيقه كانت وعظه زي ما سمعتوها كده، وعظه موفقه جدا. طب ده اتعلم من فين؟ طب ده جاب العلم من فين؟ جاب الفصاحه دي من فين؟ جاب الكلام الجميل ده من فين؟ قالوا ده ايه بقى؟ ده الروح اللي حل عليه. هي دي بقى، هي دي النقطه، ان الروح القدس، نعمه الروح القدس اشتغلت في بطرس فالقى ايه؟ اول عظه في الايه؟ في المسيحيه. وطبعا الجمهور اللي واقف ابتدى يسال بطرس على الايه؟ على اللي بيحصل. من حقهم يسالوا، من حقهم يسألوا، ومن حق الناس تعرف الإجابة. عشان كده احنا عندنا من حقك تسألي. مفيش حاجة اسمها هي كده ما تسأليش، لا. كل حاجة ليها سؤال وليها ايه؟ وليها إجابة. احنا ما عندناش حاجة في المسيحية ملهاش ايه؟ ملهاش إجابات، لأن ليها أساس عندنا. فابتدوا يسألوا بطرس، فبطرس ابتدى ايه؟ ابتدى يجاوب. عشان كده دلوقتي لما تسألوا من حقك تسألي، ومن حق الخدام يجاوبوا. طب لو الخدام ما جاوبوش؟ وبعدين جه فريق من الناس ابتدوا يستهزئوا، قالوا له ايه؟ قالوا له دول سكرانين. خدت بالكوا ازاي اتهموهم انهم سطرين؟ الحقيقه موقف بطرس كان جميل، ما ردش عليهم رد وحش ولا قال لهم كلام وحش، لكن ابتدى يقدم لهم البرهان على ان الناس دول ايه؟ الناس دول يا جماعه مش سكرانين، الناس دول فايقين، والناس دول فيهم الروح القدس. فابتدوا ايه؟ يتكلموا زي ما انتم سامعين. وهو واحد ينفع يسكر كده في النهار؟ مش ممكن. وابتدى الحقيقه الوعظه بتاعت بطرس كانت جميله جدا وعظيمه، عظه تبشيريه. بس خلوا بالكم، الوعظه كلها تدور حوالين حاجه واحده. برافو. بتدور حوالين المسيح. كل عظتنا تدور حوالين مين؟ حوالين شخص المسيح. فاتكلم عن المسيح بما فيه الكفايه. خدت بالكوا ازاي؟ وجاب كمان ادله وبراهين من العهد القديم، شيء جميل جدا. على فكره برضو ما تنسوش ان بطرس كان جاهل، يعني سوري، يعني ما هواش، يعني لو كان بولس كنا هنقول ماشي. بولس كان دارس وحافظ وعارف كويس جدا، فريسي ودارس، لكن بطرس ما كانش كده. فجاب كل الكلام ده من فين؟ ده بوحي الروح القدس اللي جواه. خدت بالكوا ازاي؟ فابتدى يبشر ويتكلم عن ايه؟ عن المسيح، شخصيه المسيح ولاهوته. ونلاحظ بقى، نلاحظ تغيير في شخصيه بطرس بطريقه غريبه. بطرس ده كان عنده صفة جبان، كان بيخاف وأنكر. تشوفوا بقى الفرق بين الإنكار والشجاعة اللي هو بيتكلم بيها النهاردة. يعني حطوا الاتنين كده، هو الإنكار اللي أنكر بيه قصاد جارية، والشجاعة اللي واقف النهاردة يتكلم بيها قدام الناس كلها. التغيير اللي حصل في شخصية بطرس كان تغيير كبير جدا، عمله ايه؟ عمل الروح القدس. عشان كده الروح القدس ده مهم بالنسبة لي، بيغيرني. خدت بالكوا ازاي؟ الكلمات كانت قوية بشجاعة، خدت بالكوا ازاي؟ وكانت كافية انها تفتت القلوب اللي عاملة زي ايه؟ الصخر. احنا محتاجين للكلام ده اليومين دول، وفي كل وقت محتاجين لكلام قوي.
خدت بالك

لكم ازاي. النقطة التانية كمان والمهمة، ان الخادم اللي مختبر الحياة مع المسيح يطلع منه الكلام في منتهى القوة. فبطرس ده عاش مع المسيح قد ايه؟ 3 سنين وشوية، اخذ من المسيح، وكمان الروح اللي دخل جواه روح القدس اثقله اكثر. عشان كده تلاقوه يقول ايه؟ يسوع هذا اقامه الله ونحن شهود بذلك. في الوقت ده كنا نحتاج جدا لناس يكونوا ايه؟ شاهدين. وزي ما قلت لكم الشاهد بيكون شاف بايه؟ بعينيه. فكان مهم جدا، فاكرين لما اختاروا واحد يحل محل يهوذا اللي هو متياس، قالوا لازم واحد يكون ايه؟ حضر معانا وشاف يسوع وحضر، وكمان حضر موت يسوع وحضر ايه؟ قيامته. تبالكوا ازاي؟ يسوع هذا اقام الله ونحن شهود بذلك. وجاب سيره القيامه في العظه بتاعته 4 مرات. خدت بالكوا ازاي؟ ليه؟ مش معنى القيامه؟ نعم، اساسا لازم يبشر بالقيامه. فسرت الماء بالماء. ها اتفضلي. في ناس جايه من بلاد بعيد ما شافوش كويس، ماشي. القيامه هي قيامه، هي اساس. اساس ليه؟ طب لو المسيح مات وما قامش ايه اللي يحصل؟ فاكرين بولس قال ايه؟ قال باطل هو ايماننا وباطل هي كرازتنا. ايه؟ جه وعمل شويه معجزات وبعدين مات زيه زي ايه؟ زي اي حد تاني هيموت. يبقى تفرق ايه؟ لكن الفرق بقى ان هو لما مات قام. بس بطرس قال كلمه في منتهى الجمال، عارفين قال ايه؟ قال كان لازم يقوم. ليه؟ ليه يا بطرس كان لازم يقوم؟ قال ما كانش ممكن يفضل ايه؟ ميت. ليه؟ لانه لم يكن ممكنا ان يمسك من الموت. ما هو كل واحد يموت يروح الموت ايه؟ يروح الشيطان ايه؟ ماسكه. عارفين القصه دي؟ حلو مش حلو، وحش مش وحش، كل اللي كانوا بيموتوا كان مين بيمسكهم؟ دول تبعي في الجحيم. لحد ما جه مين؟ لحد ما جه المسيح. لما مات ونزل للجحيم حب يحط ايده عليه، اتفاجئ قالوا لا مش انا، انت مين؟ انا ابن الله، مالكش حاجه عندي. كل اللي عندك دول انت مدينهم بالايه؟ بالخطيه، لكن انا بلا خطيه. عشان كده المسيح لا يمكن يمسك من الموت لانه بلا خطيه، بلا خطية. فالكلمة دي قالها بطرس، وقال لهم على حكاية القيامة دي 4 مرات في ايه؟ في الوعظة. إيه عشان كده بقى الوعظة دي جابت تأثير؟ طبعا جابت تأثير جميل. 3000 نفس آمنوا، وزي ما انت بتقولي بقى من شوية لما سمعوا نخسوا في ايه؟ في قلوب. عارفين حكاية نخسوا دي يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا النهارده ايه؟ قعدت في اجتماع السيدات وبعدين في كلمه كده قالها ابونا كده جت ايه؟ رشقت. تقول يا اما ابونا النهارده في من ده قال كلمه رشقت جوايا، مع ان الحقيقه انا ما كنتش اقصد، بس الروح القدس بيعمل ايه؟ بينخس. فالعمل هو عمل الروح القدس، لحسن بعدين الناس تفتكر ان ده عمل الشخص اللي بايه؟ اللي بيتكلم. خلي بالكم الحته دي، الحته دي مهمه جدا. حتى بعد ما بطرس وعظ الوعظه الجميله دي عجبتني قوي انه ايه؟ مفيش حد سقف له. مفيش حد حياه، مفيش حد صفر له تصفيرتين كده هو وقال يا سلام ايه ده؟ لا مش هو ده. ايه؟ احنا جايين نسمع صوت ربنا، مش جايين نسمع صوت اشخاص. مرة زمان الأنبا يؤنس المتنيح بتاع أسقف الغربية، حضرتوه؟ أنبا يؤنس، أنت ما حضرتوش، أنت كنت صغيرة. أنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح، أنا حضرته طبعا عشان أنا عجوز يعني.

فكان يقول لما تروح تسمع في الكنيسة عظة مش مهم مين اللي بيلقي، يعني انت مش رايح عشان فلان، فلان اللي هيقول الوعظة، خدت بالكوا ازاي؟ ولو فلان ما قالش الوعظة الناس تاخد بعضيها وتمشي، يبقى انت مش رايح عشان المسيح، انت رايح عشان مين؟ عشان فلان. وبدا لازم تعرف ان فلان ده لما بيتكلم بيخش ياخد كده قوة من فين؟ من المذبح والمسيح، ويقول له تكلم يا رب على ايه؟ على لساني. يبقى مين اللي بيتكلم؟ مش مرة حكيت لكم قصة في العشية، وكان ايه، كنت يومها بتكلم كلمة وبعد العشية طلع واحد راجل كان قاعد هنا اهو كده، وبعدين طلع بعد العشية قال لي ايه، يا سلام كل الكلام اللي انت قلته كان عليا. فانا ضحكت قلت له مين حضرتك؟ معرفوش، انا معرفوش فعلا. قال لي ما تعرفنيش ابونا، انا مش من الكنيسة هنا خالص، مش من الكنيسة. وبعدين كنت معدي فقلت ايه اخد بركة الكنيسة، فعدى لقى عشية راح قاعد. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان الكلمة اللي انا قلتها دي ربنا بعتها له هو، ما حدش تاني قال لي، يعني هو بس الراجل ده قال الكلمة اللي انت دي، الكلمة اللي بعتها له ربنا عشان ينخس ايه؟ ينخس قلبه. فانا رايح الكنيسة اسمع عشان اسمع صوت الروح القدس، مش مهم بقى مين يقول، مهم مين اللي بيتكلم، الروح. فبطرس الحقيقة لما اتكلم بالروح القدس يقولوا انه ايه، نخسوا لما سمعوا، نخسوا في ايه، نخسوا في قلوبهم. خدت بالكوا ازاي؟ وطبعا لما الواحد ينخسوا الكلام يقدم ايه، يقدم توبة. التوبة لا يمكن تحدث الا لما يحصل تبكيت من الداخل، والتبكيت ده مسؤولية الروح القدس. عشان كده المسيح قال الروح القدس ده هو يرشدكم ويعلمكم ويبكتكم. ما تزعلوش بقى لما تسمعوكوا كلمتين تبكيت، يعني لما تسمعي ابونا قال لك حاجة في البعظة اعرفي ان ربنا بيعمل ايه، يبكتك. ما تطلعيش بقى ابونا ده كل ما نروح اجتماع السيدات يقعد يأنب فينا، يا ساتر يا رب، ما يقول لنا كلمتين حلوين. لا، قولي ده ربنا بعت لي النهارده الكلام ده ايه عشاني. خدت بالكوا ازاي؟ فالتوبه تحتاج لتبكيت من الروح القدس. خدت بالكوا ازاي؟ وكمان الكلام بتاع الكتاب المقدس يحتاج خادم يكون عايش مع ربنا عشان تخرج الكلمات مؤثرة. طب الناس بقى لما سمعوا ونخسوا في قلوبهم عملوا ايه؟ قالوا ماذا نصنع؟ طب قول لنا بقى حاجه نعملها، ادينا سمعنا والكلام طلع قوي جدا واحنا تأثرنا، طب نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ سؤال جماعي. قال لهم ايه بقى؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. خلوا بالكم الكلام كان موجه لكل واحد، قال توبوا وليعتمد، دي معناها ايه؟ حد يعرف؟ ها الناس اللي قاعده ورا خالص خالص، رندا جوبي، ها يعني ايه توبوا وليعتمد كل واحد منكم؟ ده معناه ان المعموديه ايه، مهمه، صح كده؟ ايوه بقى، ما يجيش بقى حد يقول لي ايه المعموديه دي كده ايه، يعني برستيج بس، منظر احتفال. لا، توبوا وليعتمد كل واحد منكم. ليه؟ المعمودية هتعمل ايه؟ غفران الخطايا. وبعد ما توب واعتمد وتتغفر خطايا اقبل ايه بقى؟ الروح القدس. هو ده اللي بيحصل في المعمودية. مش بتحضروا المعموديات بتاعت اولادكم واحفادكم؟ طبعا بتبقوا مش منتبهين، مصوراتي شغال واخر جمال والفستان ولا لا. بعد ما ابونا بيعمد الطفل، خدت بالكوا ازاي، بيدهنه بزيت الميرون وينفخ في فم الطفل يقول له ايه، اقبل الروح القدس. فدي مهمه. عشان كده بقى اللي ما تعمدش هيبقى واخد روح القدس. مش علق بقى على دي، ما تعمدش ما خدش الروح القدس خالص. توبوا اعتمدوا فتقبلوا ايه المعموديه دي، باب

مسيحية، يعني اللي عايز يبقى مسيحي لازم ايه؟ لازم يدخل يتعمد. وبعدين في الوعظة بطرس حذرهم تحذير لطيف جدا في الآخر، قال لهم ايه؟ قال لهم اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. الجيل الملتوي الشرير ده اخلصوا منه، ده جيل أشرار، ما تخلطوش الأشرار. يعني ايه ما خلطش الأشرار؟ طب انا

0: استني بس دي هتتعامل معاهم، خلي بالك هتتحدى، استني ما اجيلك هتتعاملي معاهم ازاي. قربي يا تسوني.
1: عن تجربة يا رونا
0: لا سيبك من التجربة، تعالي بس قربي شوية. قربي عشان الميكروفون.
1: يعني اتعامل معاهم وابين المسيح فيا علشان يعني يشوفوا المسيح فيا في تصرفاتي.
2: في حدود؟
1: طبعا
2: في حدود.
1: طبعا لازم لازم عشان يعني احافظ على السلام اللي لا خطر خطر القرب يعني.
0: ما اختلطش اختلاط كلي، لكن اذا كان في تعامل خدت بالكوا ازاي هتعامل، خدت بالكوا ازاي. لكن كلمة الاختلاط دي عشان كده ساعات اقول للناس كده لازم يبقى في حدود في التعامل. الاختلاط الزيادة بيعمل ايه؟ بيجيب مشاكل. ولو انتوا تفتكروا الانجيل قال ايه؟ المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة، ما قالش العكس على فكرة، ما قالش العكس. فانا اذا كنت مضطر للتعامل معهم هتعامل في حدود، لكن لو انا مش مضطر هعمل ايه؟ هبعد شويه. خدت بالكوا ازاي؟ دي حته من حتى الانجيل قال كده، اعزلوا الخبيث من ايه؟ من بينكم. خدت بالكوا ازاي؟ طيب وبعدين ادانا بقى في الاخر خالص حاجه جميله خالص، ورانا الناس اللي امنت بيسوع كان شكلهم ايه بقى؟ كانوا يواظبون على تعاليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات. الناس اللي امنوا وبقوا مسيحيين في ممارساتهم في بدايه الكنيسه كان عندهم اربع حاجات مهمه جدا. ايه؟ اول حاجه مواظبه على تعاليم الرسل، يحضروا، هم ما يعرفوش حاجه محتاجين ايه؟ تعلموا. صدقوني مش هم بس، واحنا كمان نحتاج ان احنا ايه؟ نتعلم. لحسن حد يفتكر ان هو ايه خلاص استكفى وما بي... لا، انا كل يوم بيحصل ايه؟ كل يوم انا بتعلم حاجه، باجي الكنيسه عشان اسمع التعليم. بس خلوا بالكم بقى، التعليم ما تتخذش من اي حد. يعني هم في ايامهم كان في معلمين، ها، اللي هم الرسل والتلاميذ، بس طبعا في ناس برضو كانت بتعلم اي كلام. طب ودلوقتي في كده برضو صح؟ ايوه طبعا في كتير. عشان كده حضراتكم معاكم الجهاز المتقدم والتكنولوجيا الحديثه ده اللي بيجيب لنا بلاوي سودا متلتله، خدت بالكم ازاي؟ ما هو ده بيعمل كده، ما هو ده للاسف بيعمل كده، خدت بالكم ازاي؟ واقعد افتح واشوف. فاحيانا كتير تبقى حضرتك بتقري وتسمعي ناس ما انتش متاكده اذا كان تعليمهم صح ولا لا. خلي بالك يعني في هوجه كده جات لنا، عشان اوريكم بس ان في كل واحد طالع في الايه النت ده رهيب، كل واحد طالع يعلم بقى ابو العريف. فطلعوا قالوا ايه؟ اصلا صوم الرسل ده بنصومه ليه؟ اصلا صوم الرسل ده ماله كبير كده؟ انتوا بتخترعوا من عندكم؟ وابتدينا نخش في مناقشات على صوم الرسل. ما اللي مش عايز يصوم ما بلاش يصوم، بس ما يقعدش يشكك في غيره. خدت بالكوا ازاي؟ ايوه، كل رسول نصوم له يوم، كفايه عليه كده. وقال يعني احنا كنا بنصوم لمين؟ ما هو مش فاهم حاجه وبيدعي انه فاهم وبيعلم الناس. شوف بقى ازاي. عشان كده ارجوكوا خلوا بالكوا، خاصه الخدام، ما تستقوش المعلومات والتعاليم من اي مكان من اي حته. ما هو النت ده مليان بلاوي سودا، ممكن ايه؟ ممكن تطلعي منه حاجات مش صحيحه وتعلمي بيها غيرك وتوقعي بيها الناس وتعرفيهم حاجات غلط، خدت بالكوا ازاي؟ فالتعليم محتاجينه. والحقيقه دي وصيه كانت من المسيح. المسيح قال لهم كده، علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، خدت بالكوا ازاي؟ فالشخص المسيحي الحقيقي هو الشخص اللي هو بيتعلم وبيدور على التعليم، بس ياخد التعليم من ايه؟ انا فاكر زمان البابا شنوده كان قايل الحكايه دي، قال ما حدش يطلع على منبر الكنيسه هنا ويعلم الناس الا لما يكون واخد تصريح من الكنيسه، مش اي واحد يقعد

0: على هذا المنبر يعلم ايه؟ يعلم الناس. لاحسن يروح يعلمهم افكاره الخاصه وآراءه الخاصه، وده اللي بيحصل. اصل انا اعتقد ان الحاجه الفلانيه كده، اصل انا بفكر ان دي كده غلط، انا عندي الصح. لا، انت تقف هنا تعلم تعاليم ايه؟ الكنيسه فقط لا غير، اللي بتقول لك عليه. تاني حاجه في الناس المواظبه على الشركه، يبقى اول حاجه تعليم الرسل، تاني حاجه مواظبه على الشركه. الشركه يعني ايه؟ الشركه يعني مشاركه، مشاركه، بيشتركوا في كل حاجه. وطبعا دي هتبقى واضحه جدا في سفر اعمال الرسل. ايه؟ بيصلوا مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيبيعوا حاجتهم. برافو، بيبيعوا، هتبان قوي في الاصحاحات اللي جايه، يبيعوا حاجتهم ويجيبوا الفلوس يحطوها فين؟ تحت ارجل الرسل. مشاركه فعليه، خدت بالكوا ازاي؟ الحاجه الثالثه المواظبه على كسر الخبز. كسر الخبز ده لما تقروه في سفر الاعمال اللي هو التناول، سر الافخارستيه. والظاهر يبدو انه سر الافخارستيه ده كان كل يوم بيتعمل، اللي واضح من الكلام، لان الناس محتاجه تاخد ايه؟ تاخد جسد المسيح ودمه، وده الشركه. عشان كده بنقول لكم لما تيجي الكنيسه لازم تتناولي. ما تجيش الكنيسه متفرجه. وفي احيانا شخص يجي الكنيسه ويقول لك ايه؟ حضرت القداس. طب اتناولت؟ لا. طب حضرت تعمل ايه؟ انا بالنسبه لي بقول انت حضرت تتفرج، تتفرج تشوف الشمامسه، تشوف ابونا، ده صوته حلو، ده صوته وحش، ده جميل، ده كويس، ده لا. انا مش جاي الكنيسه عشان اعمل كده، انا جاي الكنيسه عشان اشترك فين؟ في الوليمه اللي عاملها المسيح، جسده ودمه. احنا مش بنتضايق على فكره، يعني احنا رغم العدد ساعات بيبقى كبير، بس احنا مش بنتضايق ان الناس كلها تتناول، خدت بالكوا ازاي؟ ده شيء كويس. فكسر الخبز كان من ضمن الحاجات المهمه اللي كانوا بيشتركوا فيها يوميا. ورابع حاجه، رابع حاجه المواظبه على الصلاه، مش بس الصلاه الفرديه. ما احيانا واحده تسال تقول ايه؟ هو انا لازم اروح الكنيسه اصلي؟ انا بصلي في البيت. صلي في البيت وصلي في الكنيسه. في صلوات فرديه الواحد يقف يصلي لوحده فيها مع ربنا، لكن نحتاج كمان نبقى ايه؟ شركه واحده، كلنا بنشترك مع بعض. اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فايه؟ طيب انا بقى اخسر الكلمه دي؟ يعني المسيح قال لو اجتمعوا اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم، انا ضيعها انا دي؟ طب ما اجي هنا واشترك، خدت بالكوا ازاي؟ فالناس دي كانت بتشترك مع بعض في ايه؟ في اجتماع الصلاه. طبعا الكنيسة نشأت، ويقول كده في الآخر خالص: وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب كثيرة تجرى على أيدي. خوف في كل نفس يعني من رهبة الإيه؟ من رهبة الأسرار اللي بيكملوها. تفضلي.
1: كسر الخبز، طب كان في قداس؟
0: كان في أول قداس. حد يعرف أول قداس كان اسمه إيه؟
1: الاخ بغوفي؟
0: لا لا، قول المسيح. لا، المسيح ما عملش قداس، المسيح ده تحول على طول يعني. نعم، قداس ماري مرقس. ده ماري مرقس ده متاخر. يلا الخدام. لا، احنا عايزين نقول في حد من الرسل عمل قداس كان باسمه. ماري مورس، كرولوس، كرولوسي، ها، تسوني سميرة، جاوبي. أول قداس أقيم في الكنيسة، يعني مين اللي حط أول قداس؟ نعم، مين؟ يعقوب. هنجيب لها جايزة. ما سمعتش. يعقوب الرسول كان عامل قداس فعلا باسمه، وبعدين القداس ده بعد كده بقى اسمه قداس ماري مورس. يعني ماري مورس حط فيه شويه اضافات. يعقوب الرسول، خدت بالكوا ازاي؟ حد عايز يقول حاجه تاني؟ نعم، في الاوائل خالص، ما يعني ما عندناش المصادر الكافيه، لكن يقال ان هو بعد كده ماري مورس ايه؟ عدل فيه وبقى في قداس موجود في الكنيسة. وبعد كده بقى

0: عندنا بقى القداس الباسيلي والقداس الغريغوري والقداس الايه الكورنلوسي. حد عايز نعم طبعا استشهد بآيات موجودة في العهد القديم زي ما قال كما قيل بيوئيل. يوئيل قال كده، قال أسكب من روحي على ايه على عبيدي وإمائي، ودي كانت نبوة، نبوة من يوئيل قالها بطرس في الايه في الوعظة بتاعته. اتفضلي يا تسوني. انت ليكي جايزة صح عشان انت جاوبتي، هجيب لك جايزة. حاضر، اختاري بقى، اختاري واختاري.
1: طب قدسك اتفضل ابونا.
0: صيامي ولا افطاري؟ 27 27 27.
1: فيش 27؟ 27
0: 9 9 فين؟ 9 9 اهو اهو 5 5 أكبر شوية. ثلاثين، خمسة، ثلاثين، خمسة أهو، خمسة أهو، خمسة، ثلاثين، 23 23 45 43 كام؟ 43 اهو تسوين كام؟ 45؟ ها 45 اهي، 45 40. الله، حكاية الأربعينات. حاضر يا فندم، حاضر اهو، في واحدة وقعت لازم ناخدها. هناخد اللي وقعت اهو. 29 29 7 تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون. حوزع البركة ورا خالص.
1: قوموا يا بني النور، سبح رب القوات لكي نعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمام الجسدين إن زعمنا كل نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوس بغفران خطايانا الكثيرة. المجد

بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. بعد بكره عيد حلول الروح القدس ويبتدي موسم الكرازه، موسم صوم الرسل. الحقيقه

واحد يؤمن بالمسيح تجري منه أنهار ماء حي. إيه حكاية المياه الحية؟ الحقيقة الكنيسة بتعلمنا إن دايما الماء بيرمز إلى المعمودية والعمل الروح القدس في حياتنا. حتى في بداية الخليقة كان روح الله يرف على وجه المياه. فدايما حياتنا مربوطة بعمل الروح القدس فينا. إذا كان السيد المسيح في بداية الفداء تجسد ونزل على الأرض واتصلب وقام وصعد وصعدنا معاه إلى السماء، أجلسنا معه في السماويات، يجي عمل الروح القدس في الكنيسة علشان يكون نور لكل العالم. إحنا ننور والعالم كله يضيء بنور المسيح اللي فينا. علشان كده برضو الكنيسة تحط لنا إنجيل السامرية 3 مرات في السنة. المرة الأولى في الصوم الكبير في الأسبوع الرابع ويتكلمنا عن التوبة، ونيجي في 50 في الأسبوع الثالث ونلاقي إنجيل السامرية ويتكلمنا عن القيامة بتاعت المرأة السامرية. في المرة الثالثة هيكون الحد اللي جاي، حد العنصرة في السجدة بالليل، يتقال برضو إنجيل السامرية أنها قدمت توبة وقامت وابتدت تكرز. ابتدت تكرز للناس اللي كانت خايفة منهم، اللي كانت هربانة، بحيث بتروح البير 12 الظهر عشان ما حدش يشوفها. هي اتغيرت حياتها واتغير القلق اللي جواها، وابتدت تكرز لكل الناس دول وقالت لهم تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. فالروح القدس اللي بيعمل فينا بيغير حياتنا. هنلاقي في الآباء الرسل يتقبض عليهم، كانوا الأول خايفين وقاعدين في العلية وقافلين على نفسهم، بعد كده يتقبض عليهم ويقولوا كده للناس احنا ما نقدرش ما نتكلمش عن السيد المسيح، ما نقدرش ما نتكلمش. يتغير حياتهم من الخوف إلى الشجاعة وإلى الكرازة باسم السيد المسيح. كأن بالضبط مثل الزارع اللي كان بيقوله السيد المسيح إن البذرة نزلت على الأرض، والأرض 4 أنواع زي ما كلنا عارفين. نفس الحكاية، إحنا في المعمودية أخذنا الروح القدس بالميرون، وبقى روح الله ساكن فينا. وتختلف بقى طبيعتنا حسب نوع الأرض، هل إحنا بننمي الروح القدس اللي جوانا؟ هل بيعمل فينا؟ هل بنساعد بواسطة الخلاص إن إحنا نكون حرين في الروح؟ ولا إحنا بندفي الروح القدس اللي جوانا؟ كل واحد يراجع، لأن إحنا في الفترة دي المسيح هيقول لنا كده، كل واحد يقول لي الثمر بتاعه. إذا كان ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام، طول أناة، نراجع نفسنا كده، كل واحد يشوف أخبار المحبة إيه، أخبار المحبة إيه مع أخواتي، مع اللي حواليا. ده المسيح بيقول أحبوا أعدائكم. إحنا وصلنا للمرحلة دي ولا إحنا لسه المحبة مش واصلة للي حوالينا اللي في بيتنا نفسهم؟ السلام، المسيح يقول كده، أو يعقوب الرسول يقول في رسالته إن ثمر البر يزرع في السلام. طول القداس أبونا يقول إريني باسي، إريني باسي، السلام لجميعكم. علشان روح ربنا تشتغل في جوانا لازم يكون السلام موجود داخلنا، نكون حاسين بالنعمة في وسط كل تصرفاتنا. يمكن المثل المشهور بتاع دانيال، كل الناس صعبان عليهم دانيال، ظروف صعبة ومرمي في جب الأسود، لكن هو بالعكس هو في منتهى السلام والطمأنينة. يقول كده إلهي أو أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. المشكلة موجودة، المشكلة قايمة، المشكلة شغالة، لكن أنا حاسس بإيد ربنا بتسندني. كلنا مرينا بظروف صعبة، لكن اللي يختلف الواحد هل هو حاسس بإيد ربنا موجودة وبتسنده، ولا حاسس ان هو بيعتمد على نفسه وعلى علاقاته وهو اللي هيحلها. ده الفرق، ده السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل. العقل البشري ما يتصورش ان واحد في الظروف دي يتحمل، لكن هو في وسط مشكله فرحان بربنا وحاسس انه مسنود وان ايد ربنا بتشتغل. فرصه حلوه كلنا كده النهارده نكتب ثمار الروح القدس اللي قال عليها بولس الرسول، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، وداع، إيمان، تعفف، وندي لنفسنا درجات. أنا في المحبة أخد كم من 10؟ أنا مزعل كم حد؟ أنا مصالح كم حد؟ أخبار الوداعة إيه؟ كلامي، طريقة كلامتي مع اللي حواليا إيه؟ فين اللطف؟ فين المحبة اللي تجذب الناس للمسيح؟
هل أنا بسببي

يجدف على اسم المسيح؟ هل أنا بسببي الناس بتبعد عن المسيح، ولا أنا بمحبتي أقدر أجذب الناس كلهم للسيد المسيح؟ ياريت بجد النهاردة نقعد كده كل واحد في هدوء ويحط ثمار الروح القدس ويشوف هو فين، ونبتدي نعدل من سلوكنا ومن تصرفاتنا. الكنيسة مديانة وصايه خلاص كتيرة جدا، خلينا نشتغل بجدية، ما يبقاش اليوم النهاردة زي اللي بعده زي اللي بعده زي ما بتعدي الأيام، لكن يكون في تغيير في حياتنا، الروح القدس يشتغل فينا، الروح القدس يغير كل سلوك سيء. غير موسى الأسود من صورة صعبة جدا لإنسان قدم نفسه للاستشهاد. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم، ويكون العيد الروح القدس عيد للتغيير، عيد للنمو ولجني الثمار لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقا.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات الخطاه التفت علي، أما شريعتك فلم

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم،

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

بك. أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريك

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

والأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

علي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا يتسلط علي أي اسم. انقذني من بغي الناس فأحفظ وصاياك. أضئ

العدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

عيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

حضرتك ككلمتك أحييني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

العليون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباؤوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح.

طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محصين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

للإنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.
1: آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاوس الثاني بطريرك هذا الزمان،

خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب اذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء

كافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

Amén, los rusos. الأصحاح العشرون. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكيدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكيدوني، فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وساكندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواز، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليب، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواز، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفله وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطرب، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وافانا إلى السوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر، وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس، وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر، لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون

في أورشليم في يوم الخمسين، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوي ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهار لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. الأصحاح 21. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها،
وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم 1 يوما، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من 7، وأقمنا عنده. وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، وهم جميعا غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت، فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان.
ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل، فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع. حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطرب. فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر: ترى من يكون وماذا فعل؟ وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما سار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين: خذه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيما، فنادى باللغة العبرانية قائلا:

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية، كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده يا حبايبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكتير من شعب المسيح واللي بينسوا تعاليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن

0: التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. ده يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبيبي هنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة. ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع
1: يا مريم. أنا خلاص ساعتي قربت.
2: لا لا لا يا إسحاق،
1: خلاص هطلع السماء. ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة وحطلع لحبيبي يسوع. وانت حقك تفرحيلي لإني حرتاح من آلامي وأوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. أنا بقالي أكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي الفاضلة. أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص حرتاح وريحك.
2: لا يسحق،
1: ربنا يخليكي ويبارك فيكي عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، أسر إيدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
2: يا زوجي العزيز إسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد إيده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار والمسيح مالي حياتك، وأبدا أبدا مش حينساك ولا حينسى أبنائه المؤمنين باسم. أبدا أبدا
1: يا مريم. يا مريم بقولك خلاص المرض هدني وبقيت جلد على عظم، أصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
2: لكن يا إسحاق قوة إيمانك هتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
1: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
2: إسحاق إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
3: سكاكين، سكاكين بتقطع في بطني يا مر.
2: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم واجيب لك النعناع.
4: سلام يا أخت الرب.
2: سلام يا أختي، اتفضلي.
4: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.
2: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
4: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
2: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفقة؟
4: أبونا قال لي على اسمك وحكالي على كل حاجة عنكم وعن عم إسحاق. المسيح يشفيه ويخفف آلامه بشفاعة أم الإله القديسة مريم.
2: جوزي تعبان قوي يا ست رفقة،
4: عشان كده أنا جيت أخد بركة زيارتكم، ومعايا الطبيب حيشوفه وربنا يكتب له الشفاء على ايديه.
2: يا ست رفقة، أنا مش عارفة إزاي أشكر محبتك وزيارتكم لينا، شرف وبركة كبيرة، لأن ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
4: لا لا لا لا، ما تقوليش كده يا أختي الحبيبة، ده أنا بخطيئتي اللي ليا كل الشرف وأخدت البركة بزيارتكم، وإنت يا أختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وبهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه أنت بتدي حتى رغم احتياجك.
2: مين اللي قالك؟
4: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. أنتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.
3: يا مريم يا مريم، مين اللي جه؟
2: أيوة يا إسحاق.
4: اتفضل يا طبيب، أرجوك تفحص عمي إسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا أغاسون يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي وأولادها، ورب المجد يشفي عم إسحاق ويدبر لهم كل الخير.
0: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
4: أنا حزينة يا أغاسون يا ابني، من ساعة ما رجعت من عند الست مريم وأنا قلبي حزين. قد كده في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب، إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
0: وعم إسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته.
4: واللي خفف حزني يا أغاسون إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقيوا أخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
0: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم، وبتشكرك قوي يا أمي.
4: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
3: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
2: إسحاق
3: حموت حموت يا مريم.
2: سلامتك يا إسحاق، سلامتك.
3: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
2: سبقوني وراحوا الكنيسة، وأنا هحصلهم أتناول وأجيب معايا أبونا فيلبس عشان يناولك.
3: مش هيلحق
1: مش هيلحق يا مريم، انا خلاص هموت يا مريم.
2: يا يسوع حبيبي، يا يسوع مد ايدك يا رب، اشفيه يا رب، يا ام النور اتشفعي فيه يا طهرة، اشفيه يا رب، اشفيه.
1: ربنا يدبر حياتكم يا مريم، المسيح يحفظكم.
2: اسحاق، اسحاق،

0: يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. يا رب، يا مخلصي، أنا واقف أمام عيكنك المقدس، أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك، يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي، أن تتحنن يا إله الحبيب، وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنيسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا يسوع، يا يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم. يا رب، يا رب، اشفي ابنك الضعيف إسحاق بقلب الخاطئ الضعيف، مدعوك يا رب الحبيب، اشفي ابنك إسحاق بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، اشفي يا رب، يا رب، اشفي يا رب.
1: إسحاق، إسحاق،
2: مين؟ أنا فين؟
1: قوم يا إسحاق، قوم.
2: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
1: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابنة مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق، قوم.
2: ربي وإلهي، مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستهلش، ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين، أشكرك يا إلهي ومخلصي. ربي يسوع، أم النور، إلهي القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
3: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
2: يسوع حبيبي جاني، ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم، وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايفه واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
3: المجد ليك يا إله القدوس.
4: المجد لك يا إله القدوس. المجد لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
2: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح، ملك المجد.
4: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
2: عارفة يا مريم؟
3: أيوة يا إسحاق.
2: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدقي يا مريم.
3: خير يا إسحاق؟
2: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا امبارح؟
3: الست رفقة؟
2: أيوة، الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
3: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة، ويحفظ حياتها وحياة أولادها، أمين.
5: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب حتى الموت.
0: حتى الاستشهاد يا أمونة يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة، يرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
5: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح، ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه. بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا، ومعاهم آلات التعذيب، الأمشاط الحديد والهنبازين والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة. لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
0: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
5: أيوة.
0: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
5: طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
0: يبقى ما نخافش يا أبونا. أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
5: صل يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
0: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا أننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه أننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
5: أيوة يا أمي، يسوع قال في إنجيل متى: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. يبقى نخاف نتراجع، ولا نتمسك ونثق في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه؟ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
6: ما تخافيش يا أمي الحبيبة، إيمانك القوي بيقوي إيماننا. تمسكك الثابت بالثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس بيزود إصرارنا وتمسكنا بإلهنا وكنيستنا، ومفيش أي شيء هيبعدنا عن حبيبنا يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
0: عشان كده يا بطرس ابني أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعب من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
7: وكمان يا أمي الحبيبة، إحنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بأنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يميني: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك، أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم

0: يا أغاس أنت وبطرس، واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
1: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيداوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
2: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
3: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر ولا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
4: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس، لأنك يا إلهي اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
5: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
0: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا حنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القدسي في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.
1: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل مالهم على الفقراء والمساكين، وعتقوا عبدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجهوا حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
0: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة، لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه، وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم أخوص، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك ظالم في عبادتك.
6: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت واولادك الخمسة وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
0: انا ابن من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس. انا عبدة ربي والهي يسوع المسيح.
6: اسمع يا رفق.
0: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينة للحق، لان الهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه. مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
6: انت ما تعرفيش ان اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه؟ اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذاباتنا، خافة على أولادك.
7: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك، واللي ربتنا على الحق والمحبة والإيمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
6: يا رفق أنت وأبنائك الخمسة، أنا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الأخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم أنت وأولادك الخمسة.
0: لا إله في السماء وعلى الأرض إلا يسوع المسيح رب المجد.
6: يا قائد مارسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
0: أشكرك يا إله الرحوم وأبارك اسمك العظيم، لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس. وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس. اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أكل خطايا العالم كله.
8: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
6: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
8: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
6: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
9: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في إنجيل متى. أكد أن المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع ونتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كان الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا، ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
10: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة، اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة، ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركت كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
0: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
11: برضو أنت يا عبدة المصلوب، برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسواعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده؟ يا حراس شدوها واربطوها في العمود، عاوز ألون كرباجي بلون دمها، شدوها.
8: لا لا، سيبوا أمي، خدوني أنا بدلها.
4: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني أنا بدلها.
8: اجلدونا احنا ولادها الخمسة وسيبوا أمينا الغالية.
11: يا سلام، غالي والطلب رخيص. شدوا رفقة وولادها الخمسة على الأوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم، ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطن ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك، وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول، وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
0: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وأنا للعالم.
8: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
12: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا. نؤمن.
11: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب؟ خدوا.
4: رفقة يا أمي، الرب رعيني. رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عينيا بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد لفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتصك صك صك صك صك صك ونفخي بيطططططط بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمع الكلام احسن لك يا رفقة.
0: يا أرمانيوس، مكتوب: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. أنتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضة وسجدتم للحجارة المصنوعة بالأيدي.
1: يا أمي يا أمي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا اسنانهم واربطوهم في المعاصر ودقوا المسامير في بطونهم واسطرهم واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم ارض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. انا كلب وخنزير؟ هو انا منظري يبان كده؟ طيب يا رفقه طيب، خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة، أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
0: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
0: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
0: نشكرك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة،
5: معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديس رفقة.
6: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
5: نؤمن بصليبه المجيد.

0: مش معقول، وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب.
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية لا انت ولا أولادك.

0: هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام، اسمعي الكلام يا بنت الناس.
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسكت لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي لا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خذوهم خذوهم خذوهم واربطوهم على سراير الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايزة شم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خذوهم من قدامي.
1: يا أولادي الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك.
2: نباركك يا ملك الملوك.
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي، يا رب نشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخافوا يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعجوا يا قديسون.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطاهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس. فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
0: أنا خلاص هتجنن. إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. كذب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم اجساد رفقة وولادها نزل ملاك وجمع اعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة، مش ممكن، مش معقول. خدوهم خدوهم، خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعر نار وحطوهم في إناء مليان زيت وزفت وولعوا النار تحتيهم، وولعوا النار تحتيهم. خدهم من قدامي خدهم من قدامي خدهم من قدامي خدهم من قدامي.
4: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس. فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار. وخرجت القديسة رفقة وولادها، خرجوا بسلام من أتون النار. فاستحبهم الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
1: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
5: اتفضلي.
1: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان

0: والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود، نفذوا ما أمرتم به.
1: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك، نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان، القديسة رفقة، هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح. وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها، فلم تحترق، بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد. واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته. وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور. وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها، نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة بيولدنا صورة جديدة للوصية، والبعض لما بيسمع الإنجيل ده بيفتكر، أو زي اليهود ما كانوا بيفكروا، بيفتكروا ان المسيح جاي يغير الناموس. الناموس هو وصية الله، وصية الله ما تتغيرش، لان ربنا حسب ما قال يعقوب الرسول كده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وصية ربنا ما تتغيرش، لكن اللي بيتغير هو الانسان. في فرق بين انسان العهد القديم وانسان العهد الجديد. في الانسان، في فرق بين الانسان ايام ما كان في العهد القديم مستعبد للخطيه، وبين الانسان في العهد الجديد اللي اصبح يعيش الحرية بقيامة ربنا يسوع من الأموات. في فرق بين الإنسان اللي كان عايش في الظلمة، والإنجيل يقول عن إنسان العهد الجديد أنه نور في الرب. نور الإنسان يبقى نور، فرق كبير قوي. عشان كده الوصية في العهد القديم ديت كلمة الله، وهي هيها في العهد الجديد، بس ربنا رفع الوصية من مستوى الجسد إلى مستوى الروح. رفع الوصية من مستوى الإنسان الجسداني اللي ما يقدرش يعمل غير كده إلى مستوى الروح. يعني شوف مثلا يقول إيه، لا تحلفوا البتة قبلها في إيه، قبليها في ايه. لو نبص كده في انجيل معلمنا متى اصحاح 5 بيقول كده، سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنس، بل اوفي للرب اقسامك، اوفي للرب اقسامك، اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. لا تحنس يعني ما ترجعش في كلامك، مدام انت حلفت باسم ربنا انك هتعمل كذا يبقى لازم تعمل. في العهد القديم ليه ربنا قال للناس يحلفوا؟ ليه ربنا قال للناس يحلفوا باسم الله؟ قال ان كان فيه، او زي ما كلكم عارفين ودارسين للعهد القديم، ان شعب الله لما دخل ارض الموعد كان محاط بشعوب الأراضي، بيعبدوا آلهة أخرى وبيعبدوا أوثان وبيعبدوا حاجات كتيرة قوي. فكان كل واحد فيهم يفتخر باسم إلهه، كل واحد من اللي بيعبدوا الآلهة دولت، واحد بيعبد الشمس يقول لك أنا إلهي أعظم إله، واحد بيعبد البعل يقول لك أنا إلهي أعظم إله. كل واحد بيحلف ويفتخر باسم إله. عشان كده ربنا قال لهم احلفوا باسم ربنا لتثبيت كل قسم، عشان يثبتوا العهد، او عشان تبقى انسان مصدق. ما تحلف باسم إلهك تبقى انسان مصدق، او الناس هتصدقك ويبقى بعد كده الكلام اللي انت بتقوله مظبوط. اما انسان العهد الجديد ليه ربنا هنا يقول احلفه، هنا يقول لا تحلفه البتة؟ هل اتغيرت الوصية؟ لا ما اتغيرتش. هنا بيقول في العهد الجديد لما بيقول لا تحلفه البتة، لان ربنا يعلم قلب الانسان. ممكن الانسان يبقى بيقول كلام حلو قوي من بقه،
وممكن قلبه يكون بيفكر ايه بالشر على اخوه، ممكن. فعشان كده ربنا عاوز يقول لنا بقى انتوا بتوع العهد الجديد لا تحلفوا البتة، لكن ايه؟ تعيشوا حسب قانون الروح القدس اللي خدتوه يوم 50، تعيشوا بالامانه لان الله فاحص القلوب، تعيشوا حسب وصايا الله لان هي دي اللي هتورثكم الملكوت. وهنا الانسان اللي بيعيش حسب قانون السماء ده قال هيبص يلاقي حياته كده تثمر نعمه وتثمر ثمر مقدس، حتى ان الانسان يبقى مش محتاج انه يحلف عشان الناس تصدق. يقول لك لا، ده فلان مدام قال كده يبقى هو كده، مدام الكلمه طلعت من بقه كده يبقى كده، لان ده انسان معروف مش النهارده بس عشان بيحلف، لا ده سيرته كده وحياته كده وطريقته كده، اما يقول كلمه يبقى هي كلمه واحده. انسان الروح او انسان العهد الجديد يختلف جدا عن انسان العهد القديم، يختلف جدا عن انسان العهد القديم. عشان كده كتير قوي يبصوا على الوصية ويقولوا ازاي ربنا يقول انا جيت مش هغير الوصية، وازاي ربنا يقول كذا والعهد القديم بيقول كذا. شوف الوصية التانية يقول ايه؟ قيل سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم

لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. في العهد القديم الناس اللي مش متعمدين او قبل المسيح بصفة عامة، يعني هتلاقي الانسان كان عايش زي الوحش، الشاطر اللي يقتل اخوه والشاطر اللي يموت الناس اللي حواليه عشان يبقى عنده أرض أكتر وكده. فجه ربنا لما نزل الوصية في صحراء سيناء، أملأ الإنسان لسه فولجر كده، لسه متوحش كده، فقال لهم طيب زي بعضه، اللي يقلع لك عين اقلع له عين حتى لا قدام المحكمة. يعني لو راحوا الاثنين دولت للمحكمة او للناس الكهنة بتوع العهد القديم، الكاهن يحكم زي ما هو قلعت، زي ما انت قلعت له عين هو يقلع لك عين، زي ما انت كسرت له سنة هو يكسر لك سنة. ده حتى حكم الله كان كده. ليه ربنا يقول كده؟ قال لي ان الانسان لسه مش قادر، الانسان لسه مش قادر يطوع وصيته. يعني كلمة انه يفعل، انه يعمل غير اللي جواه واللي بيقولهوله قلبه وفكره صعب قوي. فربنا نازل وصية مخففة تتناسب مع الانسان، ولما الانسان اترقى، لما طبيعة الانسان اترقى، القانون السماوي اترقى او رفع الانسان. عشان كده نيجي في العهد الجديد تسمع في الاكليل يقولك ايه، مشرع شريعة الكمال، مشرع شريعة الكمال. يعني ايه مشرع شريعة الكمال؟ قال يعني كان زمان لما اتنين يتجوزوا يقول له تهتم باكلها وشربها ومعاشرتها ولا تنقص منها حتى لو اتخنقت. شريعة الزمان كده، لكن في العهد الجديد يقول ايه، ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. دي شريعة الكمال. شريعة العهد الجديد او الوصية بتاعت العهد الجديد دي شريعة الكمال، الشريعة او الوصية اللي ممكن تخلينا زي ما قال في اخر الانجيل كده، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. تقول لي هي دي حدود الوصية؟ اقول لك لا، في اعلى من كده كمان. يعني هنا يقول لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير، او من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر ايضا. امال ايه الاعلى من كده؟ قال الاعلى من كده بيقول بقى ايه، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك ايه، خطية له. بيقول أيوة في العهد الجديد ده إنسان الروح، لكن مش كل الناس زي بعضيها برضو، مش كل الناس زي بعضيها. في واحد قلبه يكتفي باللي موجود في الإنجيل، أو يحس بفرح وسلام مع الله لو بينفس اللي في الإنجيل كويس. في واحد تاني يشعر كده ان المطلوب منه اكتر من كده، يبقى اخوه شتمه وضربه واهانه وعمل حاجات وحشة وهو اعتذر له وحاول يراضيه 50 مرة والتاني يرفض. وبعدين تبص تلاقي الاولاني ده يقول ايه، برضو انا ما عملتش اللي عليا، في حاجة كان لازم، يعني انا حاسس كده ان في حاجة كان لازم اعملها،
حاجة غير الموجود في الإنجيل ده كله، كان لازم أعمل. مين اللي بيعلمنا ده بقى؟ مين اللي بيعلمنا أو مين اللي عرفنا حدود الوصية اللي أنا لازم ننفذها؟ مين اللي بيعرفني؟ روح الله، حسب إمكانياتك، حسب طاقتك، حسب نموك في الروح، ربنا هيقولك ده مش كفاية. يعني لا تغرب الشمس على غيظكم. افتكر كنا اتكلمنا عنها مرة قبل كده، حاجة زي كده اتكلمنا مرة قبل كده. لكن الوصية النهاردة لو تبصوا كده في رسالة افسس، رسالة بولس الرسول لافسس اصحاح 4، اول الاصحاح ده كلكم حافظينه، كلكم حافظينه، بيقول ايه؟ اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. حذر فذر بتقولها انت. ها ها، صلاة باكر، ايوه كده، كلكم حافظينها. كويس انكم حافظينها، لكن الشاطر اللي بيعمل بيها مش كفاية ابقى حافظها، مش كفاية ابقى حافظها، لكن الشطارة ان انا اعمل بيها. لان ربنا يسوع في ختام المواعظ على الجبل يقول ايه؟ لانه عارف ان التلاميذ بيفكروا في العظمة وكده، وكل واحد عاوز يبقى حاسس ان هو احسن من اخوه ولا بتاعه. وبعدين ام ربنا يسوع بيقول لهم ايه؟ من عمل وعلم، اللي يعمل بالكلام اللي انا بقوله ويكلم الناس عليه، من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما فين؟ في ملكوت السماوات، مش على الارض بس، في ملكوت السماوات قدام الله، قدام الله ده يبقى عظيم. عشان كده احبائي وصية المسيح رفعت مستوى الإنسان جدا، أو فتحت المجال قدام الإنسان عشان طبيعته كمسيحي تترقى أو ترتفع. الحقيقة هنلاقي كتير قوي، خصوصا اللي بيخدموا في مدارس الأحد، بقابلهم مشاكل كتير قوي صعبة، ونبقى مش عارفين لها حل. ولكن الإنجيل بيشاور من وقت للتاني كده، يعني للي عاوز، مش لكل الناس، للي عاوز يبتدي بداية مظبوطة، بيشاور ازاي يكون تنفيذ الوصية، وبأي طريقة او بأي مستوى. يعني شوف كده في الاصحاح 4 يقول ايه؟ إصحاح 4 الآية 25 من رسالة بولس الرسول لأفسس، يقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكان. كل دي وصايا ورا بعضيها كده، لو تاخدوا بالكم مرصوصة وصايا ورا بعضيها كده، كل ده مطلوب ان احنا نعمل بيه.
لا، الآية 28 لا يسرق السارق فيما

نعم، بل بالحل يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. لا تحزنوا وصايا وصايا وصايا، ايه ده كله ده؟ مين يقدر يعمل ده؟ مين يقدر يعمل الكلام ده كله؟ من 25 ل 32 يمكن فيهم 15 وصية ورا بعض رس كده. قال الإنسان اللي عاوز يعيش حسب الروح لازم يبتدي منين؟ يبتدي من الوصية. كنت عمال اشتكي وعمال اسأل نفسي واللي حواليا، وليه المشكلة الفلانية نحلها ازاي، والمشكلة الفلانية نحلها ازاي، المشكلة الفلانية، مفيش إجابة، مفيش إجابة. حد لما وقع في ايدي حاجة كده، كتاب صغير كده بيتكلم عن القديس إيساريون، قديس إيساريون، قديس إيساريون راهب عادي انقطع من العالم وأفكاره وابتدى يعيش وصية المسيح. وبعدين في يوم نزل هو وتلميذه يبيعوا الأفف اللي بيشتغلوها في المدينة، وبيروح السوق، ده أوحش حتة في البلد يعني. السوق بقى تسمع فيه ايه؟ الحلفان والكلام الصعب، وكل واحد عاوز يكسب فلوس اكتر، وكل واحد يغش، وكل واحد يكذب، حاجات كتير قوي وحشه قوي كده. بعدين التلميذ خد شويه قصص وراح يبيعهم في حته كده، على بال ما رجع ام لقى معلمه اللي هو القديس إيساريون من غير جلبية، عريان من غير جلبية، كل اللي في ايده الانجيل. ايه اللي عمل فيك كده؟ التلميذ بيسأل معلمه، قول له ايه اللي عمل فيك كده؟ فالقديس إيساريون راح مشاور له على الانجيل كده، قال له هو ده السبب، هو اللي عمل فيه كده. لقى انسان بردان، قديس إيساريون لا انسان بردان، كل اللي عنده الجلابيه اللي عليه، فرح قلعهم الدهان. ايه اللي عمل فيك كده؟ الانجيل. فالتلميذ قال لك ده مش هيعرف يبيع بقيه الافف، فما خدها بقى هنا. فخد بقيه الافف راح يبيعها، رجع لقاه قاعد مجانه، حتى الانجيل اللي كان في ايده مش في ايده. وديت انجيلك فين؟ قال لي هو قال لي ابيعه. قال لك ازاي؟ قال لقيت واحد جرينه العسكري جره وراح يوديه السجن. فلما سألت قلت الراجل ده انتوا واخدينه ليه السجن؟ قال عليه مش عارف قد ايه فلوس ومش راضي يدفع، فهنحطه في السجن. فراح باع الانجيل وادى الناس الفلوس عشان يسيبوا الراجل ده ما يودهوش السجن. حتى الانجيل بتاعك تبيعه؟ قال اه هو قال لي كده، هو الانجيل قال لي كده، هو اللي قال لي من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له، هو قال لي كده. مهم بقى تلميذه قال يلا بينا نرجع الدير. خدوا الفلوس اللي باعوا بيها الافف ديت واشتروا عيش وتصدقوا بالباقي،
كان عادة الرهبان كده ان هم لما ينزلوا السوق يشتروا عيش على قد ما يكفيهم شهر اثنين ولا حاجة، والفلوس اللي تفضل يدوها للمحتاجين وخلاص ويرجعوا الدير، مهم ما يبقاش معاهم ولا مليم. في يوم القديس بسارين كده قاعد فيه، او الراهب، بلاش نقول القديس نقول الراهب، الراهب ده وهو قاعد في القلاية بتاعته كده، ام ربنا قال له ايه؟ انزل البلد الفلانية ودور على واحدة رقاصة اسمها تييس. ايه ده رب؟ قال له اعمل زي ما بقولك. فنزل البلد ربنا قال له كده يعمل كده، نزل البلد الفلانية دي، سمع ان الست دي بطالة بطالة بطالة جدا، شابة صغيرة وجميلة قوي، وابتدت حياتها في التجارة، وكان عندها دكان كويس امها اشترته لها تتاجر فيه. ففي ناس او في شبان كتير حبوا يتاجروا معاها عشان يقربوا لها، فكانوا يروحوا يبيعوا اللي عندهم ويجيبوا الفلوس يديوها لتايس عشان هي تتاجر معاهم ويبقى في علاقه بينها وبينهم. وتحولت من التجارة اللي في السوق لتجارة الشر، وأصبحت مركز لإسقاط الشباب، أصبح بيتها مركز لإسقاط الشباب. قال له هي دي يا رب؟ قال له أيوة هي دي، هي دي أيوة. تروح تشتغل عندها، تشتغل عندها خدام. طب تشتغل عندها خدام ازاي؟ هي تقدر تاخد واحد زيه؟ ده حاجة، ده الراهب ده يعني كان قفش، ترضى تاخد احد زين؟ بس في جيبه كده لقى في جيبه دينار، انا ما اروح اتاجر معاها. خد الدينار وراح لها، ابتدوا يفتحوا الكلام عن التجارة وكده. وبعدين الكلام اتطور لايه بقى؟ اتطور للتوبة، حياة العفة والقداسة، واتكلم عن الدينونة الرهيبة الإنسان يتعرض ليها. ابتدى القلب الحجر ده يتحرك، قلب تييس الحجر ده من الخطية تخلي الإنسان يستهتر بكلام الله، تخلي الإنسان وإيه يعني مش تسمع في ناس كتير، وإيه يعني دي حاجة بسيطة قوي، مش تسمعوا ناس كتير تقول الكلمة دي، ده حاجة بسيطة قوي، ايه يعني؟ ولو ربنا مفيش عندهم ايه يعني، في عندهم ربنا قال كذا اعمل كذا، مفيش ايه يعني، ده كلام الله مفيش ايه يعني. المهم قلبها ابتدى يتحرك، قالت له ممكن اتوب، تفتكر ربنا ممكن يقبلني؟ لا ممكن يقبلك. فكرت شوية كده، دي عندها ثروة حاجة كتير قوي، وجواهر وهدوم وحاجات كتير قوي. قال لها بس لازم اوديكي دير من الاديرة. قالت له ايه الدير ده؟ ما تعرفش هي يعني ايه دير؟ لا قالت له يعني ايه دير؟ لا يعني مكان الناس بيعيشوا فيه لربنا بس. طب يحتاجوا ايه من الحاجات الكتير اللي عندي دي؟ قال لها ولا تاخدي من اللي عندك ده ولا حاجة، لان كل ده انت كسبتيه من الحرام. تقولوا لي الراجل ده ما عندوش كده لياقه في الكلام، شكله كده بذوق مع واحده لسه تايبه؟ لا لا لا، ما فيش كلام من ده. هو اللي بيجي في قلبه كده، او اللي بيجي على قلبه كده، او على فكره كده، يبقى ربنا بعتهوله بيقوله زي ما هو كده، حتى لو كان الكلام زي الدرش زي ما بيقوله.
لان هو بيامن بيقول لستم انتم المتكلمين، بل روح الله القدوس هو الذي يتكلم فيكم. مهم. قالت لي يعني كل ده ما يلزمهمش؟ لا لا ما يلزمهمش. قالت لي طيب. راحت واخدة كل الحاجات الغالية بتاعتها دي والجواهر والفلوس والبتاع، وراحت واخداهم في وسط السوق قدام الدكان بتاعها، وراحت مولعة فيهم النار كله على بعضه، وبقت تقول للناس تعالوا حسها، فلوس الخطية تتحرق بالنار بدال ما انا اتحرق بالنار، كل الفلوس اللي انا كسبتها من الخطية تتحرق بالنار بدل انا ما اتحرق بالنار الابدية. يعني هي كانت بتقول في نفسها كده النار الابدية، يعني النار بتاعتي الابدية يعني. وخرج القديس بسر من المدينة ومعاه تيس عشان تروح الدير. مين قال للقديس او الراهب بسريم مين قال للراهب بسريم في او قال له على الطريقة اللي يتعامل بيها مع الست دي؟ مين؟ مفيش غير روح الله اللي جواه هو اللي بيقول له اعمل كذا. وبعدين الكلام اللي كان بيقوله لها كلام عادي، لكن كانت لما تسمعه لما تيس العظيمة في الشر دي لما تسمع الكلام ده كانت بتدوب حتة قدامه كده زي الشمعة ما بيدوب قدام النار بالصوت. قوة كبيرة قوي، الكلام فيه قوة. شايفين النهارده

النهاردة لما بتقابلنا مشاكل وندور على حل وما نلاقيش، الواحد يقف يتحسر كده على حاله، فين يا رب؟ فين يا رب قوة الكنيسة الأولى؟ فين يا رب قوة الناس اللي عاشوا معاك؟ وربنا يصرخ كده في وشي يقول لي لأنك مش عايش بأمانة، لأنك مش عايش بأمانة. لو كنت عايش بأمانة كان لازم يبقى فيه قوة تغير القلوب، حتى لو قلب رقاصة، حتى لو قلب أشر إنسان، أشر إنسان. حنا المعمدان لو تفتكروا حتة واحد كده مسويش 10 دولار، اي واحد يبص لحل المعمدان كده يقول الراجل ده بيتكلم ازاي كده وبيقول كلام صعب ويقول يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغدر الاتي. ايه ده؟ ما عندكش ذوق؟ مش تعلم تتكلم مع الناس؟ لا، هو الروح ما عندوش ذوق، ده هو الذوق كله، لان حتى كلام الصعب ده بيخش قلب لما يكون الكلام طالع بقوه. مش اي واحد يحدف طوب، طبعا كل الناس ممكن تحدف طوب وممكن كل الناس يبقى كلامها زي الطوب، مفيش مشكله، لكن في كلام زي الطوب او زي ما بيقول سفر الامثال

الكلام الموجع يهيج الشخص. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لبتوع العهد القديم. كلام اللي يوجع يهيج الشخص. أما بالنسبة لبتوع العهد الجديد فيقول أعطي الحكيم علما فيزداد حكمة. لو قلت للحكيم كلمة ولقى ان هو محلها مهما كانت صعبة هيقبلها هيقبلها، انما الجاهل هيرفضها هيدوس عليها. ايه ده؟ ناس دول ناس بتوع الكنيسة دول ما عندهمش ذوق، عرفوش يتكلموا مع الناس، هم ما يعرفوش يعني ان احنا في كونتري وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. ايه بيتكلموا كده؟ الكلام ده يتقال لو حالهم زي حالي، لو هم مش عايشين بأمانة زي ما انا عايش بدون أمانة. ايوه هيتقال لهم كده، لكن لو عايشين بأمانة الكلام الكلام هيبقى شايل قوته او في قوته، هيبقى الكلام في قوته. عشان كده احبائي يا رب يسوع تقول لي القوة دي أجيبها منين؟ أقول لك القوة دي جواك، مش هجيبها من بره. القوة دي جواك ومستنية وقت بس كده تشتعل جواك، تحولك تبقى كتلة لهيب نار مقدسة. القوة دي جواك لأن أنت اتعمدت، خدت الروح القدس، والإنجيل بيقول لي لا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم. مرة تاني يقول لي لا تطفئوا روح الله الساكن فيكم. أنا ممكن أحدد عدم طاعتي للوصية تحدد حركة الروح القدس وتخلي خدمتي والحلول اللي انا بفكر فيها حلول بشرية محدودة بحدود الانسان، محدودة جدا ما تنفعش بنكلة لما اخصى ما تنفعش خالص. لان الناس النهاردة او على وجه التحديد الشباب النهاردة مش محتاج كلام، مش محتاج كلام، ده هم يعرفوا معلومات احسن مني واحسن من عشرة زي اي حد فينا. لكن محتاجين ايه؟ محتاجين يحسوا بالمسيح الساكن فينا، محتاجين يحسوا ان اللي بيتكلم هو المسيح مش انسان. كتير قوي نسمع الاولاد في مدارس الاحد يقول لك ايه it's boring. ليه؟ قال اصلا مش عشان هو عارف الدرس ولا هو سمع الدرس ده قبل كده ولا بتاع، لا، عشان هو مش حاسس. لان كلمة ربنا باستمرار زي ما بيقول بولس الرسول في عبانين يقول كده اقوى من سيف ذي حدين، خارقة الى مفارق النفس والروح. شوف شوف التعبير الدقيق ازاي، كلمة ربنا تخش كده زي السيف ما يخش كده في اي حتة، يقدر يخترق اي حته ويعدي
ولكن كلمة ربنا بقى توصل بين النفس والروح. ايه النفس والروح؟ قال النفس اللي بتعيش حسب قوانين البشر، والروح اللي بتعيش حسب قوانين الروح. كلمة ربنا تخش للمفرق ده، الودن، ودن الأولاد أو البنات أو الشبان بصفة عامة، بتميز على طول الكلمة دي كلمة ربنا ولا تأليف واحد شاطر. على طول يكتشفوها، يعرفوا على طول. عشان كده لو حسوا نحن بنحكي لهم حكايات حلوة كده وبتاع، مش عايزين الكلام ده. It's boring. الكلام ده تقول لي انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ احنا ما بنخدمش، او كتير مننا ما بيخدموش في مدارس الاهل، تقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده عشان انت عايشين في اسر، في حواليكم عيال، وكتير قوي كلام الكبار بالنسبه للعيال بيبقى كذا كذا، على اقل تعبير يعني ملوش قيمه. دول ناس من مصر، دول ناس اولد فاشن، مش دول مش بيفكروا زينا. لكن لو الاولاد حسوا ان الكلام اللي بيتقال ده في قوة من عمل الروح اللي فينا، من عمل روح القدس اللي احنا خدناه في المعمدية، هنبص تلاقي الأولاد يسمعوا الكلام بسهولة جدا، ويعيشوا حياة القداسة بسهولة جدا، ويعيشوا يفرحوا الكنيسة كلها بسهولة جدا. اوعى تفتكروا الكلام ده، اوعى تفتكروا ان الكلام ده ينفع بس لخدام مدارس احد، لا، ده كل اللي مسؤولين عن اطفال مدارس احد، اب، ام، مدرس، ايه ايه ايه، كل المسؤولين عن تعليم الصغيرين كلهم مسؤولين. الروح القدس يحط علينا المسؤولية دي. أقول لكم كده أحبائي، إن في شبان ولا خدموا في مدرسة أحد، ولا اتعلموا الخدمة ولا حاجة خالص. ها، شبان عاديين من محضر الكنيسة دول، ولكن فيهم قوة، قوة روح غير عادية، قوة روح غير عادية. أذكر بنت كده كان حكينا عنها ابونا في شوي كامل، بنت كان صبح كانت ليلة الامتحان، كانت في بكالوريوس طب، وليلة الامتحان سمعت إن واحدة صاحبتها هتسيب المسيح وهتتجوز ولد مسلم. فبتروح لها النهاردة، هي سمعت النهاردة مثلا يعني صبح الامتحان بكرة، تروح لها النهاردة ولا تخليها لبكرة لما تمتحن الامتحان؟ باختصار هي قالت لا، النهاردة أحسن من بكرة، راحت لصاحبتها دي وتترجعها وتكلمها، تقرأ لها الإنجيل وتصلي معاها وتبكي قدامها وتحاول تقنعها. يمكن لحوالي 3-4 صباحا، كل قلبها
كانت النتيجة ان البنت دي تحست بالموقف، خصوصا النقطة يعني لما سألوها قالوا لها قالت لك ايه عشان تعرف ترجعك عن الفكر اللي في مخك دي، قالت لك ايه عشان يخدم لها فكرة ازاي يتعاملوا مع البنات اللي بيعملوا كده فيما بعد يعني. قالت لهم الحاجة الوحيدة اللي خلتني ارجع ان انا حسيت انها بتضحي بدمها. قالوا لها ازاي؟ قالت لهم حسيت ان البنت دي، ان صاحبتي دي عندها امتحان بكرة وسابت الامتحان وعمالة تعمل مجهود معايا، فحسيت بإلهها مش إلهي مع ان الاتنين مسيحيين. تقول حسيت ان إلهها محب جدا وأكبر من كل الشهوات اللي أنا كنت بجري وراها، عشان كده سبت الولد اللي كان بيقنعني إن أنا أمشي وراه. في نماذج كتير قوي، مش عاوز أطول عليكم. في نماذج كتير قوي حلوة، مش الشطارة اللي هم عارفين معلومات ولا الشطارة اللي هم يعرفوا يقنعوا اللي قدامهم، لكن كلمة الله حية وقوية وفعالة في حياتهم، وهم بيطوعوا وصية ربنا بكل أمانة، عشان كده كلامهم بيبقى قوي بيجيب فايدة. عشان كده النهاردة أحبائي نفسي نطلع من إنجيل النهاردة ده إن إحنا نقول يا ربي من فضلك ساعدنا نتوب، ساعدنا نتوب، ساعدنا نتوب عن أفكارنا، أو إزاي إحنا بنلوي كلمة ربنا حسب ما يتناسب معايا او مع ميولي او مع رغباتي. نمرة واحد عشان ابقى امين قدامك، لان انت ربي حتى لو انا بنفذ وصية الانجيل بالتوى او بلوي وصية الانجيل عشان تناسبني او ضميري ما يلومنيش، انت ربي برضو هتيجي وقت وتكشف لي ان قلبي مش امين. والاباء قالولنا كده باستمرار، فحنا فم الذهب يقول ما تستكترش خطيتك على ربنا، او حسب النص اللي هو بيقوله يقول ايها المريض لا تخف فإن الطبيب عظيم. مريض بالخطية يحنى فم الذهب بيقول له ما تخافش، الطبيب عظيم يقدر يلاقي حل لكل حياة، لكل نفس، لكل طريقة أنا عايش فيها. عشان كده أحبائي إذا كان ربنا النهاردة بيكلمنا في إصحاح 5 من إنجيل معلمنا متى من الآية 34 لـ 48 بيكلمنا على بعض الوصايا كده، فده عشان يقول لنا أو عشان يدينا أمل إن إحنا ممكن نبتدي، ممكن نبتدي. تقول لي حتى لو واحد عجوز زيك كده ممكن ينفع؟ ايوه ممكن ينفع، جايز ينفع. حتى
لو واحد عجوز زي كده جايز ينفع، جايز ينفع لخدمة ربنا؟ الشجارة ان احنا نبتدي زي ما الانجيل او زي ما اشيره الانجيل بتقول، فلنستحق ان نسمع ونعمل. اجعلنا يا رب مستحقين ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس بامانه، بامانه مش على كيفي، مش اعمل سيزن كده لكلمه ربنا عشان تطلع على او افصلها على كيفي، لا زي ما هي كده، زي ما هي الوصيه كده، معلش كده زي ما هي كده. لازم حياتي تتغير، عشان كده احبائي انجيل العهد الجديد، انجيل العهد الجديد او الحياه في العهد الجديد هي الحياه حسب قانون الروح القدس اللي حل على التلاميذ يوم 50 لالهنا المجد الدائم الى الابد. امين. تفضل نصلي.

سفر حزقيال. الأصحاح الخامس. وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا موسى الحلاقي تأخذ لنفسك، وأمررها على رأسك وعلى لحيتك، وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذري ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءه، وخذ منه قليلا بالعدد وصره في أذيالك، وخذ منه أيضا وألقه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب: هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي، فخالفت أحكامي بأشر من الأمم، وفرائضي بأشر من الأراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها وفرائضي لم يسلكوا فيها. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ضججتم أكثر من الأمم التي حواليكم، ولم تسلكوا في فرائضي، ولم تعملوا حسب أحكامي، ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إني أنا أيضا عليك، وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم، وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك. لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء في وسطك، والأبناء يأكلون آباءهم، وأجري فيك أحكام.

وأذري بقيتك كلها في كل ريح. من أجل ذلك حي أنا، يقول السيد الرب، من أجل أنك قد نجست مقدسي بكل مكرهاتك وبكل أرجاسك، فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني، وأنا أيضا لا أعفو. ثلثك يموت بالوباء وبالجوع.

الأمم التي حواليك، إذا أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبيخات حامية. أنا الرب تكلمت. إذا أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأزيد الجوع عليكم وأكسر لكم قوام الخبز، وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فتثكلك ويعبر فيك الوبأ والدم، وأجلب عليك سيفا. أنا الرب تكلمت. الأصحاح السادس. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها، وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام، للأودية وللأوطئة: ها أنا ذا، أنا جالب عليكم سيفا وأبيد مرتفعاتكم، فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم، وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. في كل مساكنكم تقفر المدن وتخرب المرتفعات، لكي تقفر وتخرب مذابحكم وتنكسر وتزول أصنامكم وتقطع شمساتكم وتمحى أعمالكم، وتسقط القتلى في وسطكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأبقي بقية، إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تذريكم في الأراضي، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم، إذا كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، وعيونهم الزانية وراء أصنامهم، ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم، ويعلمون أني أنا الرب، لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر. هكذا قال السيد الرب: اضرب بيدك واخبط برجلك وقل: آهي على كل رجاسات بيت إسرائيل الشرير، حتى يسقطوا بالسيف وبالجوع وبالوبأ. البعيد يموت بالوبأ، والقريب يسقط بالسيف، والباقي والمنحصر يموت بالجوع، فأتمم غضبي عليهم، فتعلمون أني أنا الرب. إذا كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم، على كل أكمة عالية وفي رؤوس كل الجبال وتحت كل شجرة خضراء وتحت كل بلوطة غبياء، الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم، وأمد يدي عليهم وأصير الأرض مقفرة وخربة من القفر إلى دبلة في كل مساكنهم، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح السابع. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية، قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع، الآن النهاية عليك، وأرسل غضبي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجاساتك، فلا تشفق عليك عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك طرقك وتكون رجاسة

نفساتك في وسطك فتعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: شر وحيد هوذا قد أتى، نهاية قد جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض. بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجزي عليك، وأتمم سخطي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجاساتك. فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كطرقك، ورجاساتك تكون في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب الضارب. ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أزهرت العصا، أفرخت الكبرياء، قام الظلم إلى عصا الشر، لا يبقى منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم. قد جاء الوقت، بلغ اليوم، فلا يفرحن الشاري ولا يحزنن البائع، لأن الغضب على كل جمهورهم، لأن البائع لن يعود إلى المبيع وإن كانوا بعد بين الأحياء، لأن الرؤية على كل جمهورها فلا يعود، والإنسان بإثمه لا يشدد حياته. قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل ولا ذاهب إلى القتال، لأن غضبي على كل جمهورهم. السيف من خارج والوباء والجوع من داخل، الذي هو في الحقل يموت بالسيف، والذي هو في المدينة يأكله الجوع والوباء، وينفلت منهم منفلتون، ويكونون على الجبال كحمام الأوطئة، كلهم يهدرون كل واحد على إثمه، كل الأيدي ترتخي وكل الركب تصير ماء، ويتنطقون بالمسح ويغشاهم رعب، وعلى جميع الوجوه خزي، وعلى جميع رؤوسهم قرع، يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة، لا تستطيع فضتهم وذهبهم إنقاذهم في يوم غضب الرب. لا يشبعون منهما أنفسهم ولا يملؤون جوفهم، لأنهما صارا معثرة إثمهم. أما بهجة زينته فجعلها للكبرياء، جعلوا فيها أصنام مكرهاتهم رجاساتهم، لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة، أسلمها إلى أيدي الغرباء للنهب، وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها، وأحول وجهي عنهم فينجسون سري، ويدخله المعتنفون وينجسونه. اصنع السلسلة، لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم، والمدينة امتلأت من الظلم، فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم، وأبيد كبرياء الأشداء فتتنجس مقادسهم. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون، ستأتي مصيبة على مصيبة، ويكون خبر على خبر، فيطلبون رؤيا من النبي، والشريعة تباد عن الكاهن، والمشورة عن الشيوخ. الملك ينوح والرئيس يلبس حيرة، وأيدي شعب الأرض ترجف،
كطريقهم